0: بالاشتراك مع رقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهجولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.

0: Bump. Shady Aftermath.
1: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
2: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين، وترامب يصعد الحرب، والجيش الأمريكي يعلن الحصار البحري على إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يستأنف مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 10 صباحا الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانونين شرع في النظر فيهما الجمعة الماضي بحضور وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ويتعلق مشروع القانونين بالموافقة على اتفاقية أي الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بقرضين مسندين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويهدف مشروع القانونين إلى المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة بما يدعم الانتقال الطاقي ويرفع في مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء ويعزز أمن التزويد ويحد من التبعية الطاقية، إلى جانب تحسين التوازنات المالية والتجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتطوير حوكمة القطاع وشفافيته وتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية، وأيضا دعم مشاريع الربط الكهربائي بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وجذب الاستثمارات وتعزيز استدامة المنظومة الطاقية. أيضا يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، ستخصص هذه الجلسة المشتركة التي ستنطلق في حدود الساعة 9:30 صباحا للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 والمؤرخ في 12 ديسمبر 1983، والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويتنزل مقترح القانون في إطار مراجعة المنظومة القانونية للوظيفة العمومية لتتلائم مع المقتضيات الدستورية الجديدة والتوجهات الراهنة للدولة التونسية، وخاصة في جوانب التطوير الإداري، الحوكمة وإرساء آليات الرقمنة. ثانيا، أيضا تمت يوم أمس المصادقة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار. أجرى يوم أمس وزير الداخلية خالد النوري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، وذلك بطلب منه، وقد تطرق الوزيران بهذه المناسبة إلى جملة من المسائل التي تهم اختصاص وزارتي الداخلية بالبلدين، وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات. جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، فقد كانت هذه المكالمة الهاتفية مناسبة للنظر في سبل مزيد دعم العلاقات الجيدة بين البلدين في مجالات الاختصاص بما يضمن مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. دوليا الآن، أعلن الجيش الأمريكي أمس عن شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، وهي الليلة الثالثة على التوالي التي يستهدف فيها المنطقة ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب. و والقيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان أن هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من تصريحات أدلى بها ترامب أكد فيها أن إيران ستتعرض لضربات قوية جدا، مؤكدا أنه لا يمكنها فعل أي شيء حيال ذلك. وفي المقابل أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باستماع دوي انفجارين في جزيرة كيش إلى جانب انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب البلاد دون أعلان رسمي عن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر. وفي خضم عودة التصعيد العسكري بين الطرفين قال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية إن الجيش الأمريكي سيبدأ اليوم الثلاثاء في فرض الحصار على جميع موانئ إيران والمناطق الساحلية الإيرانية. دولياً أيضاً جماعات أنصار الله الحوثيون تعلن تنفيذ هجوم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدف مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، مؤكدة على أن العملية جاءت رداً على الضربة التي طالت مطار صنعاء الدولي. وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية واستهدفت الصواريخ المنطقة الجنوبية في السعودية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار جوهرة FM.

74 23 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة FM.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيراً.

0: ما بتعرف.
1: بتعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل يكون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: كان جا السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر، ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: جوهرة اف ام ميوزيك نون ستوب.

يا فتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك ما عاملين. ستة متاع صباح ونا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 14 جويلية 2026. والعلامة البارزة في هذا اليوم هو عودة ارتفاع درجات الحرارة مجددا بعد تنفيسة عشناها خاصة على المناطق الساحلية البارحة، وفما هكا الاخر نقص بين 4 حتى 6 درجات، لكن اليوم نرجع الى ارتفاع في درجة الحرارة ملحوظ. هذا الارتفاع تو تلاحظوه باش يكون هذا ما يميز طقس الثلاثاء 14 جانفي، حرارة في ارتفاع طفيف خاصة بالشمال، وباش تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. الخريطة تعطينا أنه المناطق الشمالية هي اللي فيها الشيلي، ما البارحة وخاصة في الفترة الصباحية البارحة كان الجنوب، فنلقاو المرة هذه تونس الكبرى الشيلي في الفترة الصباحية، ونسجلوا فيها 35 درجة، 34 في بنزرت وشيلي، 36 في زغوان وشيلي، 37 في سليانة وشيلي هي وجندوبة 37 وشيلي، 36 الكيف و 38 باجة وشيلي، وأعلى درجات هذا الصباح هي باش تكون في باجة. بعد الظهر شيلي والطقس الحار يتواصل وباش نوصل إلى أرقام معناها إمكانية واردة جدا أنه باش نفوتوا حتى اللي حدثكم عليه منذ قليل، أنه باش نوصلوا 46 درجة ببقية الليجيات مع ظهور الشيلي، نفوتوا نمشي ويمكن حتى 47 و48 درجة اليوم، خاصة في باجة نوصلوا 47 بعد الظهر، 48 الكيف، 44 باش تكون بعد الظهر في تونس الكبرى، طقس حار جدا. ناخذوا أقل الدرجات هي نابل 32 درجة و 33 في المهدية، هي وصفاقس 35 و 33 في جبس. بقية المناطق معناها الكلها باستثناء نابل 32 المهدية 33 35 صفاقس و 33 جبس، بقية المناطق الكل باش تعرف في الشيلي وطقس حار جدا ودرجات حرارة الأغلبية متاحة أربعينية توصل إلى حدود 47 و 48 درجة، ونتحدث لهنا على الظل. فضرورة الانتباه اليوم خاصة اليوم، لأنه تقريبا رجعت الحرارة إلى مستويات مش متاع الفترة الفارطة، لا فاتتها بطبيعة الحال، تلاحظوا اللي 47 و 48 ما كانوش موجودين بكثرة في الفترة الفارطة. في الليل زاد عنا ليلة صعبة شوية باعتبار في أغلب المناطق بشكون ثلاثينية باستثناء المهدية 27 درجة هذه الليلة، و 29 في نابل وأيضا صفاقس، 28 نقاوها في جابس، ثم نقاو 29 في كل من مدنين وتطاوين، بقية المناطق ثلاثينية وتوصل إلى حدود 35 درجة في جندوبة، مرورا ب 32 في تونس الكبرى و 31 في كل من سوسة والمستير هذه الليلة. نرجع بعد قليل مع تحيين الخريطة وكل التفاصيل، ولربما حتى تحيين في بعض التوقعات بالنسبة لدرجة الحرارة، هذا يكون من خلال نشرتنا الأولى في حدود 7 غدرشين، ثم النشرة الثانية اللي هي بالتفصيل وفيها تحيين آخر معناها التحيين الصباحي تكون في حدود 8 صباحا. وابقوا معنا كل صغيرة وكبيرة كما عودناكم في خصوص الطقس، تقاوها مع متينالكم وفي صباح الورد. هات في البداية ننطلق بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما نلقاوش مخير من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين لهي حسن حسين، وزد على ذلك راهي تحل كل البيبان وشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. واروع من ذلك زاد، وأهم من ذلك، راهي ترضي رب العالمين، ما رضا الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا.
وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم ناخذ آيات بينات بصوت المقرئ الشيخ فارس عبيد، ومتبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله الطريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. ساعدوا لي رواحكم وحيدة وحيدة توصلوا بإذن الله سالمين غنمين. وإذا نذكر الارتفاع متاع درجة الحرارة باش يرجع، ماهوش كيما الأسبوع الفارط ولا بداية هذا الأسبوع، أكثر شوية، فضرورة الانتباه بالنسبة للخي الكل، خاصة كبار السن اللي عندهم الأمراض المزمنة وحتى صغار السن، يساعدوا رواحهم في هذه الفترة انطلاقا من اليوم. رحب بالخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذ مرو شباب في سوس، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة الناس الشادين الطريق، نقول إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسروا. احنا كما قلت حاتم، خاصة في موجة الحر هذه اللي هي متواصلة، ما قعدتش هكا نهير وترجع
1: لا، وهذه المرة ترجع بأرقام هكا ولا يلا مرو صباح الورد بأرقام طالعة بارابور للفترة الفارطة.
2: المؤكد اللي قلته حاتم، خاصة الناس كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة سيسروا حمك
1: أكيد. نبدأ بالفلوس، نشوف أمورنا. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 10 جويلية 2026 عندنا 1749 مليون دينار، وهذا جيد للغاية، معناه قبل المداخيل اللي باش تجي من لو 15 من الشهر هذا، معناها انطلاقا من غدوة تبدأ المداخيل وتتواصل لحدود آخر الشهر. عندنا الخلاص متاع الشهري موجود ونفضله 1749 مليون دينار. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 13 جويلية 2026، زدنا شوية 25591 مليون دينار في مجموع الملايين اللي عندنا، وهذا انعكس على أيام التوريد، ولينا 101 يوم الحمد لله. 101 يوم معناها جيد للغاية. تروى شيفر ودعمناهم البارحة، تروى شيفر الأولانين معناها في المية، زدنا اليوم يوم في أيام التوريد، وكأنه باش نرجع بإذن الله إلى النسق التصاعدي. الأغلاق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 10 جويلية وليت 29300 مليون دينار، ما باش تطيح هذه
2: لا شيء تقريبا. دخلنا عملية بين ظفرين كانوا يأس من الموضوع هذا، مش تقعد هكاك ثابت في اقتصادنا وفي بلادنا.
1: الدولار يشد نفس المكانة متاع ولت البارح تقريبا 2952 مليم فاصل 3 2952 مليم. اليورو يستفاد شوية، يبقى في 3374 مليم فاصل 6، وبالتالي يولي بالارونديسمون 3375 مليم. هذه أمورنا المالية. ش عندنا في
2: متابعاتنا حاتم، شكون معنا؟ فؤاد الحاج علي. حادثة غريبة معاشتها استمرت بلادنا ولكنها مقلقة حاتم، تعرض سيارة إسعاف معناها لي حاشكم خنزير يضرب السيارة كلها من ألطاف الله أنه مش همث
1: في الساحل التونسي. وسيارة متاع إسعاف ماشي تقوم بمهمتها الإنسانية، حلوف حاشك خنزير يفلقها،
2: هذا هو. ومشيت الكهرباء ولكن الحمد لله لا هو ديما ينقزها. ان شاء الله يقف الموضوع هذا واللي ياسر طرق. تذكر زاد مره في جهه عند راهم وقتها تعرض سياره لحادث من هذا،
1: كانوا في الجبال في الجبال وفي المرتفعات وفي الغابات، هبطوا تو الوسط،
2: ربما العطش الحرائق، ربما هذا الكل
1: حتى غير عطش، حتى في الشتاء في تنبك شتاء هابطين خليفه،
2: متكاثر كبير واحنا مش مسيطرين على الوضعيه.
1: احنا هو عندنا حل نقترحوه على الخيان، معناها المسؤول على الغابات وعلى الجبال، يطلعونا احنا المواطنين في قمة الجبال نسكنوا غادي ونعيش غادي ويهبطوهم هم للبلاد، خلي ياخذوا البلاد.
2: وشفنا هذا في حمام لمف، هبطوا اكثر من مرة، تشوف هنا في العاصمة وصل حتى لشارع بورقيبة مرة في قلب العاصمة.
1: وهذه الأولانية الحادثة، وردوا بالكم تنجم تتواصل مادام يحوس،
2: وضربت اختيرة هو
1: مادام يحوس في الكياس، ردوا بالكم يعيشكم سيعدوا رواحكم وحيدة وحيدة في السياق.
2: هذا هو حتى مش نمشيو زادة لحريق جبل برقو في ولاية سليانة، كنا البارح في زغوان. اللي بيشكون معنا وليد الميموني رئيس اتحاد المحلي الفلاحين ببرقو، عضو المجلس المحلي للتنمية بالجهة في مواكبة لهذا الحريق، ويبدو أنه زادت تمت السيطرة ويعطي مساحة
1: والحمد لله
2: جنود الخفاء الحماية المدنية.
1: أما إن شاء الله الفلاحة
2: الأضرار المحدودة،
1: لأنه فلاحة هما على ملكهم الخاص ماشي غابة هذية فلاحة وحطوا فيها دم قلبهم مساكن، إن شاء الله يكونوا عاملين تعويض.
2: هذا اللي كنت قلت البارح يلزم يقفوا عليه، راه ولا معطى الحرائق مع تغيرات الطقس ولت معطى كل عام، يعني عندنا يفيقوا زادة هما على رواحهم
1: يلزمهم
2: ويلزم
1: يعملوا أسيرونس. إن شاء الله زاد صندوق الشوائح الطبيعية يرجع يقوم بدوره، أنه كيف فلاح يخسر ما اللي عنده الكل راه هو يعوض له، لأنه صندوق هذا راه مشارك فيه الفلاح، عمل الاكتتاب وصندوقه هو. هذا الكل يخلينا باش نتمنوا على فلاحتنا وفلاحتنا ومخزوننا وماكلتنا.
2: هذا هو هذا في الاستوديو مش تكون معك جليلة عجبوني المندوبة الجهوية للثقافة بخصوصا، نزل عن طلب المتابعين الكل في الساحل، الناس اللي زاد يصيفوا في الساحل حول البرنامج لمهرجانات سوسة، البرنامج الكبير بتاع مهرجان سوسة الدولي والأنشطة الثقافية الكل في المدينة.
1: به هذا وغيره الكل موجود في متينالكم، ابقوا معنا راجعين. لكن خلينا نعملوا كل معادلة، نمشيوا شوية موسيقى قبل ما ناخذوا زادة لكولور دي جور من سوسة في من خلال اون بريف، هات نعملوا ترتيحة قال اخر فاصل صغير من موسيقى عرف.

0: تسمع من الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين، وخاصة رضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. يعيشكم وحيدة وحيدة، أراكم توصلوا سالمين غانمين وإحنا في مرافقتكم. ويقولوا علينا إذاعة لوتروت، وهذا شرفنا. إحنا إذاعة لوتروت وإذاعة كل الطرقات في تونس، ويشرفنا جدا بشرافة كل مستمعينا من سواق ومستعملي الطريق خلال رحلاتهم ورافقوهم، مع دلالنا عليهم ونطلبوا منهم بكل لطف استحفظوا لي على رواحكم، راكم أنتم الرسمين البلاد هذه. صباح الورد من جديد، تمشي
2: والبحذاء عملوا قهوة ونمشي، هو مو باش نسيسوا بشوي بشوي.
1: الترافو مازالوا بربي على اللوتروت؟
2: لا
1: ما عادش فهمك، الترافو ما عادش نمشيو في مرة واحد. لا
2: لا لا البارح لا ما شفتش،
1: ما فهمش، ما شفتش. الحمد لله الحمد لله، لأنه صيف وبيك متاع سخانة ومع ترافو توت، واللي العملية صعبة شوي.
2: لا لا البارح ما فهمش، هذا البارح الوحيدين هذوكم اللي كانوا عاملينهم التوم بتنحاوش، اما في الطريق ما ثمش طريق مقصود.
1: مازال ما كملش، مازال ما كملش. نمشيو لتروت ما غير ما فما هاكا دي ترافو، ونشوفوا شكون اللي معانا في استوديو سوسا في اون بريف. مفروض تكون معانا منال. هاي نمشيو لي اون بريف.
0: اون بريف
3: اون بريف
0: اون بريف
1: اون برينسيب منال جبل منوال الوطنيه نتاعنا، ومنال زاد
2: العالميه
1: الالمانيه عاد الالمانيه منال بنت خيل هكا، ولا انا غلط؟
4: صحيح صبيح
1: صحيح، الحمد لله. صباح الورد، مرحبا بك.
4: صباح النور.
1: تعرف علاش منوال منوال الوطنيه؟ تعرف عليه مطفيتني مروه السالمي، درش بها على خدها
4: يا منيل. هكا سمعت منيل قلت لك
1: شبيه شبيه الله ما سمعت،
4: نقول نقود
1: قول قول قول
4: قلت لك رتحك ربي قلت لك
1: هكي صحيح، قسما بالله العلي العظيم صحيحه وفي بلاصتها في مكانها. هات نربحوا الوقت، لالا تحيتك الصباحيه الرائعه، وهات نمشيو معاك للكوره نكوروا زاد حتى معها اليوم من
4: صباح النور صباح الفل والياسمين ليك وكل مستمعي جوهره فام، سي خليفه المروه منال الكل يسمعوا فينا. باش نبداو باخبار مجلس نواب الشعب اللي يعقد اليوم جلسه عامه لوصلت النظر في زوز مشاريع قوانين كان بدا المناقشه نتاعهم في جلسه يوم الجمعه. ايضا يعقد مجلس نواب الشعب جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. من أخبار البرلمان كذلك، لجنة الصحة بالبرلمان تستمع يوم 16 جويلية إلى هيكل الأطباء والصيادلة لبحث أزمة العلاقة التعاقدية مع الكنام. في القطاع الصحي أيضا تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة. في الشأن التربوي، وزارة التربية أعلنت عن قائمة الكتب المدرسية المعتمدة للمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027. على المستوى الدولي، الجيش الأمريكي أعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران، والحرس الثوري يستهدف البحرين ونقلتين للإمارات. في روما اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي مش تجيكم كالعادة في نشرة 7:30 بتفاصيلها مع وليد الجزيري، باش نعرفوا وباش ناخذوا فكرة على إيقاف فيرجي شامبرز مدعم النادي الأفريقي في إسبانيا. المندرج بنياني رئيس لنادي حمام لمف. آخر أخبار الأندية التونسية وآخر أخبار انتقالات اللاعبين باش يعطيها لكم أكيد وليد الجزيري. الليلة 8 متاع الليل بتوقيت تونس قمة فرنسا وإسبانيا بصافرة من السلفادور، وغدوة في نفس التوقيت الأرجنتين ضد إنجلترا، وبعد 14 سنة بليتش يعود لتدريب منتخب كرواتيا. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد كما قلت تفاصيلها باش تجيكم مع وليد الجزيري. هذا بالنسبة للأخبار الرياضية 7:30. بالنسبة لأخبارنا

0: مهنية ساكة إعلامية مع أبناء حمام لنف، وأيضا هو ملعب في حمام لنف ومسؤول في حمام لنف. فكلف في 3 شهور هذوما باش يحضر الجلسة العامة، وإن شاء الله يقع التوافق بين أبناء حمام لنف في الاختيار. هي مديرة
1: إن شاء الله موفق
0: تواصل مهامها، خاصة داخلين على راجعين للناسيونال لازمهم يكونوا
1: أكيد
0: متلاحمين ومتماسكين الناس الكل باش نجموا قال الاخر نحافظوا على هذا التتويج اللي جابوه.
1: كل صراحة حمام لنف صراحة
0: هي كل ابناء مدينة حمام لنف. شكرا لمنال، لدو منال شكرا لكم. احنا خلينا نمشي والان للموزيك ونعملوا ان انشينمون يعمل الكيف ومطول. نبدأوه بصوتها وأترككم في بدايته مع رائعة من روائعها، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي. طريق سلامة للجميع، ابقوا معنا راجعين.

0: تسمع من الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق. بربي ساعدوا لي رواحكم في الثنية، وحيدة وحيدة أراكم توصلوا سالمين غنمين. نمشي مع بعضنا البوان ميتيو الأولاني، خنشوفوا شنو اللي عندنا وما عندناش في طقس اليوم. الملاحظة العامة اللي نقولكم عليها كونه راهو درجات الحرارة اللي عشناها البارحة خاصة في المناطق الشمالية راهي مهش تواصل اليوم، فما ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. هذا ما يميز طقس اليوم اللي باش نعملوا القراءة الأولى قبل التحيين متاع الساعة 8 صباحا، واللي ناخده من المعهد الوطني للأرض الجوي.
0: ميتيو على جوهرة فم.
1: يكون طقسنا اليوم بإذن الله الثلاثاء 14 جويلية 2026 صافي لقليل السحب على كامل البلاد. الحرارة في ارتفاع طفيف خاصة بالشمال، بعد ما عرفنا البارحة نهير مروح بارابور للي كان عليه درجة الحرارة واللي كان عليه الطقس، وباش تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي والإمكانية واردة. وتشوفوا حتى من خلال الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي وقع تحينها البارحة أن تفوت حتى 46 درجة في بعض المناطق. الريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ثم راهي تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية، وبحرنا بالتالي باش يكون بحرنا متموج إلى محليا مضطرب. وضرورة الانتباه نذكر جيدا، نجم نمشي ونعمل تبحيرة مش في ذروة الشمس مع نصف النهار ومضي ساعة وساعتين، لا، صباح بكري لحدود 10 متاع صباح حاجة خرق العادة، بعد 5 وحتى ميسادش في 6 متاع العشية، وإلى حدود المغرب أنا مخر 37 ولا 47 دقيقة ولا 8 غير ربع، باهي برشا باهي، نجم نوصلوا نعملوا ساعتين خرقي للعادة. لكن ضرورة الانتباه راهو حتى لو كان البحر اليوم متموج إلى محليا مضطرب، راهو فما تيارات ساحبة وجاذبة إلى داخل البحر. هذه التيارات بعد الارتفاع متاع درجة الحرارة في مياه البحر ظهرت لنا في السنوات الأخيرة، فاختيرها شوية، ساعدوا رواحكم ما نغامروش وحيدة وحيدة، واللي بارون يحافظوا على صغيراتهم ما يبعدوش عليهم، وكلزم يشد يغطسوا هو ويدوا في يد بوه أحسن، ولا أمه تراقب الصغيرات. شلع عمى طيبة وتبحيرة ممتازة لكل مستمعينا ومشاهدينا. هات نمشيوا الآن لدرجة الحرارة نسجلوها في هذا التوقيت بالذات باش تاخذوا فكرة على لكولور دي جور بيتم معنى الكلمة. 27 درجة في لاك آن وين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في في العاصمة، لكن الروسونتي راهو في حدود 29 درجة. ودرجة الحرارة اليوم في تونس الكبرى تعرف ارتفاع بتسعة درجات على البارحة. البارحة كنا في 34 درجة، باهي جيد هذه القصوى، اليوم راهو باش نوصلوا ل 43 درجة. تتراوح درجة الحرارة اليوم في تونس الكبرى بين 24 و43 درجة، مع الإشارة كونه غدوة تتواصل مرتفع ما تنقص نسبيا 4 درجات تقريبا 39 40 نهار الخميس، 43 نهار الجمعة، 40 نهار السبت، وتتواصل مرتفع حتى في الأيامات القريبة القادمة. نمشي السوسة نسجل فيها توا 25 درجة، واليوم في سوسة نعرف ارتفاع بسبعة درجات مقارنة مع البارحة. البارحة كانت 31 درجة، اليوم باش تولي 38 درجة في سوسة، وتتواصل أيامات حارة نسبيا في جوهرة الساحل يمكن إلى حدود بداية الأسبوع القادم. في المهدية 26 الآن، لكن لورسونتي الإحساس بالسخانة هو في حدود 31 درجة بزيادة بخمسة درجات. ودرجة الحرارة تعرف ارتفاع اليوم في المهدية بثلاثة درجات مقارنة مع البارحة، وتوصل ل 33 درجة. المنسير نسجلوا فيها توا وانتم تسمعوا فينا في الستة متاع صباح و57 و57 دقيقة هكا معناها 25 درجة لورسونتي 25 سجلوه الآن. ودرجات الحرارة اليوم ترتفع في المنسير بستة درجات مقارنة مع البارحة تصبح 35 درجة القصوى. في صفاق 27 درجة لكن لورسونتي زيد ستة درجات. الإحساس بالسخانة هو في حدود 33 درجة. درجة الحرارة تبقى كما البارح في صفاق 33 اليوم لكن غدوة ردوبانا ترتفع بشكل ملحوظ في صفاقس ولي 39 درجة. نمشيو الجندوبة 26 لورسونتي الإحساس بالسخانة 27 درجة الآن. ودرجة الحرارة في جندوبة تعرف ارتفاع بدرجة أخرى مقارنة مع البارحة كانت بارحة 46 اليوم توصل 47 درجة. ونهار الخميس ونهار الجمعة تولي حتى في 48 درجة. في زغوان 26 الآن ولكن الإحساس بالسخانة في حدود 28 درجة. وتزيد زغوان اليوم بخمسة درجات على البارحة. البارحة كانت 37 درجة اليوم باش تكون 42 وغدوة 44 وتوصل في نهار الجمعة إلى 45 درجة. في القيروان 26 الآن ولورسونتي هو في حدود 28 درجة. ثم اليوم تعرف زيادة بستة درجات القيروان مقارنة مع البارحة. البارحة كانت 38 اليوم 44 غدوة 47 ونهار الجمعة يتوصل إلى حدود 48 درجة. في نابل 26 درجة الآن ولورسونتي هو في حدود 29 درجة. واليوم نابل تعرف انخفاض باهي والله خارق العادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة القصوى فيها 33 درجة منزل جميل.

0: 20 درجة، وبالنسبة لدرجات الحرارة في منزل جميل وبنزرت باش تزيد بتسعة درجات مقارنة مع البارحة. البارحة 33 القصوى، اليوم 42 القصوى. نمشيو أخيرا باجة وباجة ومجاز الباب 27 درجة الآن، ولولو سونتي في حدود 28 درجة، والزيادة في درجة الحرارة مقارنة مع البارحة في باجة بستة درجات. البارحة كانت 41، اليوم باش توصل 47 درجة، ونهار الجمعة أسخن النهار يظلي باش توصل 49 درجة. هذه فكرة على درجة الحرارة الصباحية والقصوى. أكثر تفاصيل مع التحيين اللي باش يكون في حدود 8 صباحا. فاصل قصير ونستقبل من جديد منال جبلة في الأسود لتقديم نشرة أخبار 7 صباحا.
1: عدل الموجة نسمع جولة في المستير والمهدي 89.4. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين. وضربات أمريكية جديدة على إيران، والحرس الثوري يستهدف البحرين وناقلتين بهرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، مجلس نواب الشعب يستأنف اليوم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانونين شرع في النظر فيهما الجمعة الماضي بحضور وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، ويتعلق مشروع القانونين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقتين بقرضين مسندين إلى شركة التونسية للكهرباء والغاز. هذا ويهدف مشروع القانونين إلى المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة، بما يدعم الانتقال الطاقية ويرفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، ويعزز أمن التزويد ويحد من التبعية الطاقية، إلى جانب تحسين التوازنات المالية والتجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتطوير حوكمة القطاع وشفافيته، وتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية، ودعم مشاريع الربط الكهربائي بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وجذب الاستثمارات وتعزيز استدامة المنظومة الطاقية. أيضا يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، ستخصص هذه الجلسة المشتركة للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. هذا ويتنزل مقترح القانون في إطار مراجعة المنظومة القانونية للوظيفة العمومية لتتلائم مع المقتضيات الدستورية الجديدة والتوجهات الراهنة للدولة التونسية، وخاصة في جوانب التطوير الإداري والحوكمة وإرساء آليات الرقمنة. وتركز لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة من خلال هذا التنقيح على مراجعة حقوق وواجبات الموظف العمومي، وتحديث مسارات الانتداب والترقية، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، والحد من البيروقراطية الإدارية عبر إدراج الرقمنة كآلية أساسية لتطوير المرفق العام وتسيير العمل الإداري. من أخبار البرلمان أيضا، لجنة الصحة بالبرلمان تعقد يوم الخميس المقبل جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ووفقا لبلاغ صادر عن البرلمان، ستخصص هذه الجلسة للاستماع إلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. وتبحث اللجنة خلال هذا الاجتماع تداعيات الأزمة القائمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مسدي الخدمات الصحية، وسبل إيجاد حلول كفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وتأمين حق المواطنين في العلاج والدواء. اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى خصص لتقييم مدى تقدم تنفيذ مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة، حيث تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة وفق الإدارة

0: الجهوية للصحة بتونس. كما استعرض المشاركون في هذا الاجتماع الأهداف المقبلة للمشروع، وفي مقدمتها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من حالات التسجيل المزدوج وتحسين دقة وجودة قواعد البيانات الصحية بما يساهم في إرساء هوية صحية رقمية موحدة لكل مريض. وصادقت لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى على خطة عمل للشروع في تنفيذها بالمستشفى الجامعي الرابطة كنموذج أولي تمهيدا لتعميمها تدريجيا على بقية المؤسسات الاستشفائية. وزارة التربية تعلن عن القائمة الرسمية للكتب المدرسية المعتمدة بالمرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000، والتي تشمل جميع المستويات من السنة الأولى إلى السنة السادسة ابتدائي. موضحة الوزارة أن القائمة تضم الكتب الأساسية المعتمدة في مختلف المواد مع الإبقاء على أغلب العناوين المعتمدة خلال السنة الدراسية الماضية دون تغيير، بما يضمن استمرارية البرامج التعليمية واستقرار المراجع البيداغوجية. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي أنه أنهى أحدث جولة من الضربات التي استهدفت إيران في وقت مبكر من صباح اليوم. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية. وأشارت إلى أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي منتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن الحرس الثوري قوله أنه تم استهداف مستودعات للدعم اللوجستي العسكري ومركز للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والمبنى السكني للقوات الأمريكية في البحرين. كما ضربت إيران ناقلتين على صلة بالإمارات كانتا تعبران مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة 8 آخرين. ختاما، تعقد في روما اليوم وغدا جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفاد به مصدر رسمي لبناني وكالة فرانس بريس. وأتى ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية الأسبوع الماضي أن هذه المحادثات التي تجرى على مستوى السفراء ستنعقد ما لم يطرأ أي أمر غير متوقع يومي 15 و16 من جويليا.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: تسمع من الاثنين للجمعة مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن اللي نجد لهم دلالي عليهم نقول لهم بجاه ربي ساعدوا لي روحكم وحيدة وحيدة في اثنين وراكم توصلوا سلمين غنمين إذا كنت نقصوا من السرعة راه ماهوش بالضرورة السرعة هي اللي باش تربحنا وقت لا تنجم تخسرنا حياة عباد فاستحفظوا على روحاتكم انتم ثروة البلاد هذه. رحب بالخليفة من جديد.
2: صباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سالمين واللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين وربي معنا
1: أحسن ما قلت يا سيدي نمشي ولا فرح نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 جويلية ونستقبلوا المكالمات اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم هم اللي بعثونا SMS على 85 990 كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه قالونا قيموه منه مشاركوه معاكم وأهديوا له الكادو الرائع اللي هو المنقلة من سيتي واتش وتعليماتهم تطبقوا في قوم عيدك اليوم.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
2: الانطلاقه مع فاطمه رجاز نقول لك صباح الورد يا فاطمه.
3: صباح النور
2: كل عام وانت حي بخير يلا
3: الله يعيشك الله يخليك.
2: فاطمه قوم هاي النشاط والحيوي
1: معناها قمت نحيت مخده خليت مخده ولا غادرت الفراش توا لين تحضر في القهوة قل لي.
3: لا غادرت في رأش
2: عندما أخبرت في القهوة هاي يا بيه
1: فاطمة التربيشة متاعك فاطومة
3: فاطومة
2: هاي هاي اللي فاطومة منين تكلم فينا
3: من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة
1: بيه عائلة الأرجيز نعرفهم ونعرف منهم زوز من الناس معناها الله يرحمه الحاج عبد الأرجيز اللي كان معنا في الإذاعة التونسية الوطنية تحديدا وولده زاد سي قيس رجيز اللي قيس. هو زميلنا إعلامي وتفرغ شأنا للنشاط الرياضي في الفيدراسيون تاع كرة القدم تحمل مسؤوليات ونجح في تحمل هذه المسؤوليات يقربونك؟
3: لا أني أصلي من أكودة.
1: به رجيز أكودة
2: مرحبا برجيز أكودة وبكل رجيز قداش عملت اليوم اللي فاطمة؟
3: الله ان شاء الله ان شاء الله
2: نحكم
3: من عام 85
2: معناها دخلنا
3: في
2: 41
3: ان شاء الله.
1: تفاجأت بعد ميلادك يبدو.
3: يلا تفاجأت
1: الحقيقة. اسمعني بنتي راك توا دخلت في مرحلة النضج مازال ان شاء الله في 100 والصحة هي وقوية يا بنتي.
2: يا والله يا
3: رب الحمد لله الحمد لله يا رب
2: كده بحذاك
3: الناس الحمد لله يا رب
2: إن شاء الله ديما بحذاك الناس الباهين. عطينا شكون صاحب أو صاحبة المفاجأة؟
1: هما الناس الباهين وهو الأولين
2: زعمة
3: أكيد
1: شكون شاء الله أكيد هو شو اسمه كان واحد هذاك شو اسمه
3: سي وسام
1: واحد ولو حيد نجم نقولوا عليه حسبك أنت مش أنا أقول سي وسام
3: وحيد
1: اللهم صل على النبي ربي يحفظك
2: عندك
1: ربي.
2: محاولة أخرى
1: لا
2: ندبر راسها نعطيناها محاولة مساج ها
3: ليه يطلع كده
2: بالله
1: متأكدة
3: 100%
1: قال لك ولا ليه
3: لا
1: جيب لك كادو ذهب أبيض وذهب أصفر ولا لا
2: أبيض
3: حقيقة دي بيجيب
1: ما عليك مش تخبي عليه ما عليك أما مش يجيب لك كادوات أكيد يجيب لك ورجاب قبل له مازال يجيب وربي يحفظكم لبعضكم هاي
2: يلا سي وسام ومعاه الأولاد محمد هكا ولا وآدم هكا ولا الأولاد
1: ألو
3: ألو
1: قال لك وسام سي وسام ومعه الاولاد
2: معه الاولاد
1: محمد
2: وادم ابراهيم سيربريز قتل.
1: ربي يفضلكم من نواراتكم
2: يا والله يا
1: ربي، يفرحكم بهم ويفرحكم بنواراتهم زاد. وسي وليد ايش تقول له فاطمة؟
2: سي وسيم
1: وسام
2: وسام
1: وسام سي وسام شو تقول له؟ شو تربيشتك بيه ساعة الشراب جبيه انت؟ وس للوس فطومة شو تقول للوس بعد سيربريز هذه التحفونة من طرف سي وسام؟ هاي ايش تقول له؟ قول له
3: نحبك برشا
1: نجي
3: للصغيرات ربي يخليكم
1: لي. نعاود
2: دبلوماسية هذه
1: نعاود نعاود فسخ هذه يا مروة فسخة نعاود وكيف نقول لك توب تنطلق لي هو خاص كله لي هو خاص ما ندخلوش لوليد توب فاضل فاطمة
3: وسام ربي يخليك لي نحبك برشا برشا برشا نعرفك عشرة عمر مني عمري 18 سنة نعرفك أنت وعمري 41 ربي يخليك لي وقديمة عشك الشوكولات تيش فوق راسي
1: وانت تيش زادة فوق راس وربي يحفظكم لبعضكم ربي يدوم عشرتكم ويفرحكم دائما وابدا بك النورات ويدوم محبتكم محليك لله العزيزه نورتنا وشرفتنا وسلم لي على المسيو وبوس لي النورات ربي يحفظهم وربي يخليهم لك
2: نمشيو المدام جمعه العبيدي نقول لك صباح الورد يا جمعه
4: صباح النور
2: كل عام وانت حي بخير يلا
4: يعيشك
1: جمعه قداش عندك اخوات انت
4: اخوات عندي اربعه
1: عندك اثنين وثلاثه والاربعة والخميس
2: خميس.
1: هذا مهم الأربعة
2: والله بالكوانسي دانس
1: لا في الويكاند ما نسميه السبت وحد ويكاند ما نسميه احنا نسميه اثنين ثلاثة اربع خميس وجمع
2: جاتها مفاجأة
1: جمعة العزيزة الغالية عادة نعرف جمعة اسم راجل ما هوش اسم امرأة عادة أول مرة جي قدامي اسم امرأة
4: أنا غالب خاطرني مولودة بالجمعة فمتني
1: جدي
4: الله يرحمها
1: الله يرحمها محلاها الله يرحمها وينعمها في الاختيار هذا
2: وأحسن الأيام في الأسبوع
1: أحسن أيام الأسبوع وما نعتقدش نلقاو جمعة أخرى مع جمعتنا هذه فماش عد آخر في نيسانة بطبيعة الحال اسمه جمعة ليلة مرحبا بكم ونورت
2: أيا لجمعة منين تكلم فينا مدى الحمد
4: لله وليد بالعروس
2: مرحبا بكل مستمعينا في المحمدية وفي ولاية بن عروس حومتك هذه حاتم تابع مناطق نفوذ
1: بنت حومتي جمعة العزيزة الغالية بنت حومتي اسمعني المخرجة قلت لي اسم متداول جدا وين عندكم انتم في قلعة شو اسمها هي شو اسمها البلاسة شو اسمها
2: في
1: قلعة عقلتشان عندكم موجودة والله ما نعرفه اليوم عند اسم نسائي متداول جدا ما نعرفوش بالمجد سامحوني إذا كان نقول ما نعرفش
2: اسم عزيز
1: خرق العادة الاسم محليه محليه محليه يا جماعة محلى اسمك ومحليك انت زاد
4: يعيشك
2: ايا يا جماعة قداش عملت اليوم
4: 47
1: ربي يطولي في عمرك وان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة هي هي وقوية
2: يا والله يا مية شكون صاحب او صاحبت المفاجأة الطيبة ذي اللي خلتنا نهنيكم بعيد ميلادك
1: هو
4: يكون راجلي ووليدي
1: شو اسمه المسيو
4: رضا
1: والأولاد
4: ريان رانيا وروان
1: حسب رأيك انت قالولك وإلا هكا معناها وحدك
2: قلبك
1: مشيت للمسيو والأولاد ولا علمك
4: راجلي ديما يعمل لنا المفاجآت حق ما عنديش غيره معناتها هو ديما يفكرنا
1: ربي يحفظكم وربي يخليكم
2: والجواب صحيح سي رضا ومعاه الأولاد حاتم ريان ورانيا وروان
1: باهي جمعة الزوجك اللي هو سبيسيال
2: سي رضا
1: قول هلو
2: هو سي رضا وريان ورانيا وروان يعني الراء هي بداية
1: مملكة الراء
2: أي.
1: عند جمعة وسي رضا به أي قول هلو
4: مش مالك حاجة أنا في عائلتي مولودين كلنا بالجمعة
2: اللهم صلي على النبي
1: اللهم صلي على النبي مباركين
2: اللهم صلي على النبي
1: افضل النهار في الاسبوع انتم مولودين فيه الله تبارك الله اللهم صل على النبي وجداك الله يرحمها وينعمها الله يرحمها
2: يا والله
1: محلاها في الاختيار هذا باهي شو تقول له السي رضا قولها له
4: نقول له ربي فضلك ربي يطول في عمرك
1: وراني وراني
4: وراني نحبك برشا
1: هيك
4: وراك انت بالنسبه لي انا الدنيا كلها
1: ان شاء الله اللهم صل على النبي رب يفضلكم لبعضكم يدوم عشرتكم يفرحكم بنوراتكم بنورات نوراتكم يدوم محبتكم. شو تربش بيه انت جمع رضا؟ شو تربش بيه؟
4: وايت لورور وبري كل مرة كيفيه.
1: وهو
4: هو جوجو
1: جوجو جوجو جوجو. ربي يحفظ لك رورو وربي يخليكم لبعضكم وان شاء الله تفرحوا بنورات نوراتكم. شرفني لله جمعة مرسي بوكو وربي يخليك.
2: مشوا المنقلحات
1: يلا هاي يلا مروا جمعة هي اللي تحصل على
2: جمعة العبيد الحمدية
1: الرائعة من اهداء سيتي واتش.
0: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: 74 23 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك به مع ماكسويل.
2: ماكسويل for a better life.
3: يلا جو صيف السني حافلة انترنت.
4: اسني في الصيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
3: باش تستنى خاطر صيف السني حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
5: جوهره
6: اف ام بوبليسيتي.
7: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على الجمعة موش مع الموجة.
9: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. في أكثر من مرة عدينا الخنزير حشكم الحلوف هذا اللي هبط من مكانه الطبيعي اللي هي الغابة والجبال إلى وسط البلاد ولا يحاول أنه يفتك الأماكن هذه اللي هي ما هيش متاعو عادة. والبارحة في المونستير البارحة ولا أول البارحة تنثبت مع سيفوات معناها ربي يستر يا خليفة ربي يستر يابت سي الحلوف هذا يفلق أمبيلونس قاعد تقوم بواجبها الإنساني ربي يلطف بهم اللي موجودين غادي
10: الحمد لله.
9: كيفاش صار هذا وين صار هذا؟ باش يكون معاك ضيف هو سي فؤاد الحاج علي
10: هذا هو
9: اللي باش يعطينا ساعه التفاصيل نتاع الحكايه غريبه معناه يفلقهم يفلق لهم بلون سمحني حلوف حاشا من يسمع
10: ومن الطف لا مثل الضحايا بشري
9: الحمد لله يا ربي بخسير في الكهرباء ربي يعوض عليه وتونم في مزاده لاسورونس لي اسوري في حاله كيما هذايا مع خنزير
10: ما نتصور
9: خلينا نشوفوا يلا لاريير بلان
11: اريير بلان
10: هذا هو حاتم. احنا اليوم مشاكل حوادث الطرقات تقريبا ولات حاجه تعيش معنا. الخنزير في العاده العلامات موجوده في منطقه الشمال الغرب.
9: شوفوا الفيديو هوا وشوفوا بعد اون اكسكلوزيفيتي هاو عطانا فؤاد الفيديو هذا باش تشاهدوه كاملا شنو اللي صار البارحة
10: وان شاء الله يكون زاد مدخل باش ناخذوا حذرنا كسواق ومستعملي الطريق مع توصيات للسلطات المحليه انهم يحدوا من دخول الحيوان هذا المناطق العمران. معنا سي فؤاد الحاج علي باش يعطينا التفاصيل هذه اللي وقعت في علاقه بسياره الاسعاف واللي نقولوا له صباح الورد. سي فؤاد
12: صباح النور.
9: سي فؤاد دفع الله مكان اعظم والحمد لله على سلامتكم انتم مساء
12: يا عايش كتير بارك الله فيك والحمد لله بالحق الحمد لله.
9: باهي سي فؤاد وين صارت العملية وكيف صارت ووقت صارت؟
12: باهي صارت برحة الأولى
9: اي
12: مع 8:30 متاع الليل
9: اي
12: مروح كل عادة بمريض هزيته من كلينيك كارتاج
9: اي
12: مروح به لدارو
9: اي نعم
12: هادي على روت سنتين متاع الساحلين هذيك
9: رود سنتور الساحلين اي اي
12: تاع طريق الصبغه
9: اي وين داخل انت وين داخل
12: ماشي كيما نقولوا من الساحلين ماشي طريق القصر هذا
9: واضح
12: يعني ماشي القصر هذا نمشي في 80 90 الحمد لله مانيش نجري
9: اها
12: معناتها هي الطريق مسيد لكن احنا نمشيو في 80 90
9: مش جبل طريق نعرفها فماش جبل غاديك طريق نعرف
12: لا لا لا لا, لا فماش جبولة
9: صبخة
12: طريق صبخة منه واحد ما رأني إلا نسمع الحقيقة ما ريتوش خاطر الدنيا ظلام ظلام ظلام ما ريت شيء نسمع كان في ضربة كبيرة والكهرباء تحسها طلعت على الزجاجي على اليسار وضربه تعديت معناتها هو كي تضرب من الباراشوت من قدام تعدى تحت الكهرباء اللي طلع من الملتري تضرب ضربة هو تضرب بالباي بالباي
9: باي سمحني شكون اللي هبط يصور فيه توا كنت نراه في الفيديو في حد هبط يصور فيه
12: البرسونال اللي تخدم معايا
9: لا رد بالك رد بالك راهو
10: يرجع ليه هو كان
9: حتى كان يبدا طايح مراهوش يولي في حالته سيري
12: مش كان هي هبطت هم العباد كلها وقفوا توا بعد ورايا منهم امراه على هي وراجلها على فيات فورتو تلمونا رات المشهد قدامها بالضبط بالضبط مسكينه كيف هبطت من الكهرباء ما نجمش تشد روحها تحت على الكهرباء وداخل
9: حيط وهو مضرور برشا يذول اللي نشوف فيه ما نجمش يمشي
12: هو مع التشتر بتاعه التاني كل تكسر بالباهي ومن الغدوه كي مشيت تعديت رجعت من غادي خاطر عندي برشا طيح طاحوا لي في الكهرباء عندي سيران ضربت سيران شو اسمه الكلاكسونات طاحوا لي برشا حاجات طاحوا فما ديزوندي مع
9: تاع لقيتهم فؤاد ولا ما لقيتهم
12: والله لا بالحقيقه لقيت حكايه فارغه لقيتهم 70 باراشوت
9: دفع الله مكان اعظم ان شاء الله
10: يعني اللي فهمت ما هو في وسط الكياس وقتها ولا صدم في الكهرباء هو جاي هكا
12: لا لا لا هو خرج على جنب خاطر رينا بعث لي رينا اللي كانوا تابعينهم هما سرب بس عندي اللي كانوا تابعينهم هربوا ورجعوا مكاني
9: مش واحد
10: هذا سرب كامل يعني
12: سرب كامل ايه
10: معشش غادي
12: كما نقولوا لمسه وذراراها
9: يا لطيف
10: وقبل ديما شفته هكا في الكياس هذاك ولا جاي هكا
12: والله شفناه طامل دي فوق
9: موجودين الليل موجودين
12: ديما موجودين موجودين وعلى طريق منزل حرب وين اول ما تدخل منزل الحرب وانت ماشي من السوسه ماشي كيما نقولوا قصر لا اول ما تدخل منزل الحرب موجودين لقيناهم طاما اللي فان شوفوهم في برنامج زاد شفناهم
9: يعني مش نساعدوا روحنا راو ربي لطف بيك انت فؤاد ما تقلبتش السياره راو ينجم يقلب السياره راو يفلقها لطف علينا لطف علينا
12: كنا باش نتقلبوا معناتها غير ربي سبحانه لطفينا معناتها كنا باش نتقلبوا الكهرباء مشات ما نعرفش الحقيقه قداش مشينا على زوز عجالي وبعد كده رجعت
9: الحمد لله كي
12: تمشي بالكهرباء نلقاها الباراشوت تخلف العجالي ما حدش نجم يمشي
9: ربي عندنا صوره بعثتها لكم يا مروه فيها الكهرباء شو اللي صار لها كان نجموا نشوفوها صوره مش فيديو باش يفهموا شويه الاخرين شو اللي صار اللي يحكي فيه الاخونا فؤاد بالحاجه عليه ولا الحاجه عليه؟
12: بالحاجه
9: عليه
10: علي. اللي فهمت انه من الطاف لا السرب بقيت سرب قعد بعيد ما كانش معاه هو قص الطريق
12: دار رجل بالاخر
10: ولا كان تقع كارثه بالفعل
9: في المناسير وفي سوق في المناسير في سوسة في المهدية وانت تتحركوا غاديك وتخدموا على رواحكم وربعينكم ويعطيكم القسم ويعطيكم صحة البدن هل تروا فيه موجود بكثرة الحلوف والخنزير هذا وإلا أول مرة تشوفوه
12: لا لا لا شفناه فما دفاع شوف باش مرة شفناه الحمد لله معناتها الواحد مناش جري ولا حاجة وهما جاء تراه قدامك تفت عدا فهمت مش اول مره شفناه ديجا حتى في
9: برنامج وين المناطق اللي شفتهم انت فؤاد باقي معناته بحكم خدمتك تستعمل مختلف الطرقات في سوسه هي. موجود
12: في سوسه في طريق شو اسمه حي بعد حي الزهور رناه في المناره هذه خاطر المناره قعدت مركز عليها برشا خاطر رينا وقتها السرب غير عادي
9: وين المناره بالضبط تجي وين
12: اول ما تدخل من معناتها قبل اول ما تدخل المناره بعد منزل الحرب اول منزل ما تدخل المناره فما معامل الغادي فما الواد الخارجين من اليسار معناتها كانوا في الواد ولا وين تفوق خمسين وين المعامل
9: وسرب كبير معناه
12: سرب كبير نتاع اربعة ومعهم برشا زراري
9: في المناسير
12: في المستير هذه توصلوا في المستير هذه نتاع الساحلين
9: هما الصور شوفوا السيارة معناها جنب على يمين السائق مشيخ
10: الحمد لله ما ديرباش عملش ديرباش هكا تمشي
12: نعم من عند ربي الحمد لله هذوكم دخلوا في العجلة من التالي مع في العجلة القدمية وكرهبة بلوكات ما نجمش نمشي بها رساتي نتكلم في الأولاد باش جابوا لي أمبيلونس أخرى كملنا هزينا المريض وروحنا بيه وهذيك بعثت لي روحنا بيه منقاش
9: يا لطيف.
10: من الطف الله يبدو أنه ما ثماش كرهب أخرى قريبة منك ولا حاجة في الطريق؟
12: الحمد لله هذه في فوز وقلت لك معناتها كان جينا نجريو راه ندخلوا فيها.
9: هذه صور هو بعد ما تضرب أو ضرب وفلق هو اللي ضرب السيارة وفلقها. وصور أيضا للديقاء اللي حصلوا بربي سؤال هكا ما هوش وقته ولكن باش نسألو، هل الأسورانس توريسك انتوما ولا أسوري ضد الخطر هذا ولا لا؟
12: والله الحقيقة احنا الأسورانس نورمال عادية. أما سألت أجون قال لي لا رأى الحالة الطبيعية دي لا ما يرجعوش عليها، بديت ما مشيش لسيرانس ما يدلوش عليك.
9: شوف إن شاء الله يا أخويا تلقى الحل وإن شاء الله دفع الله مكان هذا ونساعده. وإحنا رأوا علاش قلنا لتكون فؤاد يكون معنا اليوم، يعطي صحة فؤاد بالحاج علي باش نسهل عليكم أنه سياقة
10: ياخذوا حذر
9: سياقة في الليل خاصة حتى في النهار في هذه المناطق راهو هاوش تعرض له فؤاد.
10: ولو كان ما كانتش سرعة معقولة كان تقع كارثة.
9: معنى
10: الحظ أنه كان يسوق
9: يعيش شوية فؤاد في سوسة في المستير وحتى في المهدية،
10: وهذا كطريق يخدم ياسر المدة دي
9: دون
10: الاستعمال اليومي تو استعمال السياحي.
9: الخنزير راهو موجود وقاعد يابط ويقص الطريق، وخاصة في الفترة اللي يبدأ فيها عنده صغار معه يولي مخطر برش
10: مخطر يولي أجريسيف
9: أجريسيف فوق مقيمة. شكرا لي فؤاد بالحاج علي، دفع الله مكان هذا وإن شاء الله يلقى التعويض بعد الأكسيدون التاريخي معناه بالنسبة لي.
10: والحمد لله على السلامة.
9: الحمد لله على السلامة. أكيد أكسيدون تاريخي، واحد يعمل أكسيدون مع سيارة
10: سلامة المريض اللي هزو مع
9: دونك نكمل الجملة، واحد يعمل أكسيدون مع كرهبة مع ديراباج ديرابي بي، أما قليل وإن واحد يدخل أو يدخل فيه حلوف خنزير دفع الله مكان هذا. شكرا لك فؤاد، شكرا لكم أنتم. فاصل ونتواصل 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: oui musica. Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: بيرعاية
2: تحب تحكي
3: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوليدو طور عالمك جوهر سبور.
5: صباح النور، صباح الورد. البداية بوسائل الإعلام الإسبانية اللي تحدثت على تفاصيل إيقاف رجل أعمال فيرجي تشامبرز واللي عرفناه بدعمه للنادي الإفريقي وعملية الإيقاف جاءت تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية. الإيقاف صار في جزيرة إبيزا الإسبانية، وقع إيداع السجن مع رفض الإفراج عليه والاتهامات الموجهة لتشامبرز من طرف وزارة العدل الأمريكية تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وبتحويلات مالية قام بها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس سنة 2023، وهي الفترة اللي استقر فيها في تونس وعرف دخوله إلى لجنة الدعم في النادي الإفريقي. عديد المصادر أشارت إلى أن هذه الاتهامات مبنية على خلفيات سياسية في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات الأولية. الأمور تقريبا تحسمت بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المونستيري حول انتقال رائد الشيخاوي للترجي. الاتفاق حاصل بين كل الأطراف بما أنه الترجي البارح قدم عرض جديد. الترجي رفع في القيمة المالية مع التفريط في المهاجم أحمد بوعصيدس نهائيا بصفة نهائية للاتحاد المونستيري، والإعلان على صفقة انتقال رائد الشيخاوي للترجي باش يتم إعلان عليها في الساعات القادمة. ومن المتوقع اليوم الحارس أحمد سليمان يجدد عقده مع الاتحاد الرياضي المونستيري لمدة موسمين بالإضافة لانتداب الاتحاد للمهاجم بشير يعقوب المتكون في فريق موناكو الفرنسي. رسميا تعيين الوجه الرياضي والإعلامي وابن مدينة حمام الأنف المنظر الجبنياني لتولي رئاسة الهيئة التسريعية الفريق نادي حمام الأنف. حمام الأنف صعد للرابطة المحترفة الأولى، ونذكر أنه سيد المنجب حر قدم استقالته لأسباب عائلية من رئاسة الفريق. الهيئة التسريعية نادي حمام الأنف تتكون من السادة المنظر الجبنياني رئيس، لطفي الدرويش كاتب عام، سيف الدين دبيش أمين مال، محمد الحبيب الصدفي عضو. المدافع السابق للاتحاد الرياضي المونستيري عامر العمراني ينتقل المستقبل للمرسى لمدة موسمين بعد تجربة قصيرة في ليبيا. تصفية المنطقة الإفريقية المؤهلة للأفرو باسكيت أقل من 18 سنة إناث المنتخب التونسي يربح المنتخب المغربي بنتيجة 74-48 مباراة دارت في قاعة البجاوي بصفاقس. ورسميا بالانتصار هذا المنتخب التونسي إناث أقل من 18 سنة يضمن تأهله البطولة إفريقية اللي باش تحتضنها الكوت ديفوار من 5-16 القادم.

الليلة بداية من 8 بتوقيت تونس أولى مقابلات نصف نهائي المونديال، صراع أوروبي من أجل المباراة النهائية. المنتخب الفرنسي للمرة السابعة في تاريخه يوصل للمباراة قبل النهائية، يواجه إسبانيا للمرة الثالثة في المربع الذهبي. مباراة باش يحتضنها ملعب تكساس بحضور 95,000 متفرج بإدارة الحكم إيفان بارتون من السلفادور، 35 سنة الحكم هذا كان أدار 3 مقابلات في المونديال الحالي، مباراة تركيا الباراغواي، مباراة اليابان السويد، ومباراة سويسرا كولومبيا. المنتخب الفرنسي من أجل النهائي الثالث على التوالي، 2018 بطل كأس العالم، 2022 كان وصيف كأس العالم بعد ما أخسر المباراة النهائية ضد المنتخب الأرجنتيني، و2026 يطمح باش يترشح للنهائي الثالث على التوالي. سجل في المونديال هذا 14 هدف، قوة هجومية للمنتخب الفرنسي بقيادة كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي في 6 مقابلات قبل هدفين فقط. إسبانيا من أجل التأهل للنهائي وتكرار مونديال 2010، وقتها تحصل على اللقب الوحيد في سجله إلى حد الآن. في المونديال هذا المنتخب الإسباني سجل 11 هدف، وقبل هدف وحيد، قوة دفاعية قبل هدف وحيد. هو 3 مقابلات متاع دور الأول، مقبلش دور 32، مقبلش دور 8 النهائي، مقبلش. الهدف الوحيد اللي قبله كان في المباراة الربع النهائي. آخر مواجهة كانت يوم 5 جوان 2025 في دوري أمم الأوروبية، إسبانيا وقتها فازت على فرنسا 5-4. إسبانيا وقتها قدمت في نتيجة 4-0، لكن عودة قوية للمنتخب الفرنسي، لكن في النهاية انهزم 5

0: الأولى كيليان مبابي وليونيل ميسي 8 أهداف الكل لاعب، المرتبة الثالثة هالاند 7 أهداف. هالاند منتخب بلاده خرج من المونديال واحتفال البارح تاريخي واستثنائي في النرويج، تقريبا 90,000 متفرج أو 90,000 من النرويجيين كانوا في استقبال منتخب النرويج. المرتبة الرابعة بيلينغهام وهاري كين كل لاعب عنده 6 أهداف. بعد 14 سنة من غياب بيليتش يعود لتدريب منتخب كرواتيا. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أعلن تعيين سلافن بيليتش مدرب جديد لكرواتيا بعد ما دربها بين 2006 و2012. بيليتش عرفناه بما أنه تقمص زي المنتخب الكرواتي في كأس كلاعب في كأس الأمم الأوروبية 1996، وشفناه زادة في كأس العالم 1998. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: بالاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
1: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت احلى من القمر،
1: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
1: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
6: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
7: Jouhara FM.
6: Publicité.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق الملاحظة العامة اللي نحب نذكر بها كل مستمعين أو مشاهدين العزيز الغالين، راهي اليوم ترجع تسخن بشكل كبير وماشية في نسق تصاعدي. يمكن من هنا نهار الجمعة باش نوصلوا إلى ذروة درجات الحرارة، نوصلوا 47 و48 و49، 47 نوصلوا لها اليوم احنا و49، وحتى يمكن نفوتوا 49 إن شاء الله. ليه؟ إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، نساعدوا رواحنا وحيدة في ثنية، وإذا نبرمجوا أمورنا بما معنى أنه نستغلوا الفرصة هذه. مازال تسخن ومازال السيف، واللي مازال متخبي في الدار ما خرجش وما بحرش وما خرجش الصغيرات، نقولوا راهي سخانه مازالت والصيف مازال مطول. اقل شيء نتصور مازال شهر ونصف سخانه، ان شاء الله ربي يعطينا قد طاقه التحمل متاعنا وان شاء الله ربي يرحمنا. هذا ما نقولوه يعني شهر ونصف اخرين، وبالشهر اللي تعدى نحكيه على شهرين ونصف صيف وسخانة وعطلة زادة وسيون سونيك اللي يعني امتداد شهرين وكونجيات، وهذا الكل وما نهزوش العائلة وصغيرات حتى 3-4 أيام اللوتين من الوتلة يتفرهدوا في التوبوغون وفي البيسين. هنا ظهر لي واللي عندهم الحق كي يحتاجوا الصغيرات، الوتلة معبية بالأجانب وبصغيرات الأجانب، ورحبوا بيهم ومرحبا بكل سياح وزوار تونس، ونفرحوا برشا كيف نراو الوتلة متاعنا معبية والسياحة متحركة والدولاب داير. لكن زاد التونسي عنده الحق ولازم تولي عنده ثقافة الترفيه والخروج من الروتين متاع الخدمة ومتاع الحياة باش يلقى النفس يكمل به ويرجع في فورما ويعطي روندمون. الكلبوز اللي يعملها متاع 3-4 أيام راهي تعاود تعمل روديماراج للبدن وتنقص مستريس والضغط والشارج نيجاتيف. ملالي ناوي يريزرفي يوم الزالي خمم، نقول له عندي ليك لو بون بلان. ادخل توا www.baraavoyage.com وريزيرفي ليك وللعائلة وللصغيرات بأحسن سوم في تونس. أي نعم مانيش نقول في كلامه بر، أحسن سوم في تونس الكل، ميور بري غارونتي من عند براءة فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: نذكر أسي اللي براءة فواياج راهو ما عندهاش كان الوتلة، مش الوتلة كهو، راهو كي نقولوا أحسن سوم في تونس راهو مش كان في الوتلة فقط، لا، في براءة فواياج تلقاو جميع الخدمات اللي تقدمهم وكالة أسفار من الصنف الأول، واللي تتمثل في حجوزات الفنادق، تذاكر الطيران، اللي ناوي يسافر ولا عنده شكون باش يروح، تلقاو عند براءة فواياج أحسن الأسوام. وشوفوا وحكموا وحدكم العمرة، وكي نقول العمرة وجودة خدمات العمرة نقول براءة فواياج الاختصاص الكامل في المجال هذا. ثم كيف الرحلات الداخلية، كراء الحافلات لكار، هذوكم يحبوا يكريوا العباد باش يخرجوا اون جروب كراء كار، ولا جمعية رياضية تحب على تكري كار وسي، هذا موجود. لدوسي فيزا اللي يحب يقدم على فيزا في براءة فواياج يتلهوا بيك ويركحوا لك الدوسي دو أ أزد. يعني اللي حبيت نقوله وأنه أحسن الأسوام في براءة فواياج مش كان في الوتلة، في كل شيء تلقاو جودة الخدمات مع أحسن سوم في تونس. للحجز للاستفسار الأرقام موضوعة لذمتكم، راكم تعرفوها 70-550-20-70-550-020، وعنا 21-8-8-1 8 سنين 21 8 8 82 وعندنا 21 8 8 2 8 8 1 21 8 82 8 81 برا افواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: الاساس موعد الاثنين الجمعه صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على الجمعه تي في موجه.
1: صباح الورد، صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه والليزونت بوزيتيف. هذوما يجيونا من عند لي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس اللي نصافحهم يوميا ونكونوا سعداء باستقبالهم وبتكريمهم. ناس عندها 5 سنوات او اكثر ما تثبت في حتى حادث، فما اللي يوصل ل 54 سنه زعما اش حطولها، شنو اللي عملوا؟ السياق يقول لك صعيبه في تونس وما تعرفش عليه الاكسيدون كيفاش يجي. السيد اللي كنا نحكيو عليه قبيليكا سي فؤاد بالحاج علي في المنستير يسوق في الامبولانس وهز مريض مروح بيه لقصر هلال، في الكياس يخرج له خنزير يضرب فيك الخنزير هذاك تدقدق السياره، الحمد لله اللي هما لاباس وربي يلطف بيه. معناها كل شيء نجم يخرج لك في البلاد هذيا وفي السيارات، في كل في الطرقات نتاعنا اللي تقريبا كل بارير اللي يمنع الحيوانات باش تقص ماهوش موجود في العديد من الطرقات وخاصه بعض المسالك الفلاحيه وغيرها من الامور اللي لابد انه نعالجها ونطورها ونحسن. أنا أوسي احنا نحاولوا ناخذوا المثال الجيد متاع ناس في الظروف هذه الكل وفي الأمور هذه الكل عملت سنوات دون حادث مرور. اليوم باش نمشيو مع بعضنا لبيجة وباش نمشيو لاجونس كات اسيرونس رضا الجبري في بيجة وباش كون سي رضا هو في التليفون، هو اشوري في اجونس كات اسيرونس امال بن عاشور. ميرسي خليفه يعطيك الصحه. شكرا لك قلبهم. نهار نستنى يلا نمشي لاجونس امال بن عاشور باش يكون معنا سي رضا الجبري.
2: كات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: رضا صباح الورد. اسمع هاكا تفائل لك خليفه بن سالم انك تولي عندك اجونس كات اسيرونس.
3: ان شاء الله ان شاء الله فيها الخير.
1: ان شاء الله فيها الخير.
3: خويا رضا
1: انت يا سوري نهارك زين ونهارك طيب. انت يا سوري في كات اسيرونس امال بن عاشور باجا. وين في باجا؟
3: باجا سونتر.
1: في باجا سونتر. باهي قداش عندك يا سوري مع امال بن عاشور في باجا سونتر؟
3: والله عندي ذلي سيزون ساتون حاج كيفك.
1: باهي وقداش عندك ملي خديت انت البرمي صاحبي؟
3: برمي عندي من 2009 ل 2008 حاج كيفك.
1: باهي نقولوا 2008 نزيدوها مع مين 10 سنين 10 و 16 18 سنه ملي عندك البرمي. قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟ انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: بريود الكل.
1: ملي خديت البرميل توا
3: اليوم هذه كل الحمد لله ربي بقى علينا الستر.
1: اللهم صلي على النبي على اخويا، اللهم صلي على النبي على اخويا. ربي فضلك يا سي رضا،
3: ربي يبارك فيك
1: وان شاء الله ترافقك كان السلامه. رضا تتحرك برشا بالسياره، تعمل لوتوروت هذاك الجديد وتهبط لتونس وتطلع
3: نمشي للبحر ونتنقل ونمشي، وعندي الوالده ساعتنا نهبطها لتونس للطبيب.
1: ربي يحفظها لك وربي يشفيها ربي يخليها. قل لي السر شنو؟ عطينا نوليو كيما رضا الجبري من باجا اللي هو اسوري في اجونس كات اسيرونس امال بن عاشور، عطينا نوليو كيفك انت خويا، شنو اللي حطيت لها اش تعمل؟
3: والله ما عطيت لها شيء، منطبق في قانون الطرقات بريموس يقول دو السرعه لا وذاك هو
1: السرعه لا
3: حدك زاد طبق القانون.
1: رضا حدك زاد في الاوتوروت ما كما تجريش شويه؟
3: والله باش ما نكذبش عليك كفاهم هاك ال 120 لكن ما لك البر برشا برشا اللي
1: نحلينا حتى ال 120 فك علينا 110 واحنا رايدين 110 ووقت اللي تصب المطر هذيا البرشا من الناس ما يتقوهاش.
3: هذاك
1: 90 هذاك محليك محليك رضا ان شاء الله ان شاء الله ديماك العنايه بالسياره انت تعتني بها وتتفقدها وخاصه في السخانه.
3: يا
1: جو
3: ديما
1: تشوف الماء
3: شوف الزيت وديما العجال ديما الواحد
1: في السخانه العجال لازم تفقدوهم اكثر من مره يظل في الجمعه.
3: هذوك ما بها هذوك مش لا شك فيهم اخويا العجال تو سيرتو عجال تخوف تو اخويا
1: السخانه
3: ما عندكش تشكل على الباهيه باش ما نكذبوش يا سي حاتم ما عندكش تشكل على الباهيه وكل واحد ديما واحد يحافظ على روحه وواحدة
1: اللي
3: يخلي روحه وواحدة اللي قادر يخلي صغار
1: والواحد
3: يمشي يتعود. ما هو
1: ربي يحفظك يا رب يحفظك يا اخويا ويتولي في عمرك ورب يخليك للعائله ويخلي لك نوره. سيدي رضا ما نعرفش كان قالت لك الاسيرونس نتاعك اجونس امال بن عاشور في بيجا انه فما كادو ينتظر فيكم انتم لي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس اللي تكرمكم كات اسيرونس ولا ما قلت لكمش؟
3: لا والله ما قلت.
1: باهي فما كادو خويا في انتظارك ان
3: شاء الله ربي يفضلك انت وياها.
1: ربي يخليك انت انت اللي منورنا ومشرفنا.
3: عايش ربي يبارك فيك.
1: وانت وزهرك انا باش نعطيك 1 2 3 تختار منهم رقم. باي
3: نختار 1.
1: رقم 1 عندك بورتوكلي. بورتوكلي يعمل كيف تحط فيه المفاتح نتاع السياره نتاعك.
3: ميزالش
1: رضا بجدك ميزالش
3: ولا ميزالش عجبك وجهك وجه غير منهم.
1: يرحم والديك رضا محليك انت ربي يفضلك ربي يطولك في عمرك ويخلي لك النورات. رضا انا فضلك عليك.
3: نعرف سيرونس. نعرف دخلتك يا زي حاتم
1: ربي يخلي خويا جاتا سيرونس راهي تكرم لي ميور كونديكتور كوم يلفو وهذاك علاش تهدي لك 500 دينار كاملين كارت اجيلي سيسونس من عجيل انرجي الكارت هذيا فيها 500 دينار من جاتا سيرونس. باهين
3: باهين
1: توا
3: باهين
1: والله باهين بري. يعطيك الصحه رضا جابري من باجا نورتنا اسوري في جاتا سيرونس اجونس امل بن عاشور في باجا.
0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو نجوم الفن في تونس نورشيبة
4: الحب صعيبة مزق لي جاشي
0: غازي العيادي
5: شفتي القمر انتي احلى من القمر
0: نادية خالص
6: يا والله ليلة مهبولة يا والله ليلة
0: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيد الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيد الظاهر.
7: جوهرة
8: بيبليسيتي
9: يلا جو
10: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
11: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
10: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج.
12: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya. Freedom to explore.
13: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمه والشيخات باش تحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
10: يلا جو صيف السنة حافله انترنت.
14: اسنى في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملا كي تخمم باش تبرمج الخلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
10: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
7: جوهره
8: اف ام بيبليسيتي
0: اسمعوا من الاثنين للجمعة
15: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
7: ميتيو على جوهرة FM.
1: شال صباحكم كل ومل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله ترافقكم كان السلامة في مختلف التحركات متاعكم والتنقلات متاعكم، وأيضا إن شاء الله السلامة لكل التواسة باعتبار الأرقام القياسية نسبيا مقارنة مع هذه الفترة. معناها المعدلات متاع درجة الحرارة باش ترتفع بشكل ملحوظ اليوم مقارنة مع البارحة وحتى الأيامات اللي فارت اللي عرفنا فيها حرارة، ثم باش يكون النسق تصاعدي. هذاك علاش نشرتنا اليوم باش تكون مطولة نسبيا معناها وخاصة جدا وفيها كل صغيرة وكبيرة يسأل عليها التونسي في خصوص طقس اليوم وغدوة ونوصلوا حتى لبعد غدوة، هكا باش تاخذوا فكرة مفصلة على كل صغيرة وكبيرة متعلقة بدرجة الحرارة. ونمشيوا لكل الولايات وين فما طقس الحار وين فما الشيدي وين فما مروحة شوية، هذي الكل تو نشوفوه مع بعضنا. هات نبدأوا بالعناوين متاع نشرتنا اللي وقع تحينها من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي منذ 52 دقيقة تقريبا. بعض السحب على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية آخر النهار، هذا ما يميز سماء وطقس اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبأقصى الجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة. بحرنا اليوم هو قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالشمال وخليج الحمامات، لكن نزيد نأكد ونعاود ونقول راهو فما كرينتي، عرفتوا كالتيارات الساحبة كرينتي راهو ظهرنا من السنة الفارطة واللي قبلها نظرا لارتفاع مياه البحر متاع الأبيض المتوسط. الكرينتي هذايا صعيب مخطر، هذاك علاش نقولكم كيف فما هالسخانة هذه استحفظوا على صغيراتكم مبدأوا قراب منكم كلزم شديهم من يديهم من خليهوش من مش لازم ندخلوا لداخل. علاش العومة راهو تنجم نعملوا عومة على أول البحر أول الشط وإحنا رايدين، ثم إذا كان لا قدر الله واحد حصل في الكرينتي هذايا يجنب له ما يمشيش يواجهه، كان يواجهه راهو يغلبه ويفشله ويقضي لطف على كل طاقة اللي كانت عند العبد باش ينجم يقاوم بها. امشي على الجنب متاعه معناه على يمينك وعلى يسار، وهو على يمينك وعلى يسارك، ما تمشيش انفاس الطيار الكرينتي هذايا الساحب. الحرارة اليوم في ارتفاع بالشمال والوسط وفي انخفاض طفيف بالجنوب الغربي، وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي. هاو باش نمشيو للخريطة متاعنا ونشوفوا درجة الحرارة والظواهر الجوية اللي موجودة في طقس اليوم وغدوة وبعد غدوة. ننطلق ساعة بصباح هذا اليوم اللي يتميز بشهيلي باش يكون موجود في بنزرت و 35 درجة هذا الصباح، 34 في تونس الكبرى والشهيلي زاد موجود، 35 في زغوان والشهيلي، 34 في القروان والشهيلي، ثم 36 في سليانة والشهيلي، ومن بعد نقاو باجة والجندوبة والكيف 35 درجة وشهيلي. بقية المناطق طقس نسبيا مروح ما فماش الشهيلي. شنو هي المناطق اللي ما فيها الشهيلي والمناطق اللي معناها مروحة بأتم معنى الكلمة حتى تحت 30 باش نلقاوها؟ البلاصة الوحيدة اللي تحت 30 هي نابل 28 درجة، في سوسة لا 33 نلقاو، 33 زاد في المستير، 31 في المادية، وأيضا في صفاقس 31 زاد في جابس وفي مدنين هذا الصباح، و31 في تطاوين. أعلى الدرجات بالنسبة لليوم هي في برج الخضرة 37 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر هل تتغير الأمور ولا لا؟ بعد الظهر احمرار، هاو تراو أحمرت، هاو تراو في الخريطة ثبتوا فيها أحمرت بأتم معنى الكلمة، و 3-4 ولايات مروحين. الأولانية هي صفاقس 29 درجة بعد الظهر، الثانية هي نابل 32 درجة بعد الظهر هذا اليوم، الثالثة المهدية 34 درجة اليوم، والرابعة جابس 35 درجة اليوم. في المنستير راهو 31 درجة لكن الشهيري موجود. المنستير 31 درجة لكن الشهيري موجود. بقية الدرجات باش تكون من 39 وإحنا طالعين وصولا إلى أقصاها 45 درجة في جندوبة. والولايات الكل تعرف الشهيري وتعرف طقس حار. إذا كان نبدأ بالشيلي، نبدأ ببنزرت 40 درجة وشيلي، 42 في سوسة وشيلي، 31 كما قلت لكم المستير وشيلي، ثم 39 مدنين وشيلي، شيلي أيضا في تطاوين و38 درجة، 43 درجة في كل من برج الخضرة وقبلي وأيضا توزر وشيلي، 42 في قفصة وفي سيدي بوزيد بعد الظهر وأيضا في القصرين وشيلي، 43 في القيروان لكن طقس حار، 39 في زغوان وطقس حار، 43 في تونس الكبرى وطقس حار، 44 في سليانة وطقس حار هي وباشا، و43 في الكيف وطقس حار، و45 درجة أقصى درجات في جندوبة وطقس حار. الليلة الفاصلة بين اليوم وغدوة الأربعاء باش تعطينا ليلة متميزة بدرجات حرارة مرتفعة ثلاثينية في أغلبها باستثناءات قليلة اللي نقاو 29 درجة مثلا في نابل و27 درجة في المهدية. أقل الدرجات هي المهدية 27، 28 في جابس و29 في كل من مدنين وتطاوين. بقية درجات الحرارة باش تكون ثلاثينية، 32 تونس الكبرى، 32 في باجة، 35 الليلة في جندوبة قائلة، 33 في الكيف وفي سليانة. أعلى الدرجات هي 35 متاع جندوبة مرورا ب 34 في توزر و 34 في برج الخضرة، 33 في قبلي و 33 في قفصة. نحكي على درجات حرارة ليلة وفما الشمس لو في الليلة الليلة هذه باش تفهموا اللي درجات مرتفعة جدا. غدوة نهار الأربعاء تنخفض ولا تزيد درجة الحرارة؟ باش تزيد، باش نوصلوا لأرقام كبيرة. به نسجلوا عندنا اللي أعلى رقم غدوة باش نوصلوا له في درجة الحرارة ماهوش 45 كيما اليوم وماهوش 46 وماهوش 47، باش نوصلوا غدوة ل 48 درجة في جندوبة وطقس حار جدا. أيضا مرورا ب 46 في كل من باجة سليانة والقيروان، 47 في سيدي بوزيد وأيضا في توزر، باش تفهموا اللي درجات الحرارة غدوة طقس حار جدا. جاب 46 هي وقبلي في المناطق الساحلية بنزرت مثلا 38 درجة غدوة وشيلي، غدوة 39 في تونس الكبرى وشيلي، 41 في نابل وشيلي، 38 في سوسة وشيلي، 38 في المنسير وشيلي، و42 في المهدية وشيلي. دونك باش تشوفوا اللي غدوة درجات حرارة راهي مرتفعة بشكل ملحوظ، وتتواصل أو يتواصل هذا الارتفاع زاد بعد غدوة. درجة الحرارة بعد غدوة باش تتراوح بين 32 أقل الدرجات في المهدية وصولا إلى 47 في توزر مرورا ب 45 في الكيف وفي سليانة و 46 في باجة. هذايا بالنسبة لنهار الخميس هذا تحمر الخريطة متاعنا. نساعدوا روحنا في الطريق هذا من ناحية ما نجريوش خاصة في ظل الارتفاع متاع درجة الحرارة. بالنسبة لوقت الذروة ما نخرجوش فيه يعيشكم، خاصة الكبار في السن والصغار زادة في السن واللي عندهم أمراض مزمنة، نحاولوا من 11 للخمسة متاع العشية الخروج، لا أنا نقول من 10 للستة متاع العشية. البحر نجم يكون في الصباح بكري كما نجم يكون بعد الخمسة وبعد الستة متاع العشية. إن شاء الله عومة طيبة وإن شاء الله رب يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. ساعدوا رواحنا فترة وتتعدى بإذن الله.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو للسوسة وتقريبا باش نزوروا كل معتمديات ولاية سوسة. علاش؟ لأنه باش نشوفوا مع بعضنا البرمجة الثقافية الفنية الترفيهية التنشيطية لولاية سوسة خلال هذه الفترة.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: وظيفة الدنيا وما فيها هي السيدة المندوبة الجهوية للثقافة بولاية سوسة السيدة جليلة عجموني.
3: هذا هو حاتم اللي يقولوا لها صباح الورد ومرحبا بك في الاستوديو.
4: صباح الخير سي حاتم. صباح الخير سي حافظ. مرحبا بكم وشكرا على الدعم.
1: شكرا لك مدام جليلة. أنا باش نستسمح خليفة بسالم ناخو السؤال الأولاني لوضع الأمور في إطارها بطبيعة الحال. كونوا العروض اللي برمجتوها والتنوع اللي عملتوه بين من معتمدية إلى أخرى، لو كان ناخو بعض الأرقام لهذه الصيفة على مستوى مندوبية الثقافة بولاية سوسة.
4: بارك الله فيك. هو في العادة احنا عنا 13 مهرجان، مثلا آخر أرقام هي سنة 2025 كان عنا 13 مهرجان. الحقيقة سنة 2026 العدد إلى حد الآن مازال ما تحددش تقريبا قديش، لأنه تحدثت منصة باش تصب فيها الجمعيات. هذه الأرقام دونك مازال ما تحددش لأنه مش الجمعيات الكل صبت. دونك احنا عنا جمعيات ولجت للمنصة وهذه اللي باش تاخذ الدعم بصفة واضحة مع عند المندوبية. بقيت الجمعيات الحقيقة ماهيش باش تاخذ الدعم بصفة مباشرة مع المندوبية، لكن المناطق اللي تخدم فيها الجمعيات هذه باش تتولى المندوبية بالتنسيق مع السلطات المحلية تنظيم عدد من العروض، لأنه فما مناطق خاصة المناطق الداخلية الناس تعودت أنه ينتظم بها مهرجانات وهذا ما نجموش نحرمه منه الناس. ولهذا كل صدق معناها ما نجبش نعطي طو أرقام بالضبط للمهرجانات وللعروض.
1: هذا محصور معنى يزم حتى اللي تم تقريبا نهاية البرمجة كاملة لمختلف الجمعيات، لأنه الإشراف أو التنظيم والمتابعة للمهرجانات أصبحت هذه المهرجانات في الأغلبية المطلقة معناها في كل المدن والولايات التونسية مهرجانات تنظمها الجمعيات، في حين وزارة الثقافة تشرف على زوز مهرجانات اللي هما الحمامات و ثم عندنا قرطاج. به الخطة اللي استعملتها المندوبية في الاكومبانيومون مرافقة الجمعيات حتى يقدموا مادة تليق بسوسة، لأن سوسة قطب ثقافي وسياحي وتنشيطي بأتم معنى الكلمة ويستقطب كل الشرائح العمرية الاجتماعية وكل الجنسيات
3: وكل الجهات في تونس.
4: كما قلت هي التظاهرات الصيفية بالأساس تنظمها الجمعيات. دور المندوبية هو دعم هذه البرامج وكذلك كما قلت أنت زاد المرافقة، لأنه ساعات الجمعيات تجيب برنامج تتماشى ساعات مع أهواء الأشخاص مع طلبات الناس الموجودة. دونك وبما أنه احنا هنا مندوبية ثقافة تمثل وزارة ثقافة وتمثل التوجهات، في أن نخلق الموازنة في البرمجة، لأنه ساعات وهذه في الخارطة وحتى الوطنية تنجم تلقى 4-5 أسماء تدور تونس من شمالها للجنوبها. فدور المندوبية أنها تعدل وتوازن، لأنه العروض المدعومة كما هي عروض موجهة لدعم المهرجانات هي كذلك عروض موجهة لدعم الفنانين، لأنه احنا كما قلت لك لازم نخلق هالموازنة هذية بين العروض الثقافية بين العروض اللي بين قوسين تجارية بين الأنماط الفنية، كي خاطر الغالب هو الموسيقى. دونك احنا دورنا ان نوازنوا شوية بين العروض المسرحية والعروض الموسيقية والأنشطة الفكرية والمعارض، لأنه تعودنا خاصة في السنوات الأخيرة الغالبية متاع العروض الفرجوية والناس كل تطلب نفس الأسماء وغيره. دونك احنا دورنا هنا هو التعديل، لأنه يعني حق الناس من الفنانين انهم يبدأوا متواجدين في هذه التظاهرات.
1: التعديل وحق الناس حق المتلقي الجمهور في المادة التنشيطية الثقافية الترفيهية اللي تتماشى وخصوصيات هذا الفصل والبلوس اللي باش تحقق له. هذه المعادلة هل ناجحين فيها الجمعيات وإلا لا، خاصة على مستوى الكيف، على مستوى التنوع وعلى مستوى البري الأسعار سيدة المندوبة؟
4: اي لا، احنا هاني قلت لك احنا دورنا هو المرافقه، واحنا على الاقل في العروض اللي احنا نقتنيوها احنا مش نفرضوا، لكن احنا نوجهوا واحنا نشريوا العروض في المعادله اللي حكيت لك عليها. صحيح راهو اغلب المهرجانات تمشي اكثر للعروض المعروفه، وكل فصل والعروض اللي تمشي اكثر، لكن احنا كيما قلت لك قايمين بالدوره ذي، حتى كي تجي تشوف شراءات نوعيه العروض اللي نشريوها قاعدين نعادل.
3: السيده المندوبه، المقاييس المعتمده في شراء العروض، حتى الناس يقول لك مراهنه مثلا على التونسي، ثم يقول لك على توفر الفن الاجنبي، ثم اللي يمشي في اتجاه المسرح، ثم اللي ياخو الفن الفرجوي،
1: هذا الكل الإجابة تكون عليه بعد قليل مع السيدة جليلة عجبوني المندوبة الجهوية للثقافة بولاية سوسة والبرمجة الثقافية والفنية والتنشيطية والترفيهية لولاية سوسة خلال فصل الصيف من خلال المهرجانات. كما ذكرنا راهو التنظيم المباشر اللي نظمه مباشرة الجمعيات، لكن لو بيلوتاج والاكومبانيومون راهو مع الوزارة من خلال مندوبية الثقافة في كل ولاية. واليوم اهتمام نبي المندوبية الجهوية للثقافة بولاية سوسة.
2: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريكن حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: دوزيام بارتي دو لانترفيو مع ضيفتكم هذا الصباح السيده جليله عجبوني المندوبه الجهويه للثقافه بولايه سوسه، وان شاء الله تعطينا بعض ليزانفورماسيون في الدوزيام بارتي هذه. اي سيدي خليفه، سؤالك شكين؟
3: احنا كنا عن المقاييس المعتمده لشراء الحفلات هذه والمهرجانات، وشنو هي المهرجانات اللي تم لحد الان الاختيار عليه؟
4: هو اهم مقياس هو التنويع في الانماط الفنيه، وخاصه كما قلت لك هو الغالب العروض الموسيقيه، دونك نشريو في العروض الموسيقيه في يتواجد اكثر من نمط.
3: شريتو تو بالضبط؟
4: نعم.
3: شنو هما العروض اللي تم شرائها الان ودعمها؟
4: شريت عدد من العروض، لكن الحقيقه مادام مازلت ما عملتش العقود، لانه احنا مازلنا في المرحله تاع التفاوض، ما نجمش نقول عليها، هو ماهوش سر، لكن خلينا نعملوا العقود ما بعد نحكيوا على العروض
1: المرحله. فما عروض اجنبيه عندك والا فما اشكال في العروض الاجنبيه سنة؟
4: لا، احنا بالنسبه للعروض الاجنبيه كمندوبيه ما نشريوش عروض اجنبيه، ما ندعموش، لانها تفوت برشا امكانياتنا. بالنسبه احنا المهرجانات اللي تبرمج في العاده برمج عروض أجنبية هي سوسة الدولي وأوسو. سوسة الدولي ما شراش عرض أجنبي، ونعرفوا مشكلة سوسة الدولي والمحدودية متاع طاقة استيعاب متاع مسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر، هذا اللي 1700 ما تسمحش، وإحنا نعرفوا الكلفة متاع الكاشي متاع الفنانين الأجانب. دونك بالنسبة للسنة ما نجموش نشيو عروض أجنبية، لكن إن شاء الله بحول الله في السنة القادمة يكون مسرح بوحسينة جاهز اللي فيه طاقة استيعاب في حدود 5000، إن شاء الله نرجعوا للبعد الدولي لهذا المهرجان.
1: حل مشكلة مسرح بوحسينة وفي معناها يكون جاهز في السنة القادمة
4: إن شاء الله في على آخر الصقف، إن شاء الله باش يكون جاهز. تولات البلدية مشكورة إعادة التهيئة متاعه بالكامل، وإن شاء الله باش يكون جاهز.
1: وباش نبقاو نخدموا على زوز مسارح، يبقى بالطبيعة. مسرح سيدي الدار ويبقى مسرح بالضبط. جديد اللي تسع الخمسة لاف شخص وباش يكون متعة لأهالي سوسة الكل ويعني زوار سوسة بطبيعة الحال. باه أوسو هكا ولا لا خليف؟
3: مهرجان أوسو.
4: اي مهرجان أوسو ان شاء الله باش هو انطلق نهار الاحد من 12 جويليا لحد 25، انطلق بالالعاب الشاطئيه، وان شاء الله فما سهره فنيه نهار 22، نهار 24 الكرنفال، ونهار 25 سهره الشماريخ.
1: الكرنفال العادي اللي نعرفوه يستقطب مش السياح فقط، التوانسة والسياح والناس الكل تتمتع بالكرنفال، وصارت الشماريخ اللي قاعدة زادة هي تعمل في دير الكور على مستوى الحضور. هذه مش كل كالعادة في نفس المنطقة، معناها ساحة بوجعفر وشط
4: أي ساحة المدن المتأمة، هي كما تعرف جاي في مفترق متاع عدة معناها شوارع كبيرة، والحقيقة يحضروا فيها مئات الألاف، وتكون الحقيقة عملية منظمة وعملية الحقيقة أمنية ناجحة كم العباد اللي موجودة. نعيشوا تقريبا 28-30 دقيقة من أجواء عالمية، ونعرفوا اللي هي تنتظم زادة مناسبة عيد الجمهورية، وتكون فما برشة روح وطنية موجودة وأعلام الجمهورية موجودة بصفة بحجم كبير على المباني. الحقيقة رسالة جميلة برشة تخرج من سوسة في عيد الجمهورية.
3: برنامج السهر 22
4: مازلت ما تحددش، لانه مدير الاستعراض مازال ما حددش الفنان، زاد مربوطه شويه بالامكانيات. كان فما مرحبا، لكن هي راهي سهره فنيه معناها عبر التاريخ، ما كانتش فقره قاره، هي الفقره القاره وروح المهرجان.
1: كرنفال وبعده كبر بالشماريخ. الكرنفال هو روح المهرجان
4: بالضبط، هو الاستعراض والشماريخ
1: بالضبط. به المهرجان أوسو سيت نتاعو عالمي ولا معناه بيتم معنى الكلمه، يستقطب التوانسه والسياح اللي غاديك وتصور ومتعه للعمليه هذيا. هل عنده مداخيل؟ من وين جيه المداخيل؟ ولا دعمكم انتوما فقط كمندوبيه جهويه للثقافه بولايه سوسه؟ لانه الكل مجاني، ما ريتش فما عروض انا بالفلوس. يمكن الحفله زاد اللي باش تصير نهار 22 يمكن فيها فلوس، ولكن بقيه العروض هي مفتوحه للعموم.
4: هو استعراض أوسو هي تظاهرة معناها متخصصة في فن الشارع، وتقريبا هي الوحيدة بهذا الحجم بالعداد الجمهور بهذه الفقرات المتنوعة. دونك ما عندوش مداخيل. بالنسبة للمداخيل فما منح عمومية من وزارة الثقافة، من مندوبية الثقافة، من وزارة السياحة، من بلدية سوسة، وكذلك المستشهرين
1: فقط.
4: هذا هو،
1: ويعطيه الصحة. عامل الكيليبر معناها، ومعامل برنامج ممتاز للغاية الانطلاقة كما قلنا نهار 12 بدأت بالألعاب الشاطئية هكا تمهيدا نسخنوا في الجو.
3: هذا هو
1: لو 24 راهو البيك اللي هي نقولوا الكرنفال، وغدوة لو 25 اللي هو عيد الجمهورية، كل احتفالية بالشماريخ الرائعة جدا المفتوحة أمام عموم الناس.
3: في نفس الوقت نتسألوا على المهرجانات اللي هي محلية، قولوا حمام سوسة، كودا، القلعة، يعني على مستوى المعتمديات. سيدة مندوب،
4: احنا كما قلت لك احنا في العاده راهو عندنا تقريبا بين 13 و 14 مهرجان. بالنسبه لنا السناء الجمعيات اللي ولجت للمنصه وعندنا الملفات نتاعها والامكانيه نتاع التمويل موجوده، هي تقريبا القلعه الكبيره، هرقله، سمحني باش نفيذه، وسوسة الدولي وأوسو بطبيعة، إضافة إلى تظاهرة تنظمها المندوبية اللي هي ليالي رباط سوسة. دونك المهرجان
1: شتصير سنة ليالي رباط سوسة؟
4: هو في العادة ماهيش في الرباط تقع، هي ليالي متحف سوسة، وكنا نظمنا منها 12 دورة، لكن نظر لكون السور متاع المتحف مازال فيه
1: وقتها فيه مشكلة
4: دونك
1: مازال المشكلة. أنا في بالي مازال
4: مازالوا في طور الاكسبرتيز معناها الاختبار الفني باش يشوفوا كيفية التدخل من بعد. دونك احنا قلنا سنة بما انه الحقيقه كيف ما تعملتش عم ناول تظاهرة ليالي المتحف بالخصوصيه نتاعها، بخصوصيه الفضاء، باختيارات العروض اللي ما نلقاوهاش في بقيه المهرجانات الصيفيه، خليت الحقيقه فراغ وحتى استياء عند الناس. المندوبيه ومع وكاله احياء التراث والتنميه الثقافيه باش ننظموا التظاهره هذه في رباط سوسه ان شاء الله من 20 ل 24 اوت.
1: من 20 ل 24 اوت هكا يوفى مهرجان سوسة ودخلوا في مهرجان آخر. باهي الفكرة باهي
3: اللي أنا احنا فهمناه توا الآن ما ثماش عروض أجنبية دولية فنانين أجانب، هذا تقريب الفلسفة القائمة عليها هذه السنة.
4: فما عرض بالنسبة لسوسة الدولي، الوزارة أعطت عرض مدعوم موسيقي أجنبي اللي هو أوبرا بيكين، مش يكون بعدين إن شاء الله خلال شهر أوت.
1: راو فرجك الأوبرا بيكين
4: طبعا هو عرض ممتاز حقيقة،
1: سبكتاكل دو نيفو يعمل الكيف وعنده جمهوره مدام جليلة بالمجد يجيو العباد. بالنسبة للجمعيات، هل قيمتم التجربة توا اللي انطلقت عندها مدة؟ معنا وصلنا يظلي عندنا عشرية وأكثر شوية مدام جليلة، صلح لي إذا كان أنا غلط وقتاش بدأت تجربة التنظيم الكامل لمهرجاناتنا الوطنية وحتى الدولية راهو من طرف الجمعيات، صار تقييم عندكم ولا ما صار في وزارة الثقافة ولا في المندوبية؟
4: هو شوف من قبل حتى الجمعيات طلع معناها عبر التاريخ المهرجانات تنظمها هيئات، كانت هيئات معناها تخرج في مستوى
1: لكن في كومبليسيتي توتال، في تناغم نحب نقول به نعطوا ناحية كومبليسيتي تناغم كامل مع المندوبية. وسيد المندوبة وسيد المندوبة تقريبا لاكومبانيومون توتال.
4: طيب بالنسبة للجمعيات اللي تقريبا بدأت من 2012-13 بالصيغة اللي قاعدين نخدموا فيها تو، انه الجمعيات باهية انه عندك هياكل واضحة انها تنظم، لكن الطرق يعني طريقة البرمجة انه خلاص القول معناها المهرجانات والجمعيات تحب هي تنظم، تحب تاخذ الدعم، لكن ماذا بها تنغلق شوية على اختياراتها، ما تحبش حتى حد يدخل فيها في نحكي هنا في مستوى البرمجة. وهذا الحقيقة طونك الجمعية تاخذ في تمويل عمومي، فما توجهات تاع دولة، فما طرق عمل وفما غيره، دونك هذا اللي احنا اللي واقفين ان نرافقوهم فيه ونكونوا حاضرين فيه. معناها
3: الدعم مسقف، يعني ثم سقف لهذا الدعم في علاقة بال المهرجان وإلا بحسب العروض المقترحة؟
4: هذا حسب قيمة المهرجان بصراحة وقيمة المهرجان، لأنه
1: دعم زاد خليفة ما نبش نوضحوا للعباد ما عشنا نعطيه فلوس في الدعم،
4: لا هي عروض، هي عروض
1: ياخذ عروض
4: على حسب على حسب قيمة المهرجان، لأنه شوف فما جمعية تنجم تجيب الاستشهار وتاخذ عرض عمومي من جهة أخرى، يعني ما فماش التعويل فقط على المندوبية، يعني فما جدية في العمل، فما ناس تاخذ وقتها في الخدمة وتجيب التمويل وتجيب مشروع برنامج يتناقش وعلى أساس هذاك يتم الدعم. لكن فما جمعيات اللي تجيك تحب على 3 و4 عروض من المندوبية، وهذا وقتها نوليو احنا كمندوبية.
1: انتم اش تعطيو قداش من عرض لكل جمعية؟
4: تقريبا في حدود عرض، لانه احنا عندنا برشا مهرجانات وعندنا ميزانية.
1: معناها قداش ريت من عرض السنة سيدة جليلة عجبوني؟
4: الى حد الان 5 عروض.
1: 5 عروض ما يزازيوش عدد المهرجانات
4: اللي عندنا. لا احنا مازلنا قلت لك في طور نشريو، لانه احنا كما قلت لك حتى الاماكن باش نحاولوا السنه في توجه جديد، انه حتى الاماكن الداخليه شويه في ولايه سوسه وما عندهاش جمعيات، المندوبيه اللي باش تتكفل انها تنط تتوجه للناس هذه، حقها في الثقافه يعني وتقريب الثقافه للناس هذه.
1: بكل المعتمديات نتاع ولايه سوسه باش يكون فيها مهرجان سواء منظمته جمعيه ولا تنظمه المندوبيه؟
4: الحقيقة مش بكل، لانه فما معتمديات اللي عندها مهرجانات صيفيه، والمهرجانات الصيفية هذه عندها إشعاع، الشتوية عندها إشعاع،
1: اللي ما فيهاش مهرجانات صيفية
4: مثلا معتمدية سيد الهان، احنا السنة مش نخدم في معتمدية سيد الهان مثلا، اللي ما فيهاش حتى مهرجان لا في الشتاء لا في الصيف، وما فيهاش مؤسسة ثقافية عمومية على مدار دونك على مدار السنة، ما نلقاوش الا في بعض ليزاكسيون اللي تنظمها المندوبية في المدارس الابتدائية في علاقة بالأطفال، لأنه حتى الفضاءات ماهيش متوفرة. مثلا
1: عرض لكل مهرجان مدام يعتقد شوية على برمجة كاملة لمهرجان وطني يا سيدي وحتى الدولي عندك انت.
4: لا الدولي ياخذ في منحة من الوزارة وياخذ في منحة من المندوبي، بالنسبة لبقية المهرجانات في حدود عرض مسرحي وعرض موسيقي. بالطبيعة أنا ديما نحكي على العرض الموسيقي خاطر أنا نشريه، لكن العرض المسرحي يجينا مدعوم من الوزارة
1: في نطاق الدعم الوزارة للعروض المسرحية وبرمجتها وتكون أغلبيتها حديثة معناها جديدة إن شاء الله بين صفرين. إن شاء الله بالتوفيق. خلي لك المود لفان تتوجه به لأبناء وبنات مدينة سوسة وولاية سوسة بشكل عام حول تظاهرات 2026 اللي كما قلنا راهو المندوبية الشابوت وتعمل لك كومبانيومون التنظيم للجمعيات.
4: أنا نقول بالنسبة للسنة ممكن مش تكون معناها سنة انتقالية شوية مانيش باش نخدمه بالطريقة اللي خدمنا فيها، لكن نقول أنا هذا التوجه الصحيح إنه الجمعيات هذه تخدم في إطار مهيكل من خلال منصة، والمنصة مش تخلينا نخدم على بكري. دونك الجمعية كيف تحضر ملفها وتحضر مشروع البرنامج متاعها هي بطبيعتها باش تكون معناها تخدم على الأطراف الأخرى وتجيب التمويل وتهيئ الفضاء اللي باش تخدم فيه. دونك السنة كما قلنا ان شاء الله باش تكون
1: والمنصه تطالب منها التقرير المالي والادبي نتاع الجمعيه نتاع
4: طبعا عندنا ملف كامل يجينا التقرير الادبي والمالي وتجينا حتى ساعات نطلبوا حتى اللي بيز جوستيفيكاتيف احنا كيف نعطيه دعم مالي. دونك نشوفوا احنا فلوس المندوبيه والوزاره وين مشات معنا فما متابعه دقيقه للحكايه هذه. كما قلت السنه ان شاء الله باش نخدموا في المهرجان مع الجمعيات اللي صبت في المنصه. بالنسبه لبقيه المعتمديات اللي متعودة يتخدم فيها مهرجانات إن شاء الله سواء عبر إذا كان عنا دار ثقافة باش تخدم دار ثقافة باش تخرج للساحات ولا للفضاءات اللي متعود المهرجان يخدم فيها، اللي ما فيهاش المندوبية هي اللي باش تقوم بالعملية هذه إن شاء الله.
1: شكرا لحضرتك نورتنا السيدة جليلة عجبوني مندوبة للجهة الثقافة بولاية سوسة، ونشكر السيد والي سوسة أوسي اللي نسقنا معه هذه الاستضافة.
5: هذا هو
1: يلا شكرا لحضرتك. فاصل ونتواصل.
6: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف
7: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
8: السني في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج الخلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
7: باش تستنى خاطر سيف السني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أغاني
9: جوهرة أفهم
10: بمبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: على جوهرة أفهم تيفي موجة مع الموجة.

رفيقي عجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك؟ لكي قد ايه بعد بدنا نصير سوا؟

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: شهر صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين وطريق سلامه بالنسبه الى كل مستعملي الطريقه اللي باش نمشيو لجرائد اليوم في قراءه الخلفون.

0: Revue de presse.
1: طبعا حاتم لابريس النشاط الرسمي الدولة التونسية وزير الداخلية في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي وتأكيد على التعاون وخاصة قضايا الأمن والإرهاب والشراكة الدائمة بين البلدين في هذا الاتجاه. لابريس مشات كذلك لموضوع آخر، التصحر وزحف الرمال وضرورة معناها الحزام الأخضر الحد من زحف الرمال على الشروق. نلقاه في العيون متاحة طبعا ديما أسرار جديدة عن شبكتين دوليتين لترويج المخدرات، 25 موقوفا وأصحاب ملاهي متورطون. الشروق تمشي للشؤون الدولية في حوار مع الدبلوماسي الروسي، تقول الشروق لن نتراجع خطوة في نزاعنا مع الغرب، في إشارة إلى إصراع الدائر بين الغرب وروسيا وتواصل حرب أوكرانيا تقريبا إلى مستويات انتهت بها إلى وضع القطيعة بين الغرب وروسيا في نزاع دولي كبير. وقردنا على الضربات الأوكرانية سيكون حاسما، ندعم إيران في الدفاع عن سيادتها وحقها في تطوير قدراتها الوطنية. تونس من أهم شركائنا الاقتصاديين في أفريقيا، والديمقراطية الغربية أدت دائما إلى إشاعة الفوضى على المستوى الدولي كذلك. الشروق تواصل المتابعة الدولية في قضايا تطورات النزاع في الشرق الأوسط. وعلى المستوى المحلي تقول رضا شرف الدين يطلب الصلح الجزائي أمام دائرة الفساد المالي. المغرب مشيت للقضايا الدولية في العيون متاحة، نهاية العولمة السعيدة في افتتاحية لزياد كريشان، ويعود إليها تقريبا إلى السياسات الغربية الحالية وفي قراءة تاريخية لطروحات العولمة ونهايتها السعيدة بين ظفرين، من العولمة إلى التشرذم الجيواقتصادي فن التحكم عبر الاقتصاد. جريدة المغرب شيراز الرحالي، إفريقيا ساحة تنافس بين القوى الكبرى، وفاء العرفاوي جريدة المغرب. تقريب جريدة المغرب اتخذ حيز مهم النزاع الدولي هناك، بينما الشروق تقول إيران تقصف القواعد الأمريكية في البحرين والكويت وعمان والأردن، تصعيد يشعل الخليج والعالم كله يعيش على وقع هذا التصعيد تقريبا، ونهاية المفاوضات وأمكانية وجود خطة فعلية للسلام، والولايات المتحدة تصر على أن تكون هي الحاكم الفعلي لمضيق هرمز أمام تمسك إيراني بحقها في التصرف هناك، وتهديدات الحرس الثوري الإيراني بالرد على ما يسميه العدوان متاع الولايات المتحدة الأمريكية. محلين كما قلنا جريدة شروق تقول الحكم العديد من قضايا تأجيل محاكمة جراي وعبد الناظر وعماد الطرابلسي، في عودة إلى المحلية على مستوى القضايا في وزارة العدل. جريدة الصباح الشباب التونسي يكتب فصول جديدة من التمييز العالمي من الروبوتيك إلى ريادة الأعمال، طبعا صورة رئيس الجمهورية في العيون بجريدة الصباح. جريدة الصباح افتتاح القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني، تونس تؤسس لرؤية مشتركة من أجل بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة. الشؤون الدولية حاضرة في جريدة الصباح، بين إيران وأمريكا صراع السيادة والممرات، عنوان التصعيد العسكري. وطبعا كما قلنا قبيلة حاتم أنه ما يجري في هرمز تقريب هو القضية الدولية الأكثر متابعة في العالم، بارتباط أولا بمستوى الأمن في تلك المنطقة، وثانيا مستقبل الطاقة في منطقة الخليج ومنها إلى العالم. صفحة 5 جريدة صباح، موفى أفريل 26، تطور الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة بنسبة 18%، انطلاق الأيام الجهوية والوطنية للتوجيه الجامعي، وهذا مهم جدا لأنه انتهينا من تقريب نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والكنترول، عرض شامل لكل الاختصاصات والمسارات وفرصة للتعرف على الخدمات الجامعية. الصباح كذلك صفحة 3، في خطوة استباقية لحماية القطيع خلال موجة الحر، دعوة إلى تعزيز المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة. ونختم بجريدة الصباح، الصادرات التونسية تعزز نموها خلال السداسي الأول من سنة 2026.
2: شكرا لك، انت هذه قراءة الخلفون في جرائد اليوم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: هل الحرائق، سامحوني هكا باش ندخل مباشرة في صلب الموضوع، هكا من عند ربي معناها قضاء وقدر فقط، ولا فما سهو اللي سي عليه من طرفنا احنا حتى على مستواك الحاشية متاع المناطق هذية اللي شايحة معناها تقدحوا واحدة بسخانة فقط تقدح باللارة كاس مكسر ولا دبوزة مكسرة غاديك تقدحوا واحدة. إذا جرب الهمال اللي ساعات نطيشوا بونتا حاشاكم تاع سيجارو البارحة أضرار مادية والحمد لله فقط ودفع الله مكان أعظم، وإن شاء الله ربي يعوض على الناس اللي خسرت. في برقو في ولاية سريانة زوز حرائق يدولي ولت البارح والبارح هكا ولا خليفة يدولي هكا في المتابعة.
2: هي كل منطقة الشمال من مجاز الباب، وكان شفت حاتم البارح زادة تبعنا زغوان البارح كذلك برقو من ولاية سليانة ومن الطفلان، وكان ثم تدخل حاسم وفاعل من قبل الحماية المدنية بقات جيوب من عدمها. كعلاش باش ننتقل هناك مع سيد وليد الميموني رئيس الاتحاد المحلي الفلاحين ببرغو وعضو مجلس المحلي للتنمية هناك. نقول له صباح الورد سيد وليد.
3: صباح خير الناس كل، مرحبا بك وبجميع المستمعين.
1: وليد يظل الحمد لله الوضع تحت السيطرة من البارحة، وقع اطفاء الحريقة الثانية. كيفاش الحمد لله كيفاش كانوا زوز حرائق هذوما ووين كانوا؟ ويقولوا لي المتضررين هما فلاحة تابعينكم هنا.
3: والله في الحقيقة هي الأضرار ما فماش أضرار معناها كبيرة، وفما أمس حريقة معناها صارت في جبل مزيتة من معتمدين برقو، وتم السيطرة عليها بطبيعة بتكاتف جميع مجهودات كل من الحماية المدنية وعوان الغابات وأم وطني ومتساكني الجهة. التدخل كان سريع وسريع جدا، فور إعلام اللجنة المحلية لتفادي الكوارث بالموضوع وتنقلوا على عين المكان وعلى وجه السرعة. تم تسخير كافة الإمكانيات معناها جرارات وخزانات ماء للتبريد. الأسباب في الحقيقة زادة راهي مجهولة معناها، واللي ثم الأبحاث قاعدة تقوم مدورة لأن وضايا هذه معناها الحريقة الثانية من ناحية وتصير في نفس الجهة. ثم زاد الارتفاع الحاضر وفي درجة الحرارة زادة بالنسبة للنهارين هذوما التلانين، ربما ينجم يكون سبب معناها من الأسباب. الأضرار ما الحقيقة ما فماش أضرار كبيرة، فما شوية أكوام بتاعت بن معناها الحريقة اللي صارت المرة الأولى.
1: قالوا لي حتى شجرة أشجار زيتون موجودة وفما حصيدة معناها الفلاح هذا ما وصلني من غاديك من شهود عيانة، هذا صحيح ولا لا؟
3: والله الحصيدة صحيح موجودة، الزيتون شوية معناها مش كما حكوا عليها معناها، فهمتني؟ فما زاد ساعات معناها الناس تهول الموضوع برشا معناها الحريقة.
1: لا ما غير تهويل، احنا ناخذه من عند المصدر حضرتك، مصدر رسمي ناخذه من عندك رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين ببرقو. معناها فما أضرار لكن بسيطة ماهيش كبيرة،
3: أضرار بسيطة وبسيطة جدا. زاد حتى الفلاح يكون زاد سبب فيها، زاد اللي عنده زيتون وما يحرسوش معناها ما يحرسوش يبقى بالحشيش نتاعو معناها باك العشيم هذاك في سعر بالشد فيه النار، فهمتني؟
2: إيه ولكن في تقديرك باعتبار حريقة بسيطة هي في النهاية ماهيش كبيرة ياسر، بسبب واحد طيش دخان ولا رعاة غاديكا ويطيبوا في التاي ولا ماكينات متاع حصاد؟
3: لا الماكينات بالنسبة للحصاد معناها انتهى بنسبة نجم نقوله 90% زادة في معتمدين برقو. ما سميش حتى سنة ما صارتش معناها الوضعية ذيك متاع عنا باش ماكينة تحصد تحرق حصيدة ولا حاجة. الأسباب مجهولة خويا، فهمتني؟ عند الأبحاث قاعدة تبشر في الموضوع
1: والفلاح هذا وما عامل شي قال لخر أسيرونس.
3: لا فماشي حتى
1: لا ما فماش أسيرونس، فماشي صندوق الجوائح الطبيعية رجعش يشتغل
3: صندوق الجوائح الطبيعية. الناس اللي منخرطة فيه من قبل التو مخذات المستحقات مزيح
1: يعني مرجعش يخدم مازال ما رجعش
3: طبعا عاد شكون ينخرط فيه تو صندوق الجواحر
1: فهمتني شلا ربي مع الفلاح هذا ما نقولوش نلقاو حل في صندوق هذايا انه يرجع يساند الفلاح نحب نشكر حضرتك سي وليد الميموني نورتنا وشرفتنا بارك الله فيك فاصل ونمشيو للي بون بلون تاعنا يلا

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح لي بون بلون والصباح يقول للتوانسة الكل راهو سيفك على كيفك في المراد. اي تحب تعمل معناها ان بون بلون مع الصغيرات وتعمل لهم تفرهيدة وتعدي سيفك على كيفك وتفرهيدة صغارك يقول لك المرادي علينا احنا موجود. الجراتويتي متاع دوزيام انفون دو موان دو 12 ans في البريود متاع سيجور من 8 جويليا 2026 إلى حدود 31 جويليا 2026 راهو موجود على ذمتكم، لكن بور توت ريزرفاسيون اللي يزمها تصير إلى حدود نهار 23 جويليا 2026 لكل ريزرفاسيون تصير إلى حدود نهار 23 جويليا 2026 مع الإشارة لقامة هذية في اون انيماسيون غرونديوس اللي هي في المرادي كلوب قنطاوي وفي المرادي كلوب سليمه. لو دوزيام انفون موان دو 12 ans سيجور غراتويتمون بلاش. اي نعم اوفر. لو برومي انفون موان دو 12 ans عنده بينيفيس وعنده ان كادو اللي هي بينيفيس ايجالمون دو 50% دو ريدكسيون، معناها 50% تخفيضات اذا كان يل بارتاج الشامبر مع دو زادولت. هذوما الفازه الاولانيه قال الاخر اللي تعمل الكيف بالنسبه نو زونفون، و البرومو هذه راهي موجوده على ذمتكم في المرادي كلوب قنطاوي والمرادي كلوب سليمة، والاتصال على 70 105 720 ريزيرفي افون لو 23 جويي 2026. بشتغلت اوسي على اوفر اخرى، الاوفر هذه فيها موان 40% دو ريدكسيون سور فوتر سيجور البريود من 19 جويليا الى حدود

15 جويلية. هذاك علاش نقول لكم مسكوكم متخلطو. فالصيفك على كيفك واللوفر الفلاش البرومو هذية ما تلقاه كان عند المرادي وفي فلاش معناه في صاري متوفة. اللي يخلط يزمو يخلط توا البرومو هذه متواصلة إلى حدود غدوة 24 أور 48 أور. مازالوا على ذمتكم على أقصى تقدير، وللاتصال 70 105 720 70 105 720. سيفك على كيفك وتفرهيدة صغيرك على المرادي. يلا بروفيتزون وامشي فرهد الصغيرات وفرهد العائلة الكل. مرسي المرادي، مرسي لكم انتم مع المتابعة والاهتمام. نلتقي بإذن الله غدوة من 6 إلى 9 متاع الصباح. باي وتحية تونس، وتحفظوا لي روحكم. سخانة كبيرة راهو اليوم وغدوة زادة أكثر، فوحيدة وحيدة وسيعدوا رواحكم. انتم راكم معناها ثروة البلاد هذية وهدية ربي سبحانه وتعالى اللي يعطيها لنا المواطن التونسي والمواطنة التونسية. باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بالترفيع في أحكام السجنية الصادرة بحق وكيل الجمهورية الأسبق المعفى البشير العكرمي والقيادي بحركة النهضة رحبيب اللوز وعضو بتنظيم أنصار الشريعة المحظور، وذلك في إطار قضيتين منفصلتين تعلقتا بالإخلالات والتجاوزات الإجرائية التي شابت مسار التحقيق في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد. مركز الشرطة البلدية سوسة المدينة يتمكن بالتنسيق مع الإدارة الجوية للتجارة بسوسة من الكشف عن منزل بجهة الكورنيش معد كمخزن عشوائي للمنتوجات الغذائية المدعمة، وتم تحرير محضر اقتصادي من أجل مسك وخزن منتوجات خلافا للتراتيب الجاري بها العمل، كما تم الحجز الفعلي ل 727 كيلوغراما من المواد الغذائية المدعمة و40 لتر زيت نباتي تمت إعادة ضخها بمسالك التوزيع القانونية، وفق ما نقله مراسل جوهر فام عن مصدر مطلعة. دوليا، رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يتوجه إلى الرباط يومي الأربعاء والخميس في زيارة ترمي لتعزيز العلاقات بين فرنسا والمغرب تمهيدا لاحتمال زيارة الملك محمد السادس لباريس. الجيش الأمريكي يعلن فجر اليوم أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على أهداف في البحرين والأردن وسفينتين في هرمز. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية واقتراحه فرض رسوم بنسبة 20% لحماية مضيق هرمز. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يلتقي اليوم في واشنطن التي وصلها أمس في أول زيارة خارجية له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خضم تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران حليفتي العراق الرئيسيتين. وتأتي الزيارة بينما تواجه بغداد تحديا متزايدا في الحفاظ على التوازن في علاقاتها بين واشنطن وطهران بعدما تحولت البلاد لسنوات إلى ساحة تنافس غير مباشر بين الطرفين. ختاما، هيئة الأمن الفيدرالية الروسية تعلن إحباط هجوم خططت له المخابرات الأوكرانية ضد منشأة استراتيجية تقع داخل منطقة سكنية في مقاطعة موسكو باستخدام طائرات مسيرة مهربة إلى روسيا.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: ال 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة فاهم راكم سعيد. الحقيقة حسب ما لاحظت ماهوش صحيح أحسن الماء بسبب أعطاب وبسبب فهمتي باش يعدوا الماء فهمتي للناس ماهوش صحيح على خاطر هما ال في تفلق شد ملاك ضاع برشا ماء يحبوا فهمتي ملاك يقول لك الماء كله ضاع وهمل الماء بالحق يحبوا يحافظوا على الماء هكا الطريقة اللي ولوا اعتادوا كل صيف فهمتي

0: توصل ماء على العباد، خاصة هل يسكنوا في العمارات هم يقولوا المناطق العليا من عش قصدوا بها، أما هل يسكنوا في العمارات فأنت تولوتوا هنا ثم الماء يبدأ يمشي بالطريف يقولوا خيوط ويمشي المفيدة يلقى الحل الساكن غاديك، أما من اللي ساكن الفوق مش لا كبير ما يلقاش الحل وديما الماء مخصوص عليه ما يقصش من 8 متاع اللي تقل هاو التو مازال ما حلش هاو أنا ساكنين الفوق أنا ما حلش التو
1: أصبح الفل بالله باش نعدي نفاس من ملائكة الرحمة اللي بما يعبر عنه ملائكة الرحمة الممرضة يعيشكم والممرضين يعيشكم وقت اللي تجي وتنحيوا عملوا بنوع الموات يعيشكم ما تضربولوش البلاكات الله يهديكم الله يبارك لكم راهو مش معقول اللي قاعد صاير بس يا ناس ماشي في بالها لحم ويزرق وكل قاه وليت عندي نقص المناعة وكذا إلا إنه هذاك الاسفرملي والاسفرملية اللي جاينا حيله في الدم ضربوا البلاكات عليه يا رسول الله عليه يا رسول الله يضربوا البلاكات باش الأنبوب في سعيد عبال يهبط له الدم بقوة عليه وتضرك المريض هذاك شنو تم ممتصمين على ملائكة الرحمة راهو مش معقول راهو مش معقول اللي صاير اللي قاعد صاير فرطو فساد كبير وأشياء لا إنسانية لا إنسانية ربي قدر الخير
2: صباح الخير ربي الماء في القلعة الكبيرة الحي الشرقي رحنا ما عندناش مية عامة أو ثلاثة أيام احنا في شارع الزيتونة الديار اللي يخطفوا في البرمية ما عندناش مية أو ثلاثة أيام بربيش من مين شوية مين محناش طالبين حتى شيء
3: السلام عليكم أنا نكلم فيكم من مدينة المتلوي معتمدية قفصة نحن عنا إشكالية متاع قصان متاع الماء الصالح للشرب مخصوص علينا عنده توا 10 أيام
4: السلام عليكم نحب نقول كلمة للحكومة العزيزة الغالية اللي تخمم في شعبها الحمد لله الشتاء هذا يعطانا ربي خير النتيجة شنو قصان الماء بعد ذلك عندنا الطاقة الشمسية وما أدراك من الطاقة الشمسية اللي هي هبة ما عند ربي القصان الضوء تبارك الله هو ما نشوفه حصيله الدولة العزيزة والحكومة العزيزة في خدمة الشعب بالحق بالجداء ربي يعينكم وربي يسترنا منكم لا حول ولا قوة إلا بالله
5: انا راني مواطن حبيت نبلغ صوتي من مرابط حساد المدينة الماء مقصوص علينا النام في العشر بتاع الصباح لليوم هاو طوما بساعتين اللي ما مقصوص علينا ما قصاش على ذلك يزيد قصنا الضوء الضوء طو نهار كامل ما مقصوص علينا ماء وضوء
6: عبر وزيد عبر تكلم وفرق قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
7: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين الجمهور باش يغني مع الراديو ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة
8: الحب صعيبة مزق لي جاشي
7: غازي العيادي
9: شفت القمر انت احلى من القمر
7: نادية خالص
10: يا والله ليلة مهبولة
11: يا والله ليلة
7: ونوردو الموعد سهريك الاثنين 20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
3: السنة في السيف، وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
4: جوهرة أفلام.
2: Publicité.

0: 0724 3000 29 100 والا 73 24 3000.
1: Business News.
2: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقم والطاقة وخلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات، تمت المصادقة على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار، كما صادق أعضاء اللجنة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقدة يوم الأربعاء 8 جويلية على 26 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 83.4 مليون دينار ومنح في حدود 12 مليون دينار، وجرت المصادقة أيضا على 55 ملف لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية فاقت 4.5 مليون دينار ومنح قدرها حوالي 1.76 مليون دينار. تونس ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اختبروا تقنية مبتكرة من خلال أول تجربة ميدانية للحد من تبخر المياه، وأكد بالمناسبة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أنه كل متر مكعب من المياه يتم توفيره يمثل مورد إضافي لفائدة الفلاحة والاقتصاد التونسي والبيئة والأجيال القادمة، وأشار لأنه الحد من خسائر المياه بسبب التبخر أصبح أولوية وطنية مدرجة ضمن الاستراتيجية التونسية للمياه. ومع بلوغ نسبة تعبئة الموارد المائية أكثر من 90% وامتلاك تونس شبكة ضم 37 سد كبير و234 سد جبلي و925 بحيرة جبلية، باتت الجهود تتركز حاليا على تحسين نجاعة هذه المنشآت المائية، وتعد خسائر المياه الناجمة عن التبخر تحدي رئيسي في المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث يساهم كل حجم من المياه يتم الحفاظ عليه بشكل مباشر في تعزيز قدرة المناطق على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ. وبلغت خسائر التبخر اليومية على مستوى السدود 37 ذروتها يوم 12 جويلية، حيث قدرت بنحو 1.1 مليون متر مكعب. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 10 جويلية ارتفع إلى حدود 1749 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 9 جويلية في حدود 1122 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 13 جويلية فارتفعت إلى حدود 25591 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 101 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 10 جويلية في حدود 25178 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 100 يوم. دوليا أسعار النفط ارتفعت بنحو 3% اليوم إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع في وقت أعادت فيه الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران، وصعدت الدولتين هجماتها على مضيق هرمز مما زاد في من الضبابية بشأن تدفقات الطاقة. وارتفعت العقود الأجل لخام برنت صباح اليوم ب 1.90 دولار أو 2.3% إلى حدود 85.20 دولار للبرميل، وزاد الخام بنسبة 9.6% في الجلسة السابقة، وهو أكبر مكسب يومي منذ ماي 2020 حسب وكالة رويترز. أسعار الذهب ارتفعت من أقل مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم بعد ما أدى الصراع بين واشنطن وطهران في الخليج إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وعزز مخاوف التضخم. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجلة للذهب بنحو 0.6% إلى حدود 4031.20 دولار للأوقية، وكان المعدن الأصفر خسر حوالي 3% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و374 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و952 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و219 مليم.
1: بزنس نيوز
3: جوهرة اف ام تندونس تندونس
4: برعاية مع بوريدو اكتيفيسي فيكب احسن بخمو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة في جولتنا في توندونس. اليوم باش نمشيو للتقارير الاخرانيه اللي تحكي لنا على الاصدار التجريبي من الاندرويد 17 واللي نجموا نلقاو فيه تحسينات غير متوقعه فيما يخص الاتصال بالانترنت. فما بعض من مستخدمي تليفونات الجوجل بيكسل اللي لاحظوا زياده كبيره سورتو في الفيتاس دو داونلود بعد ما عملوا الميزاجور بالنسبه للاندرويد 17 اللي نذكر مازالت في الفيرسيون بيتا امتاعه. لكن رغم اللي كون النتائج تبدو واعدة مازالت لا تستند إلى تجارب كبيرة برشا، تجارب محدودة وحتى من جوجل ما أكدتهاش رسميا. نحكيه على التجربة خرجها واحد من مستخدمي منصة الريديت واللي يقول اللي كون سرعة التنزيل على تليفون جوجل بيكسل 9 ارتفعت من نحو 1350 ميجابيت بار سكوند لأكثر من 2000 ميجابيت بار سكوند، هذا بعد ما داونلود أحدث إصدار تجريبي من الأندرويد 17، شيء اللي مثل الزيادة توصل حتى 50%. ورغم الأرقام الكبيرة هذه التجربة تمت على تليفون بيكسل 9 أكاهو، هذاك علاش ما نجموش نقولوا لكونه كل تليفونات الأندرويد وحتى جميع تليفونات البيكسل باش نلقاو فيها نفس التحسن. اختبارات أخرى عملوها مستخدمين أخرين على تليفون الوان بلس 11 يسجلوا بها سرعة فاتت 2140 ميجابيت بار سكوند على نفس الشبكة. الشيء هذا يقول اللي كونه سرعة الاتصال بالانترنت، ديما نحكيه على الفيتاس دو داونلود، راهو سرعة التنزيل ما تعتمدش على نظام التشغيل كهو، لكنها تتأثر بمواصفات التليفون بالمودام شبكة الانترنت المستخدمة. ويبقى من المنتظر اللي كونه جوجل باش تكشف لنا خلال الفترة المقبلة ما إذا كانت الزيادة هذه في السرعات ناتجة عن تحسينات مقصودة في الاندرويد 17 وإلا مجرد نتائج مرتبطة بالإصدار التجريبي الحالي وإلا بأجهزة محددة. نستنيو شوية وقت حتى لينتهبط لفيرسيون ديفينيتيف متاع الأندرويد 17 وهكا نجمو نعرفو إسكون بو بنيفيسي دون فيتاس أكبر في الداونلود عن طريق شبكات الأنترنت وإلا لا. هذا شو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

0: ديبلاسمون بيي دون لو مع هبه نصيف وامين البلادي على جوهر اف ام.
1: صباح النور، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع في موعد جديد من بيي دون لو 14 جويلية 2025. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها حتى الماضي ساعة. عرفوكم كما كل صبحية العشرة وعشرة دقائق. مرحبا بالكيب الكل، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو. تحياتنا الهيبة اللي اليوم فقط تغيب علينا وإن شاء الله ترجع معنا في الفريق غدوة بطبيعة الحال. فقراتنا وكل المستجدات والمتابعات إن شاء الله تلقاها معنا كالعادة والعواد باش تعديو صبحية كيف ما يلزم. صبحية اليوم 3/14 جويلية اللي نبداوها توت سويت مع المود أوف ذا داي.
0: مود أوف ذا داي
1: إن شاء الله أيام الكل أحلى وأحلى، وهذه الانطلاقة مع برشا موجات إيجابية، مع كلام حلو، مع كلام مزيان، مع نغم إن شاء الله دانسي. ومع في صبحية اليوم طقس خون شوية ونعم طلع زاد على حالة الطقس، ولكن هذا لا يمنع الواحد باش يقضي شوار وباش يخدم على روحه، وإن شاء الله طريق سلامة كل مستعملي الطريق. انطلاقتنا اليوم مع عمرو دياب في أحلى وأحلى.

0: يمنعنا مع مصطفى الحجاج على جوهر FM 10:25 دقيقة توت سويت موعد قفة الصيفية.
1: قفة الصيفية.
0: قفة الصيفية اليوم جينا من المنسير مع وليد الجزيري. صباح النور يا وليد.
2: صباح النور أمين، أهلا وسهلا بيك. الناس كل اللي يسمعوا فينا، جيهان عبد الحميد وعاد، الناس كل اللي يسمعوا فينا الأغنية نعرفها، ما أخذ نسمع صاحب شبني فيها،
0: صاحب
2: اللي يغني فيها أول مرة نسمع باسمه.
0: لا لا، معروف مصطفى حجاج، عنده برشا أغنيات معروفين منهم يمنعنا اللي كنت أسمع فيها.
2: والنعناع اليوم سبعية.
0: بقديش ربطت النعناع؟
2: 700
0: به العنب 7800 قاعد تشوف فيه في التصويرة.
2: لا هو يعني نعناع، هو مدام نربطه بالغناية ب 700 قاعدين معناتها يشتروا بالعشرة بال15 ربطة، فمش كل يحب يشيحهم
0: طبعا
2: وبعد يرحيهم ويحطهم معناتها الشتي وكل ما
0: بالطبيعة. فما برشا استعمالات للنعناع دونك يستحقوا
2: فيها برشا استعمالات، لأنه في القصدية السخونة أمين بعض التجار يقولوا فما ناس تجي 7 متاع الصباح تقضي 7:30 تروح ما تحبش كل الشميسة وكله، فما ناس معناتها ما يهمهاش 10 ل 11 نص النهار مفيد تهبط
0: تقضي على راحتها لا أكثر ولا أقل، يعني سخانة برد ما تقلقهاش مفيد تصبح وحدة.
2: وفما يقول لك لا فما شكون معناتها من قبل 7 تلقى في المرشي يقضي ملازم والكل ويروح.
0: فما شكون يحب على البرود زاده، فما شكون زاد عنده اشوار في بقيه النهار دوك.
2: صحيح، وحنا كي نقولوا
0: شيء طبيعي يعني ايش حبيت تقول لك وليد، راهو شيء طبيعي ما هيش حاجه. صحيح. اي فوالا، اون بلوس الناس تجي على بكري تقول لك ناخذ حاجه فريشكه وعلى عيني.
2: صحيح، حاجة في الحوت الأزرق أمين، فما ناس تحب تشري الحوت، هو فما تو في المرشي اليوم فما كان الحوت الأزرق صراحة، كان الحوت الأزرق وتعرف في شهر جويلية اللي يقول شهر جويلية يقول السردينة والسكومبري والمسل هذوما هما والتن الأبيض تقريبا هذوما هما الموجودين اليوم. والله رجعت زمن الجميل، رجعت بل نلقى 3 كيلو سردينة بخمسة دينارات، معناتها تقريبا الكيلو ب 1750 1800، هو حاطط الفاتورة ب 2000 الكيلو سردينة ب2000 ومعناتها 3 كيلو ب5 دينارات، ثم زاد سردينة 2503 دينارات، لكن الأغلب معناتها الأغلب الموجودة ب2000، بس كومبري اليوم 7 دينارات و800 8 دينارات و800 حتى 16 و17. اليوم كلب حر اللي نعرفوه ب22 و23 اليوم ب12 دينار و800، الميرلون 8 دينارات و800، الشلبة 5 دينارات. علاش شاعين؟
0: علاش؟
2: السوق حاجة معروفة، إذا رخصت السردينة الحوت كامل يرخص. لأنه شهر التالي تقريبا السردينة وصلت 8 دينارات و800، كل شيء غالي معناتها، حتى معها السكومبري وقت نذكر 18 دينار و800، والميرلون ب 22 دينار والتريليا ب 23 دينار كل. اليوم السردينة ما بين 2000 و3 دينارات بالطبيعة يرخص، وراهو الناس رجعت للسردينة معناتها تقريبا يقول لك من احسن ما ثم الاستعمالات نتاعها برشا، وفيها الاوميغا وفيها
0: برشا منافع بالطبيعة،
2: فيها برشا منافع والاقبال كبير وكبير برشا على السردينة. معناتها كي تشوف السردينة والسكومبري هما اخوات، يقول لك ديما اخوات هما موجودين مع بعضهم، لكن اليوم مثلا اكثر حاجه مستعمله السردينة هذا هو كما قلت الميرلون 8800، حتى الدورات المربية اللي خليناها ب 23 و24 مع السردينة اليوم 2000 و2500، لقيناها اليوم ب 19 دينار و800، القاروز زاد رخصت شوية 23 دينار و800، التن الأبيض فما التن الأبيض 16 دينار و800 تقريبا، هذا هو الموجود عندك ما تقضي اليوم. حتى السبارس شفناه 4 دينارات معناتها موجودة 4 دينارات، كما قلت الشلبة ممتازة 5 دينارات معناتها اليوم في المتناول مدام رخصت السردينة، راهو معناتها كي تهبط للمرشي تلقى السردينة 2000 2500، أعرف بقية الأسماك باش تلقاها في المتناول. هذا شنو زاد ينعكس بالايجابي ديما وفرة الحوت الدجاج اليوم الدجاج 7 دينارات و500، الفخوذه نتاع الدجاج امين 7 دينارات معناتها 3 كيلو 20 و22 دينار معناتها في المتناول. الدان 10 دينارات و800 ل12 دينار و800، والسكالوب 14 دينار و500 و15 دينار و500، اللحوم البقري 45 دينار و800، العلوش 50 دينار. تقول لي فما إقبال ما ثماش؟ قليل ما قليل برشا الإقبال، كان اللي عندهم المناسبات أمين معناتها كده عندهم الأفراح وكل، تلقى يشرب 10 كيلو لحم 20 كيلو 30 كيلو لحم معناتها عنده فرحة متاع النجاح، أي مناسبة معناتها ضياف كل الصيافة خاصة التجار يقول لك في الصيف كذا نتعاملوا مع الصيافة، لأنه الصيافة يشريوا ماهوش باش يشري كيلو لحم، ولا معناتها باش يشري كمية باهية ويشريها.
0: شنو فما لحم بالطبيعة؟
2: اي بون، فما اللي ما يحبش يتعب يقول لك اللحم، فما اللي يحب يقول لك جاي نصيف اني كل التقشير نتاع الحوت وكل ما يحب يمشي. اي الغمده اليوم تدلع ب 800، ولا فما زوز انواع حتى نحكي مع التجار، تقول لي فما ناس تحب تشري دلاعة وتقصها في الدار، فما ناس تحب البرج يشوفوا على عينيه اللي هو احمر. لكن الدلاعة ب 800 والبرج 1200.
0: واضح، معناها كل حاجه بثوابها،
2: كل حاجه مادام انت بتشوفه بعينيه اللي هو احمر، معناتها باش تشريه، معناتها بصفه عاديه باش تشريه. البطيخ اليوم 1600، التفاح 2500 و2500، راهو فيك ضربه صغيره. يقول لك التبرور اللي يجي في شهر ماي، فما وقت المطر صبت في شهر ماي، والتبرور اللي يجي في شهر ماي معناته تضر منه شويه، لكن راهو ما فيها حتى شيء، معناته كي تشريه بالسكينه قطعه شويه. اي ممتاز جدا، يعني اللي لبس معناتها التفاح الممتاز 3500 و4 دينارات، العوينة 4 دينارات تقريبا، العنب أمين مازال غالي 5 دينارات حتى ل 7 دينارات و500، ولو أن يقولوا لي العنب في شهر أوت، معناتها العنب في شهر
0: مازال عليه شوية وقت،
2: مازال عليه شوية وقت، لكن موجود مع موجود الأغلبية أكثر الإقبال على الدلاع وعلى البطيخ. بون فما ناس مستغرب يقول لي أني ناكل البطيخ، ما ناكلش الدلاع ومغروم بالبطيخ، مانيش مغروم بالدلاع. ما نعرفش
0: قداش كيلو البطيخ قلت لي
2: 1600. شوف 1600 يمين بالطبيعه ماكش باش تلقى كيلو راهو.
0: اي طبعا
2: معناتها باش توزن اقل، باش تطلع 4 دينارات 4 دينارات و500، معناتها من 2 كيلو لفوق كعبه البطيخ. البطيخ نسال التجار يقولوا لي الصيافه مازالوا، الاقبال ماهوش كالعاده، نقول لك شهر جويليا توا معناتها هو كل شيء موجود، صحيح حتى الاقبال عادي جدا، ما عرفش من السخانه، نقول لك حتى التزيريه ماهم ما جاوش كالعاده، كانوا يحفلوا سوق ويقضيوا كل، تحس معناتها كلها من الاقبال
0: ماهوش هو بتاعش. يعني هل يتجهوا اكثر للمرشي او للتجار اللي موجودين قريبهم؟
2: امين هذه هي الملاحظه، كتقرا في افكاري الملاحظه الثالثه، التاجر يقول في السخانه هذه المواطن يقول لك نقضي بجنب داري.
0: بالضبط
2: اي ما نقعدش.
0: لكن فما فرق يعني نتاع 200 300 500 فرنك، ما يقلقنيش مفيد القرب واش نقعد ماشي في السوق يعني المرشي.
2: صحيح صحيح امين، ولو فما انه فما المواطنين يقول لك مشي للتاجر الفلاني في الحومه الفلانيه لاني نختار وحدي.
0: بالضبط.
2: لانه فما توا بعض تجار الماركتينغ الجديده يعلق الساشيات، تاخذ ساشيه تعبي كما تحب وتمشي للميزان.
0: باهي.
2: ناي هذوما فما ناس يقول لك ماذا بيا اني نختار الحاجه، بالنسبه نحكي مش كان على الحوت راهو، نحكي على الخضره والغله والحوت، ثلاثه حاجات هذوما.
0: شوف في المرشي يعني ما يخليكش.
2: لا في المرشي شوف يعني في المرشي لانه يبدا بالكونتوار داير بيه، وكل ما تنجمش تدخل للداخل معناتها كي تقول له يعطيني كيلو بصل اليوم مثلا بدينار، الفلفل ب 2000، البطاطا رخصت ما عادش 2200 اليوم. بدينار في ناري 12%، بصراحة كي نحوصل أسعار في متناول، ما لقيناش كل ارتفاع نتاع الأسعار اللي شفناه كما نقولوا قبل ثلاثة جماعة، قبل الشهر التالي لا تدخل المرشي تقضي وما فماش زحمة، وكما قلت الإقبال ماهوش كالعادة مقارنة بالسنوات الفارطة في الأيامات هذه مثلا، حتى أمين مع التجربة تزايا تشتري البندق تشتري اللوز تشتري الفاكية تشتري، يقول لك لا معناتها معادي جدا، ما فماش كلها مثلا كي تشوف اللوز 48 دينار، المواطن يقول لك ناخذها حاجة حاضرة خير ما نشتري اللوز ونسمع حاجة في الدار.
0: واضح كل واحد يعرف شنو يستحق، كل واحد يعرف شنو يلزم، وكل واحد زاد ولا خاصة الميزانية متاع وليد هي عقليات واختيارات بطبيعة كما الحياة الكل. شكرا لك وليد الجزيرة، يعطيك صح على هالجولة اليوم اللي جينا من المنستير، دونك اللي لاحظناه أسعار الأسماك في المتناول خاصة كيف نعرف أنه سردينا بين 2300 و3000، دونك إن شاء الله تكون خفيفة عامرة للمواطنين الكل أهل المنستير وضيوف المنستير بطبيعة الحال. بعد شوية التصنيف والبنة في بقية فقراتنا كالعادة في بيدون لو، احنا نوصل معكم بالموزيكا نوال الزغبي بعد شوية ألا بينا زادة ما تنسوا، خليكم مع لطيفة.

0: رسمه في يد الله مع هبه لصيف وامين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
1: مرحبا من جديد، نرجع معكم كل العادة في بنة الصيفية وكل عادة التصنيف والبنة. اليوم فما حاجات بنينة معك شيف. صباح النور.
2: صباح النور انت وسادة المستمعين القاعدين يتابعوا فينا على جوهرة افهم، وقول لهم ان شاء الله نهاركم زين.
1: صباح شيف.
2: والله إلا بيت الحمد لله، عايش ربي يبارك فيك.
1: اليوم الاقتراحات فما حاجة نحبها ياسر، واليوم اقتراحاتنا باش تكون خفيفة على الاخر.
2: اي
1: اليوم شنو عنا شيف المنيو؟
2: بالنسبه للمنيو نتاعنا اخترنا باش نعملوا سلطه بلانكيت ويست، نجمو نهزوا حتى البحر هو بيسك المنيو سياسي. باش نعملوا نقولوا احنا كما يقولوا جديت نشكيشكا تاع قرع شكشوك تقطع، باش نعملوا سردينه محشيه وكدي سيرفس نعملوا جلاس.
1: باهي برشا، باهي برشا، سورتو السردينه اليوم في المستير بزوز دينارات، دونك مقدور على الاخر. يلا نبداو.
2: بالنسبة لثلاثة بلانكيت باش ناخذوا الخبز نتاعنا المعروف الباجيت، معناها باش نقولوا خبزة بيت، نقصوها اون ترونش نحطها في الفور يعني نكركوها، ومن بعد غطها في شوية زيت وماء وهريسة، ونحطوا في وسط الهريسة هذيك شوية يعني نعناع سايح، نعملوها ام بي بي في وسطك المارينات هذيك، وبعد نخرجوها ناخذوا شوية فلفل نشويوه معناتها ونهرسوه معنا شوية سلطة مشوية فوقها، نحطوا فوقها شوية معناتها كبار، شوية زيتون، كينون فلفل بر العبيد، شوية عظم مصموت، نحطوا جبن مرحي كينون، نحطوا حتى جبن مثلث، ونزينوها ونقدموها وتاكلوا صحة وبالشفاء. هذه بالنسبة للبرة نتاع سلطة بلانكيت. ونتعداو
1: ديكو تحضر يبداو الصغيرات هكا فيسع فيسع يخطفوا كعبة منا كعبة مغادي ساي، معناه وصلنا الوقت الفطور ما لقينا حد شيء.
2: إلا ما قعد فيهم شيء.
1: ما قعد حد شيء. به الشكيشكا ولا الشكشوكا؟
2: اي نتعداو للشكشوكه. بالنسبه للشكشوكه القرع باش ناخذوا ديما ماذا بيكم تستعملوا طماط فريس يعني الطماطم الخضراء يعني. ناخذوا الطماطم نحيوها تينو يعني ما عندوش حتى الحي نجموا يعملوها بالباسوا يعني بالكسكس يعني نقولوا احنا يرفسوها ويعصروها. نحطوا شويه زيتونه في الطنجره نتاعنا، نقصوا شويه بصل، نحطوا سنينتين ثوم نقصوهم سينو نهرسوهم، نقليوا الطماطم نتاعنا يعني الطماطم الكعب بنحطها نصبوها فوق الزيت هذاك، نحطوا شويه فلفل احمر تينو هريس عربي، فلفل اكحل، ملح، شويه كركم، ونخليوها تتقلى ولين معناتها نقولوا كل تطيب في الماء نتاع الطماطم من غير ما نمرقوها، فهمت؟ نخليوها تغلي، نقصوا القرع نقصوه خشين شويه، القرع الاحمر هذاك ما نقصوش شويه باش كي يطيب يقعد معناتها شدد روحه، خاطر هي الشكشوكه لاستيس القرع يقعد صحيح، خاطر كي يطيب برشا تولي حتى في المنظر وفي المطعم مش هيك، فهمت؟ وقصوه الريستولي معناتها يعني القراء، ونخلوها تطيب معناتها سلة سلة، وما نخلوش يطيب برشا كما قلنا، كي يقرب معناتها يطيب القراء نعرفوه معناتها قرب يطيب، نرميه فيها فلفل مقصوص معناتها أنجيليان ولا فلفل مقصوص جويد، الفلفل المزادة ما نخلوش يطيب برشا، جست نرميه هي تهز غلوة وتقف على زيتها، وإحنا نطفيه عليها ونحطوا عليها شوية نعناع شايح في الاخر بالكل، نضيفوا شوية نعناع شايح، خليهم اللي تقف على زيتها وتاكلوا صحة بالشفاء.
1: هذه
2: بالنسبة للشكشوكة. ونتعداو للسردينة المحشية، السردينة فرتي. بالنسبة للسردينة مثلا مش ناخذوا كيلو سردينة، نحيوا له السلتول نتاعو ونقسموه على اثنين، شطر نرحيوه وشطر نخليوه في ليطا انيتيال. كل السردينه اللي رحيناها نضيفوا لها يعني لي زيبيس معناتها لفاحات، نحطوا لها شويه ملح، فلفل اكحل، شويه كركم، فلفل احمر، نحطوا فيها شويه تابل، شويه كمون، شويه نعناع شايح، نضيفوا لها شويه جبن مرحي، نضيفوا لها كعيب عظام، بصلوا معدنوس مقصود جويد معناتها نخلطوهم معاهم، ومن بعد ناخذوا السردينه ناخذوا معناتها كعبة السردينة كلي نحينا لها يعني التلسول نتاعها، نحطوا فوقها شوية فارس معناتها فورم أوفال معناتها، نحطوا فوقها الفارس ونزيدوا نغطيوها بكعبة سردينة أخرى معناتها من فوق يعني الفارس في الوسط، كعبة سردينة من فوق وكعبة سردينة من لوطة، فهمت؟
1: معنى البياس استهلكت لنا ثلاثة أشترة متاع سردينة كما نقول.
2: نجم تقول هكاك صحيح. ومن بعد نلفوها في الفارينة ونقليوها في الزيت ونقدموها مع الشكشوكة هذيك اللي حضرناها وتاكلوا صحة بالشاء. هذه بالنسبة للبرا بتاعنا تأثر دينا فارسي.
1: اشبعنا أمورنا خمسة على خمسة توي زلنا نحليو
2: اي
1: ونبردو
2: في نفس الوقت. بالنسبة للطريقة متاع الجلاس مش ناخذوا إيتر حليب يعني كامل دسم نضيفوا له حكة حليب مراكس نضيفوا له حكة كريم يعني فريش ونضيفوا له خمسة فصوص عظم نركض المكونات الكل مع بعضهم ونحطوهم شوية على الغاز فهدو وقت اللي يقرب يسخن نطفيو عليه ونخليه لين يبرد كومبليتمون بعد ما نقسمو نحطو له يقولي نحبوا عليهم مثلا نحبوا الشوكولا نضيفوا شوكولاتة نحبوا البنان نضيفوا الاروم تاع البنان نحبوا الفريز نضيفوا الاروم تاع الفريز سينو نضيفوا له لي كولوراسيون معناتها لي كولور اللي حشتنا بهم ومن بعد نحطوه في الكونجيلاتور نخليهم مدة تقريبا 6 سوايع والا ليله كامله ومن بعد نستعملوه. سينو نجمو نضيفوا له شويه مكسرات والا يعني
1: مكسرات والا بعد ما خرجوا نصور الكونجيلاتور
2: بعد ما نخرجوه نحط عليه شويه مكسرات ونقدموه تاكلوا صحه والشفاء.
1: يعطيك صحة شيف رؤوف يعطيك صحة على كل هالاقتراحات اليوم بطبيعة الحال. دونك المنيو متنوع وخفيف أهم حاجة وصيفي وهذا بدون شك تلقاها معنا كيما كل صبحية ثلاثة مع شيف رؤوف اللي بطبيعة يودنا بالأحسن الأطباق وأشهى الأطباق بطبيعة الحال. تنجم ترجعوا أنتم باج بتاعنا على فيسبوك تلقاو توت سويت اقتراحات شيف رؤوف بين سلاط بلانكيت شكشوكة قراء قراء زيدا كيف كيف عن سردينة فرسي و الجلاس كحاجة نحليو بها ونبردو بها ألفوا. بعد شوية الأخبار في موجز لحداش نرجع معكم بعدها في ساعتنا الثانية العادة في بيدون لولي متواصلة معكم حتى ماضي ساعة.

0: سامي السعيدي في لقاء حصري في بودكاست صحيح مع علي الخلولي. حوار حصري صريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رئاسة النجم الساحلي وكرة اليد التونسية.
1: نحب نداء الرئيس الدولة سي قيس سعيد. نحب نقول له يا سي قيس، راهو الحاجة الوحيدة اللي طلعت ربو تونس هي الرياض. الحاجة الوحيدة اللي تخلي بلادنا تكبر هي الرياض. أسامة لشوا من الأول سيتي باش نجرب لاعبين معينين، ستاج اثنين، وعلى أساس باش يدخل في المجموعة مبارك.

0: يرجعش. صارت الفاجعة أن الوالدة توفيت الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: أول تليفون جاني بعد ما هبطت ستاتيو هو سامي البغاني. أكثر حاجة خفت منها أني نقف قدام الناس وما نجمش خلص. أني نقف قدام لاعب وما نجمش نخلص. قدام مدرب وما نجمش نخلص.
1: دي فورنيسور.
0: قدام فورنيسور وما نجمش نخلص. قدام واحد يخدم في الإدارة وما نجمش نخلص. هذو ما ناس وراهم عائلات وراهم ديزونجاجمون. كل واحد ومشاكله الشخصية. مورد رزقه هذاك. أصعب حاجة في القرارات هو أنك تظلم ملاعب. وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما ينزعش. وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما لعبش نهار المباراة. هذاك يقلقني برش. قلقني خاطر جنومية على بلاس متاع البو والخو. وهو خاطر أني كنت ملاعب قبل. واحد في الأخر عنده أولاده. ويخاف رب. أني ديما كي نصلي عليه ندعي ديما من ربي أني نعدل بين ولاد الناس.
2: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المستشفى المحلي بقليبيا ينطلق في اعتماد تطبيق سونتي لاب، وهي منظومة رقمية تتيح للمرضى والإطار الصحي الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية بطريقة سريعة وأمنة، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية. الإدارة الجهوية للصحة بولاية قبلي تستعد بدورها للشروع في إنجاز تجربة نموذجية لرقمنة الملف الطبي المدرسي للتلاميذ بمعتمديتي قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية، في انتظار تعميم التجربة على بقية معتمديات الولاية وفق كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة علي الطبل. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن أن مؤسسة بدولة الكويت ترغب في انتداب كفاءات تونسية متخصصة في المجال الرياضي والتسيير الإداري والعلاج الطبيعي، محددة يوم 15 من جويليا الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات. دوليا، التلفزيون الإيراني يفيد بدوي 5 انفجارات غرب مدينة بندر عباس بمحافظة هرمز خان جنوبي البلاد. الخارجية الإيرانية تدين قرار لندن تصنيف الحرس الثوري تهديدا بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، معتبرة القرار غير مسؤول وغير مبرر ويتعارض مع القوانين الدولية. وختاما، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يعلن عن تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بشأن مضيق هرمز يتضمن فرض رسوم على السفن التي تعبره، فيما قال وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي إنه تجري حاليا مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر المضيق. هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net
5: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
6: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
5: غازي العيادي،
7: شفت القمر انت احلى من القمر،
5: نادية خالص،
8: يا والله ليلة مهبولة،
9: يا والله ليلة،
5: ونوردو الموعد سهري 23 جويليا 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.

0: نهار 3 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق.

0: شو حبيبتها؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟

0: اسمعوا يدعوا بنت الصيفية مع هبة روسي. نرجع معكم من الجديد في بيدون لو. مرحبا بالجميع. 11:30 دقيقة. الخير والعمل الخيري بطبيعة الحال ما ينقطعش على بلادنا وتوانسة معروفين بالشيء هذايا. مواطنة من شط مريم بالتحديد منطقة طنطانة عندها أرض واختارت أنها الأرض هذه تتبرع بها لبناء جامع. ما حبش تقول اسمها وبطبيعة الحال نحترم الاختيار متاعها. مش تعرفوا على التفاصيل متاع هالمبادرة هذية نسميها مدام مريم باش فقط للتسمية. مدام مريم صباح النور. أهلا وسهلا.
1: عند بريفرانس أقوله سلمى خير. صباح النور والياسمين.
0: سلمى
1: نقوله سلمى.
0: شحوالك يا مدام سلمى.
1: ربي يخليك في أحسن حال ونحمد الله على كل حال.
0: الحمد لله. إن شاء الله ديما في نعمة وإن شاء الله ديما في خير
1: يا رب.
0: مدام سلمى عندها أرض
1: أي.
0: وقررت أنها تتبرع بها لبناء جامع. الأرض هذه دونك خلينا ساعة نرجع نحكيه على الفكرة قبل ما نحكيه على تفاصيل الأرض.
1: والله إيجا أقول لك أنا اللي عندي سنين الحكاية هذه نخمم فيها وديجا وصلت صوتي ومالورزمون ما جاوبني حتى حد. حبيت أنا من اللول حبيت أتبرع بها مستوصف ولا مدرسة ولا حاجة. ما راني سمعت إلا معني أخذوا أرض عندهم عندهم أرض وديجا البروجي يبدأوا يخدموا فيه ويحضروا فيه.
0: في المنطقة متاعكم يعني؟
1: أي في المنطقة متاعني إكزاكتوما. معناه ما تبعدش كيلومتر على المدرسة والمستوصف والكوليج هذا ما يبعدش عليه. مادام البروجي قصده ربي وإن شاء الله ربي يجازيهم خير خممت أنا معناه الأرض متاعي نعملها جامع معناها في المنطقة اللي أهلي فيها ما فماش ونتمنيتها وأمنيتي نعملها صدقة جارية على رحمة الوالد وجدودي وأمي بيانسير. معناها الأمنية متاعي هذه نعملها وإن شاء الله تتلبى وإن شاء الله نقش كون يعاوني أنا ندخل بالأرض معناها نتبرع بها البيت ربي وواحد يتكلفل بها كما قولوا مقاول ولا معناها رجل أعمال ولا يدي يأخذها أون شارج ويأخذ ربي وثوابي يتقسم على الناس الكل إن شاء الله يا رب.
0: هي وين بالضبط الأرض؟
1: طنطانة بحذي البلدية ما تبعدش برشا على البلدية حتر كمش نزيد ننعت أكثر باش نتعرف وين نحب هذه صادقة تمشي.
0: أنا أكدت صوتك ما شاء الله صوتك مميز يعني أنا ما نعرفك شو لكن نتصور فهم برشا
1: والله حبيت نخبي صدقني نحب كي نعمل حاجة ما يسمع بيها حتى صدقني معناها ما حبيتش بالكل.
0: نحاول نوصل لك صوتك. أنت حاولت تصل هكا بشكون في إطار هالمبادرة هذه وإلا لا؟
1: والله إذا قل كلمت وعدة سنوات الجوهرة فيهم مرة أني على طريق وفي الميسيان تاعكم هكا طلبت المباشر ورميت الكلمة ما لرزمه ما
0: قديت ما تواصل معك حد يعني
1: إكزاكتما معناه سي دوماج والله معناه ألف ومعناها الكونتيتي هذه 1500 متر في
0: بقعة
1: 1500 متر
0: 1500 متر حسب ما فهمت هي على الكياس ديريكت يعني
1: أببري معناها عندك معناها فما وين يحطوا الباركينج معناها فما معناها
0: واسع
1: معناها كيفاش نقول لك هي ريت الكياسة دخلة وتقعها معناها ما تنجمش نقول لك 100% كياسنا مي لوبلاسمون تاعها من بقعة مزيانة وفما معناها الكياس موجود وفما فين نعملوا باركينج والناس تبدا مرتاحة والجيران يبداو مرتاحين معناها ما قلق حتى حد بالعكس
0: تري بيان بس كل 1500 متر باهين دونك كيفين بين مسجد او جامع
1: والله إذا نقول لك أخويا العزيز
0: برشا ناس اللي يحبوا يبادروا يحبوا
1: إنا إذا نقول لك باش نكون صريحة تو عندي عدة سنوات الهلال الأحمر مالورزمون معناها جاء وقاسوا وعملوا الكل كنا باش نعملوها دار العزز ودار الأيتام معناها باش خممنا في بروجي حلو برشا وعسل مالورزمون المدير توفى سي شنيتي توفى سي مختار شنيتي خذاها أما وعمل
0: الهلال الأحمر متاع شط مريم ولا متاع
1: سوسة لا الهلال الأحمر بارتو هو ما فهمنا مش مش معين معناها كلمت
0: ما فما ما فما ما في سوسة فما فروع في سوسة في حمام سوسة
1: نتاع حمام سوسة إنك كلمت معناها كلموني معناها جماعة الهلال الأحمر خاطر نعرفوا بعضنا والكل وسي مختار الشنيتي الله يرحمه ينعمه عجبته الحكاية وجاء وعين وقاس والكل مالوريزمون كي توفى وقف البروجي كنا باش نعملوها والله بروجي عسل الدنيا معناها نعملوا دار العجز ونعملوا دار الأيتام يبداو فرد بلاصة معناها العجز يبقى كي مو احنا الراجل كبير ولا المرأة كبيرة كي يكبروا يحسوا رواحهم سوليتود ويحسوا وقلنا نعملوا دار أيتام ويبداو مع بعضهم أنا يعبدوا يطلوا عليهم يحنوا عليهم هذوما يقاوا الحنان والعطف هذوما كيف كيف البروجي هذا يعجبني برشا مي مالوريزمون ما لقيتش شكون يكملوا فهمت
0: باه انت الفكرة بصفة عامة مدام سلمى انه باش تتبرع بالأرض 1500 متر
1: انت توا
0: الفكرة انه كانت دار مسنين
1: دار أيتام ومسنين مع بعضها أيتام
0: ومسنين مع بعضهم وتبدلت إلى جامعة يعني الاختيار مفتوح إذا كان فما
1: لا لا كان نقوى أنه بالعكس هي صدقة جارية معناها كان واحد آخر يقترح عليا معناها حاجة أخرى باهية وتمشي
0: هو أقرب جامعة غادي قداش هكاك أبوبري
1: شو معناها
0: قداش معناها بحذاك فما جامعة
1: بعيد شوية يعني. بعد ما كتب لفليحة فما بعيد شوية معناها في البارتي اللي أنا عندي فيها الأرض ما فماش ما فماش جامع القريب القريب هو بحد الفاكولتي دي دي دي دي دي دي غادي بعيد عليا تقع 2 كيلومتر معناها ابوبري 2 كيلومتر معناها كي نعملوا احنا جامع في البلاصه نتاعي انا مرفقه ومريحه للسكان وباهيه معناها ماهمش قراب لبعضهم لا لا
0: باهي
1: برشا لقاو انوتر بروجي معناها واحد بروميتور يقول لي يعطيني فكره افيك بليزير بالعكس انا معناها خممت ما لقيتش معناها حاجه اخرى
0: قلت لك كيفاش تخمم مدام سلمى خمم انه عندك ارض تحب كما قلت انت تكون صدقه جاريه والباقي اللي يحب على الاكزيكوسيون طبعا بالتشاور معك بحكم انت صاحبتي دونك تكون مشروع او كما قلت دار مسنين وايتام او جامعه
1: حلوه برشا البروجي هذا فريمون عسل هذايا فهمت
0: فوالا
1: والله انا نخيرو قبل الجامعه سيريوزمون
0: انت معناها انت تواصلت مع منظمه الهلال الاحمر
1: لا
0: يعني
1: لا مالوريزمون لا لا من انا كنت نعرف سي مختار الله يرحمه
0: سيدي
1: كان معناها دو بروج نعرف

0: افتتاح وفي تدشين
1: بربي حاجه انا نحب بربي عاوني نحب معناها فريمون شهيدتي وامنيه نتاعي فهمت صدقني حتى كان ربي تفكرني والكل انا بقول يا اخواتي وبقول يا العائله يعرفوا الا هذيك امنيتي معناها انا نحب نعملها في حياتي معناها وربي توا في عمري بيان سور ولا بربي تربي اما انا نتمنى ان البروجي هذا نحضر عليه وراه بعيننا نتمنى
0: بدون شك. ان شاء الله اللي ينجم يكون مساهم في هالمشروع مدام سالمة تساهم بالأرض 1500 متر في طنطانة شط مريم بحذا البلدية بريسك على الكياس بلاصة مزيانة يعني ويجيو فيها برشا أفكار مشاريع خاصة يعني بالإنسانية وتنجم تساهم طبعا مرحبا بي نجم يكلمنا على 36 300 ألف. هاي مدام سالمة كلمة الختام في أقل حتى من دقيقة.
1: شكرا ان شاء الله نلقى ناس تعجبهم الفكره نتاعي ان شاء الله وش ايش نقول لك راني انا مانيش مركزه كان على جامع ولا على
0: أي
1: مشروع صدقه جاريه يعطيني فكره تبدا حلوه هذيك بليزير راني مانيش مربوطه بجامع انا خاطر حممت من الاول حبيتها دار المسنين ودار الايتام معناها يحنوا على بعضهم ويقاو حنان ويعدي وقت حلو برشا كيما ما مشيتش معايا الفكره هذه معناها جافي با لو شوا دورتها جامع اما هاني نرجع واقول اي انسان عنده بروجي عنده فكره عنده راهي هي صدقه جاريه يلزمها تقعد صدقه جاريه فهمت.
0: وصل صوتك ان شاء الله وصل صوتك مدام سلمى لانتريسي نجم كلمنا توت سويت على 36 300 ألف. ان شاء الله ربي يجازي الجميع. يلا نوصل معكم في دونلو سبيسيال ديديكاس قبل ما نكملوا مع الموزيكا من مريم بوسعادة لتهني خالها عبد الحميد بن فتيمة وزوجته سلوى الشريعة بمناسبة نجاح بنتهم ياسمين بن فتيمة في البكالوريا واختها غادة بن فتيمة بمناسبة قدوم مولودهم هي وزوجها فرانشيسكو. ألف مبروك شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما ناشكين بالجهة الحال. يلا بعد شوية نصائح الغذائية والتفاصيل نلقاها مع مدام نادرة يعقوب باش تحكينا على الجلاس. يلا أغنية وراجعين مع نصائح هذوما ونصور موضوع يهم الكبار كما يهم الصغيرات.

0: بصحتك.
1: بصحتك ترجع معكم من جديد كالعادة في بيدون لو مع مدام نادرة يعقوب أخصائية التغذية. صباح النور مدام نادرة.
2: صافيك بخير أمين، مرحبا بك، مرحبا بمستمعي جواهر الكل.
1: بس
2: لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله. اليوم موضوعنا موضوع نحبه برشا.
2: عرفتك هيك علاش اخترتهولك.
1: يا باهي ليس الجلاس. الجلاس وما دراك ما الجلاس. معشوق الصغيرات وحتى الكبار.
2: والكبيرات.
1: الكبيرات زاد عندهم يقولوا في الجلاس.
2: والله يمين معناتها حاجه مبهده اصلا. معناتها قالوا لي ماضي ساعه نتاع الليل وقت ماضي ساعه نتاع الليل في بعض المناطق هنا في سوسه. الصف واصل حتى للكياس على المترجات. معناتها انا قلت هي بعد هنا وقته تو يتكلم عليه، ما عادش ينجم يزيد يستنى الموضوع هذا. مش معناتها اني مش نقول خايب ولا باهي.
1: الناس تقول لك يا اخي حتى الجلاس لازمنا نردوا بالنا منه ولا عندنا.
2: انا قلت لك مش نقول لا باهي، هاش نقول لكم هاش نفسر لكم. اما على التهاتف العباد على المثلجات يندرى عندهم حق ما عندهمش حق، يندرى شنو ينجموا يعملوا، شكون ينجم ياكل منه كما يحب، شكون اللي يرد باله. هذا هو دون سو سونس. هو راهو في الاخر مش نبدا بكلمه برك، هو راهو الجلاس هو نقول غذاء مش معناتها حاجه ما تغذيش. هو غذاء انفرسال موجود في العالم اجمع بانواع. هو الانواع نتاع الجلاس تقريبا 5-6 طن نذكروهم. اما الاذواق نتاع الجلاس انفينيتي معناتها برا وكهو. يمكن من عادها مئات الاذواق او حتى اكثر من مئات
1: طبعا.
2: وهنا كل واحد وذوقه، كل واحد وكيفيه تحضيره، هذاك يدخل فيه برشا حاجات. هو شو الانواع نتاع المثلجات؟
1: قيمه غذائيه لازمنا ناخذها بعين الاعتبار.
2: طبعا علاش فيه قيمه غذائيه؟ على خاطر مكوناته هما اغذيه من عظم من الحليب هاش نذكروهم. دونك ما دام المكونات اغذيه هو مجموعه اغذيه، ما دام مجموعه اغذيه من نجم نقولوا كان يقعد غذاء. غذاء علاش؟ غذاء. دونك عندنا حاجات بيان سور حويجات مش نروشكم اما مش يقعد غذاء. باهي مثلا من الحاجات اللي مش نروشكم تهاتف عليه. هاتف عليه بعد ما دي ساعة نتاع الليل على أساس الدنيا سخونة مش يبردنا، مش حاجة صحيحة راهو. مش هو اللي مش يبردك ديجا من الحاجات اللي نجم نقولوها. الأنواع هو شنو؟ فما النوع الأول المثلجات اللي هو بالعظم، سواء بصفر العظم أكثريته فيه تقريبا 7%، فيه السكر طبعا، فيه الحليب. هنا المثلجات هذوما حتى الحريرات بيصيروا يزيدوا عاد النكهة، نكهة قهوة، نكهة بوفريوة، نكهة نكهة. اي وينجم يجيلوا شويه فواكه جافه، معناتها كان اغون برك مش يكون فيها اقل حريرات، لكن القيمه الغذائيه نتاعو دون لو سونس اللي هو المنكهات راهم يقعدوا دي برودوي شيميك راهو. فهمتني؟ والدم يصفي ما نقولوش لا، اما كمان كان انت صغير كل يوميا يا خو الكلاس باك المواد الكيميائيه مش يكون حاجه باهيه. وفما الكلاس اللي هما غاليين برشا مثلجات.
1: مدام نادره زاده.
2: فما الملونات وفما زاده كذلك دي برودوي طبيعيين. ينجموا شكون اغلى شويه ينجموا يحطوا كيفيه يحطوا كيفاش يحطوا فيها القهوه، ما نجمش ندخل في ديتاي خاطر ما نجمش نفهم بالضبط كيفاش يصنعوهم. اما فما شكون الطبيعي 100% يقولوا طبيعي بيو سوا ديزون بيو. بون هنا شوف هنا ما ندخلش في ديتاي ولا مش يكتبونا في المكونات ولا مش يقولونا مش نصدق، على خاطر مش نولي ما نصدقش ما عادش نجموا نقدموا بكل. مش نتماشى مع اللي يقولونا فيه. بيان سور دونك احنا نخيروا اللي هو يكون بيو طبيعي خير ما يكون فيه اكل منكهات واكل اللي يكونوا غون وكل شيء. النوع الثاني هو الكريمه المثلجه. هي راهي تقريبا نفس المكونات نتاع المثلجات باب العظم اللي هما ما فيهمش عظم لكنه فيهم اكثر حريرات. مالك فيش مش يولي عاد هيك جامد شويه وكل وكل تكستور نتاع الكلاس. وفما المثلجات الفيغو. هنا المثلجات الفيغو نقص عليهم شوي، هذوما يحبوهم الصغار برشا يا امين. الالوان الاصفر والاحمر والرنجي وكل معناتها وساعات يبدا في نفس القطعه نتاع المثلجات والالوان الكل موجوده. هنا هذاك شو مش نقول لك؟ راهو ماء وسكر.
1: ماء وسكر.
2: شو مش نجم نقول؟ صحيح ما فيش برشا دهنيات.
1: عصير مثلج هو ماء وسكر.
2: تقريبا ماء وسكر تقريبا. اما شنو هاو نعاود نقول لك ما فيش دهنيات خاطر هو الباز نتاعو الماء نتاع الغلال مش غلال طبيعيه. دي سيغو هما سيغو. فهمتني؟ دونك فيه برشا مواد كيميائيه ولكنه نحب نقول ما فيش برشا دهنيات. مش كيما اللي فيه رطب العظم وفيه الحليب وكل شيء. مو نشوفه منه ومنه. وتقريبا في الحريرات يجي أقل حريرات راهو 110. تقولي كيفاش يندم يضرب كله سكر وفيه أقل حريرات؟ في أقل حريرات خاطر ما فيش دهنيات. احنا ديما نعاود نقول راهو جرام سكريات يعطي 4 حريرات وجرام دهنيات يعطي 9 حريرات. دونك انت هنا كي تسمع فيا راك مش تشوف روحك بالضبط حاجتك وما حاجتكش وتحط روحك في إطاره. اش معناتها تحط روحك في إطاره؟ تحط صحتك في إطاره. انت شنو المبتغى نتاعك؟ شنو الاوبجيكتيف نتاعك؟ شنو تحب؟ يندرى تحب تنقص الحريرات، يندرى انت تستعمل منه برشا في مواد كيميائيه ماذا بيك ما تستعملوش. انا انت مش حتروح في اطاره. انا هاني نحط لك فما وكره فما مزلجات يمين بالكريم فريش. وفي الكريم فريش هذيك اللي نستعملوا فيها بارتو راهي عمرها ما كانت ياغورتها. بربي ما نفضلكم عمرها من الكريم فريش كانت ياغورتها وعمرها ما كانت حليب مركز
1: بلاسي ولا
2: هما ما وصلناش احنا الياغورت كلاسي. هذاك الياغورت كلاسي نرجعوا له بعد احنا توا هي هو كلاس ولكن يحطوا فيه الكريم فريش.
1: الكريم فريش علاش؟
2: باش يكون النكهه موجوده اكثر. دونك فما دهنيات اكثر باش يكون تكستور خير. ما نقولش لا ولكن اعرف ان هو فيه اكثر برشا حريرات من المثلجات العاديه الا ما فيهمش الكريم فريش. اني راهو هنا نقول يلزم يكتبوا ليزيتيكات في الباتيسيريز يكتبوها بالكبير فلا تبيع المثلجات مش لازم الباتيسيري ما عرفش. دونك يكتبوها المكونات بالكبير.
1: معقول هذا الطلب يدور لي مهم جدا اليوم نعرفوا المصالح اللي كسواء
2: المراقبه
1: او التجاره وغيره اللي تركز على السعر ولكن ما تحكيش على المكونات.
2: ما تحكيش على المكونات
1: لازم تنشر السعر تحط بقداش
2: نتاعك
1: ولكن كما قلت انت مهم جدا زاده انه نحطوا الروسيت اللي مكونه منها الكلاص هذا
2: بالضبط. هنا هذا اللي بالكريم فريش يوصل معناتها احنا كيف نقولوا يوصل 100 جرام 100 مليلتر معناتها كيف كيف تقريبا يوصل هنا يوصل الحريرات 200 حريره و 250 حريره ناتج لك الكريم فريش اللي تحطت.
1: باهي.
2: ثم اختصاصات اخرى نتاع مثلجات كيما نقولوا احنا ديسير كلاسي. باهي هذايا كومان زيد وحط فيه زيد وحط فيه حط الفواكه وحط الغله وحط الكل ويقول لك هذوما معناتها قام طالع شويه ديسير كلاسي ما كثرش اللي هو يفوتوا يوصل حتى 250 حريره فهمتني؟
1: فما الجاتو كلاسي زاد.
2: فما الجاتو كلاسي وفما الياغورت كلاسي هم مش نجيهم. باهي نجيو توا فما حاجه اخرى المثلجات اللي جي معناتها الخفاف. الخفاف اللي يقول لك مريض السكر خذ منه ما يسالش ما في شيء هذا اللي جي. كتب لي اللي جي مناش؟ بابا يكتب لي يا ليلة تبيع او اني نعمل في روحي في المشاكل يا امين يا امين نعمل في روحي المشاكل الله غالب اي انت فسر لي اللي جيش معناتها خففته من السكر خففته من الدهنيات دونك قديش نقصت له قل لي شنو نحيت منه شنو نحيت منه هو راهو الكلاس فيه البروتينات نورمالمون الكلاس العادي واخا ما دابوا فيه الحليب والعظم فيه البروتينات تمشيش خففته نحيت المورد نتاع البروتينات اني وريت اني ما ريتش يعني انت دونك تقول لي باش خففته اش معناتها خففته غير كافي تقول لي خففته من الحريرات قول لي شنو نحيت منه وباش كيف نحيت منه هذاك باش عوضت مثلا نحيت السكر باهي نحيت السكر حطيتي المحلى السكر الغير طبيعي طبعا ما شنو حطيتي هكا ولا لا دونك هذا لازمني نعرفه اني اذا مش ناكلوا بدني اذا مش ياخذوا لازمني نعرف قداش خذيت وهالمحلى هذايا قداش حطيت لي فيه هذا حقي معناتها لازمني نعرف الحليب نجم تكون في عود دسم حطيت نصف دسم قل لي حطيت نصف دسم قل لي حطيت غير دسم
1: يعني المطلب نتاعك مدام نادره انه توضحوا الكومبوزيسيون والتفاصيل كل
2: بلاص
1: باش نستهلكوا
2: بالضبط دوري ما عليك بكري وانا ما كملتش
1: اي كمل يلا عندي ثلاثة اسئله خاطر انا نشوف اليوم مهمين كمل
2: هنا في الثقه على الياغورت كلاسي والجاتو كلاسي راهو الياغورت كلاسي والله اني معاه وليس ضد وذقته ساعات ذقته او موان فما تعمل الياغورت ثم هذاك الياغورت موجوده شنو بعد تالي شنو حاول ما تحطش فيه برشا حاجات من الفوق يطلعوا فيه كي السمعه ويزيدوا في الكريم فريش من الفوق تلواه عليه ومعناتها فهمت هما اللي فزدوه اما كان يقعد ياغورت كلاسي هيك معناتها كما قلنا احنا بارد بالكدا ومنكه بنكهه ولا حاجه بسيطه طبيعيه علاش لا وشويه فواكه جافه من الفوق علاش لا باهي دونك كيف نجي نلخصوا نلقاو المثلجات فيها سكريات وفيها دهنيات ولكنه فيها بروتينات راهو الناس كل نجموا ناكلوا كلاص بكميه معينه كميه معينه وفريكونس معينه. ما نجمش نفوت ثاني شو نقول يعني ما نجمش نفوت.
1: انت جيتني لسؤال من الاسئله اللي نسال فيهم يعني انه بمعدل قداش تستهلكوا كلاس
2: للناس اللي لاباس عليهم ما عندهمش حتى مرض.
1: اي
2: مش يكون ماكسيموم ماكسيموم نعاود نقول ماكسيموم يعني ماذا بيا مريره في الجمعه لكن ماكسيموم مرتين في الجمعه. كي يبدا صغير نجم نعطيوه حتى مرتين في الجمعه ونختاروا منين نعطيوه وما نكسرش. اليوم نعطيه البوله هذه ان بول بذوق معين خليه المره الجايه ياخذ بول اخرى. علاش تعطيه كاس فيه تروا بول؟ علاش؟ علاش؟ اي بالنسبه للشباب زاد نجموا ياخذوا كما قلنا مره مرتين. للناس اللي عندهم مرض الماء منه مرض السكري منه مرض القلب والشرايين منه مرض السمنه.
1: شكون ممنوع الكلاس؟
2: هو ممنوع على حتى انسان كان ما يكسرش كان مش يذوق وياخذ ويعرف تاني ياخذ باغ اكزومبل ياخذ ديسير من ناحيه كعبه الغله مش نفس القيمه الغذائيه من ناحيه كعبه الغله وياخذ اكل بول جلاس هو شهاها تو برشا يحاول على قدر الامكان ياخذها اخف ما يمكن يحاول يختار جلاس باهي ومتاع حاجته به مره بعد قداش فيه قيمه غذائيه فيه مكونات واضحه مكونات طبيعيه ويقرا حسابه ويكون بيان سور السكر نتاعو مريقل مش هو السكر نتاعو توا طالع 3 جرامات
1: ما مش لازم عليه يكمل الصحفه الكل ولا الكورن الكل يعني شوي شوي
2: هنا ولا كان نزيد نقول هيك شو يقول لك هيك هذه تقول شري وطيشو هذا امين قال هذا امين قال يعني نقول في ساقي تو هو عاملين في ساقي ولا في السبات نقول طبعا طبعا طبعا ما مش لازم عليك انت تكملوا الكل ذقت شويه وكهو والحقيقه صحتك ما تسمحش صحتك ما تسمحش ما لا مش لخص الكلمه الاخيره مع استهلاك المسلسل
1: سريعا
2: قل.
1: سريعا يعني
2: المراه قل الحامل والجلاس نعم
1: المراه الحامل والجلاس
2: المرأة الحامل والجلاس علاش لا هي تنجم تاخذ الجلاس تعرف وين تشريه المرأة الحامل نخاف عليها من مضاعفات تاع اللي يقدر بسم الله يبدا الجلاس هذاك من بقعه ماشي باهيه او وقت كونجيلاسيون تاعه وبعد تالي يعاودوا كونجيلوه اما عادي جدا المرأة الحامل في الاغذيه راهي ما تخافش تخاف كان من الناس هو فما توكسوبلازموز معناتها فما تحاليل صارت وكل من اللحم النيم والخضره اللي مش طايبه بالقدا من الحاجات هذيك اما تنجم تاخذ الجلاس علاش لا عادي المرأة الحامل هو راه أكله عادية ترد بالها من الهيجين شوية وكهو
1: آخر سؤال يعني صغير إذا كان عندي صغير بيبي وإلا ما زال هكا كيف بدأ يكبر فأنا عمر نبدأ نعطيه الجلاس الصغار
2: مستحيل باش يكون قبل السنة مستحيل والحقيقة بعد سنتين
1: بعد سنتين
2: بعد السنتين
1: بعد سنتين
2: بعد العامين مش كيكه وليدي تسعات ببيت راه 6 اشهر ياكلوا فيه في الجلاس تعليت الجلاس هذيك على معدته برك كان مكونات كان البروديه نتاعو راهي حاجه من مش تقلق ولا اكثر ولا لا اقل دونك نعاود نقول الجلاس المثلجات هو غذاء فيه أغذية صحية كيفية التحضير نتاعه كيفية المكونات الكل ردوا بالنا منه وطبعا طبعا طبعا هو خير من السكر خير من الجازوز خير من الحاجات هذيك الكل ولا إفراط ولا تفريط مش تقولي نحب ناخذ جاتو غلاسي بوركوا با كان الجاتو مكوناته باهين فيه الفارينة هو الجاتو فيها نشويات ومش تاخذ أنت قطعة جاتو هنا في الصيف مش تاخذ جاتو عادي خذيته جاتو غلاسي بوركوا با لالا معدته
1: حتى سوم زاد
2: تسمح له
1: حتى السوم تاع الجاتو غلاسي
2: هو الجلاس الكل ولا السوم نتاعو طالع برشا لكن باش بديت باش نكمل قلت لك بعد ما دي ساعه نتاع الليل الصف واصل ما نعرفش عليه يعني امطار وامطار دونك
1: خاطر تقلقت في الصف انت مادام نادره شديت
2: لا ما مشيتش والله لاني يعني لا تعرف علاش يمكن نمشي مره بعد قداش اما اني مش يعني قالوا لي رغم الغلاء نتاعو ما نمشي علاش لا كيما قلت لك يتصادف علاش لا طبعا عمري ما ناخذ اكثر من بول ونعاود نقول ونحاول نختار البقيعة اللي نرتاح لها أكثر ولا كاتب المكونات على قدر الإمكان ولا إفراط ولا تفريط.
1: شكرا لك مدام نادرة يعقوب حسيت لها تغذية موضوع الجلاس موضوع مهم جدا هو غذاء وفيه قيمة غذائية ولكن نردوا بالنا من شنو بالضبط تفاصيل نجم تلقاها أنتم على الباج متاعنا جوهر اف ام على فيسبوك نص نهار تو سويت منال جبل في نشرة نص نهار وإحنا موصل معكم حتى الماضي ساعة في بيدون لو
0: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
0: اس ام اس على 85 990
3: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
5: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. درجة الحرارة تتجاوز اليوم المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. وبعد الضربات الأمريكية مشروع قانون إيراني مرتقب بشأن مضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، درجات الحرارة تتجاوز اليوم المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وتكون الحرارة القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية حيث تتراوح بين 36 و41 درجة. ووفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تكون الحرارة مرتفعة خاصة بالشمال حيث تتراوح القصوى بين 42 و47 درجة وبين 39 و43 درجة بالوسط والجنوب مع ظهور شيلي، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 34 و38 درجة. كما يشمل هذا الارتفاع الملحوظ في الحرارة أغلب الجهات بداية من يوم غد ويتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد أن الاستثمار لم يعد يقوم فقط على الحوافز والامتيازات، بل أصبح يرتكز على إدارات فعالة وتشريعات مستقرة ومؤسسات قادرة على مرافقة المستثمر وحماية حقوقه، مشيرا في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش إثر ملتقى علمي تحت عنوان دور العقار الدولي في تحسين مناخ الاستثمار ودفع المشاريع العمومية والخاصة، إلى أن الوزارة شرعت في مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأملاك الدولة.
6: الاستثمار لم يعد يرتكز على الحوافز والامتيازات، بل هناك مقاربة جديدة في أن الاستثمار يستند على إدارة ناجعة، قوانين مستقرة، مؤسسات فعالة، رقابة ومساندة، وكذلك إرادة صادقة من الطرفين سواء كانت الدولة أو المستثمر. الحقيقة مشينا هذه المقاربة تبعا للتجارب اللي خذناها في الاستثمارات السابقة، مشينا في اتجاهات معينة. أول حاجة قلنا القوانين يجب تنقيحها، أول ما بدينا بالتنقيحات، وأهم تنقيح وأهم نص قانوني هو مجلة أملاك الدولة. هذه المجلة عندها رؤية جديدة للاستثمار، أصبحت هناك آليات جديدة للاستثمار كاللزمة وكالإشعال الوقتي والشراكة بين القطاع العام والخاص. دونك هذه الملامح الأساسية. كذلك ما جاءت به هذه المجلة هو دور وزير أملاك الدولة في حماية ملك الدولة. الحقيقة كما نعرفه أن وزير أملاك الدولة لا يمكنه إلا تقديم قضايا للمكلف العام لنزاعات الدولة في صورة الاعتداء أو إسقاط الحق في صورة مخالفة الشروط التنموية والتعاقدية. في هذه المجلة أصبح وزير أملاك الدولة يمكنه يقوم مقام ضبط العدلي ويمكنه أن يصدر قرارات إخلاء. الهدف متاعه هذا شنو في الأخير؟ الهدف متاعه أنه يقع إخلاء العقار لتوظيفه في الاستثمار، وبالتالي تؤكد الوزارة أنه وفي عدة مجالس وزارية وهذا توجه الدولة من هنا فقادما لا يمكن توظيف عقار دولي وفي نزاع.
5: من جهة أخرى، أكد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي أهمية مشروع الخريطة الرقمية للعقارات الفلاحية الذي سيوفر قاعدة بيانات دقيقة حول الوضعية القانونية والمادية للعقارات، بما يمكن المستثمر من الاطلاع مسبقا على جميع المعطيات المتعلقة بالعقار ويعزز مبدأ الشفافية وسهولة النفاذ إلى المعلومة.
6: هناك مشروع هام وهام جدا واللي مؤمن به أنا شخصيا هو الخارطة الرقمية. الخارطة الرقمية هذه باش تظهر لنا الوضعية الحالية والاستحقاقية والقانونية للعقارات الفلاحية. باش نبداو في مرحلة أولى العقارات الفلاحية. هذه المسألة راهي ماهيش مسألة مكتبية يمكن القيام بها، هذه مسألة تتعلق بالتوجه إلى هذه العقارات للوقوف على حالتها المادية وحالتها الاستحقاقية ولبيان كل الإخلالات الممكن. والنتيجة النهائية في الآخر شنو هي؟ النتيجة أنه المستثمر يمكن الاطلاع عبر هذه الخارطة الرقمية على وضعية العقارات قبل الاستثمار. وهنا زاد كيف نخلق الشفافية، يعني العباد الكل تولي تدخل تشوف عقارات الدولة، هذا مكري، هذا شنو الوضعية متاعه، وهذا شنو المكونات متاعه. الحقيقة عملية مكلفة وعملية ما هيش بالسهولة. دونك التوجه من عقار إلى عقار متاع الدولة يتطلب أنه فريق كامل يمشي سورتو ديوان قيس الأراضي. وش نحب نأكد هنا وفما جانب فني مهم جدا، رأي الأمثلة اللي باش تخرج على ضوء هذا المشروع هي أمثلة مرقمنة معدة من مختصين في قيس الأراضي اللي هو ديوان قيس الأراضي بالمساعدة مركز الاستشعار عن بعد. دونك هنا نولي ونعرف الكل العقارات نتاعنا الفلاحية الموجودة شنية وضعيتها القانونية، وبالتالي نساهموا في الاستثمار.
5: مجلس نواب الشعب يواصل خلال جلسة عامة اليوم بحضور وزير التجهيز والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة التداول بشأن مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتي ضمان لقرضين مسندين للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. انطلقت المداولات بشأنها الأسبوع المنقضي، وتقدر قيمة القرض الأول ب 384.8 مليون أورو، وحددت فترة سداد القرض ب 43 سنة تتضمن 7 سنوات إمهال، وحدد آخر أجل للسحب بيوم 31 من ديسمبر 2029، فيما تقدر قيمة القرض الثاني ب 30 مليون دولار. دوليا، نافذت وكالة أنباء فارس الإيرانية بمقتل 3 مدنيين في هجوم أمريكي استهدف محافظة هرمزغان فجر اليوم، فيما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نائب محافظ بوشهر قوله إن 4 نقاط في مدينة بوشهر تعرضت لقصف أمريكي. بعد الضربات الأمريكية، رئيس لجنة الأمن القومية البرلمانية الإيرانية إبراهيم عزيزي يعلن اليوم أن البرلمان بدأ العمل على مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز، بينما دعت الصين واشنطن وطهران إلى إعادة المرور الآمن بالمضيق الحيوي المهم. ختاماً، قمتان دبلوماسيتان ستعقدان خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل على أعلى مستوى بين المغرب وفرنسا لتطوير العلاقات من جهة، وبين الجزائر وإسبانيا من جهة أخرى، من أجل المصالحة مع الترقب حول الجديد في ملف نزاع الصحراء الغربية. وستحتضن العاصمة الرباط غداً قمة مغربية فرنسية على مستوى رئيسي حكومتي البلدين، فيما تشهد الجزائر الأسبوع المقبل زيارة رئيس حكومة مدريد، حيث سيلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net
3: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
7: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
3: غازي العيادي،
8: شفت القمر انت احلى من القمر،
3: نادية خالص،
9: يا والله ليلة مهبولة،
10: يا والله ليلة،
3: ونوردو موعد سهريك الاثنين 20 جويلية 2026، بداية من 9:30 في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
4: عجيل انرجي قدملكم Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: نص نهار وعشرة دقائق، مرحبا في أنفو سبور. بداية بالمونديال، للأنظار الكل تتجه إلى الدور نصف النهائي الأول، فرنسا إسبانيا، مقابل زفر الحكم إيفان بارتا من السلفادور. لقاء الليلة باش يكون الأغلى في تاريخ بطولة كأس العالم من حيث القيمة التسويقية، قيمة لزوز منتخبات 2.74 مليار يورو، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المونديال. 1.52 مليار يورو هي القيمة التسويقية بالنسبة للديوك الفرنسية، و 1.22 مليار يورو هي قيمة منتخب لاروخا. دونك برشا فلوس ليلة باش تكون على أرضية الميدان. الأغلى في القمة متاع ليلة هو لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة، اللي قيمته التسويقية 200 مليون يورو، ثم كيليان بابي لاعب الديوك الفرنسية وريال مدريد اللي قيمته التسويقية 180 مليون. 8 متاع الليل القمة الثانية، نصف النهائي الثاني، الأرجنتين أنجلترا. الأرجنتين بقيادة ليو ميسي، أنجلترا بقيادة هاري كين مع تألق لجود بيلينغهام. وقبل هذه يزفر الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح. الهدافين. ما زالت المنافسه بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي من اجل الصداره، زوز عندهم 8 اهداف، مع ايضا الصراع على الهدف التاريخي للمونديال، بما انه ليونيل ميسي عنده 21 هدف، كيليان مبابي عنده 20 هدف. على مستوى كاس العالم هذه زوز عندهم 8 اهداف، بعدهم هالاند اللي منتخب بلاده النرويج كان غادر، وهالاند عنده 7 اهداف، مع استقبال شعبي كبير لمنتخب النرويج بعد وصوله. وبيلينغهام وهاري كين كل واحد من منتخب وسود الثلاث عنده 6 اهداف، ويطمحوا للحاق بميسي ومبابي. الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال كشف عن مفاجأة أثارت جدل كبير خاصة في الصحافة العالمية، بعد ما أكد أنه طبيب المنتخب الأول للسنغال في المونديال ما كانش عنده التخصص الطبي المناسب للعمل مع منتخب أسود التيرانجا، وأنه مختص في أمراض النساء والتوليد ومش في الطب الرياضي. قال اكتشفنا الأمر هذا مخر شوية، وقال الملعبية ما شعروش بالثقة الكاملة في تلقي العلاج والمتابعة الطبية تحت رعايته. اتهامه وأيضا استبعاده من إدارة مقابلات في كأس العالم، رغم أنه كان من أبرز المرشحين أنه يظفر ماتشويت في المونديال، بتهمة اعتداء جنسي. الاتحاد الهولندي يعلن وفاة الحكم دي بيرك عن عمر 38 سنة دون الإعلان على تفاصيل بخصوص الحادثة. كرتنا في تونس، نحكيو على الميركاتو. الاتحاد الرياضي المونستيري منتظر يجدد عقد حارسه احمد سليمان لمده 2 مواسم، ايضا منتظر انه يتعاقد مع المهاجم الشاب البشير يعقوب قادم من موناكو، عمره 21 سنه يلعب في خطه مهاجم. نذكر بخصوص رايد الشيخاوي، عرض جديد من الترجي الرياضي التونسي بمبلغ قيمته 900 مليون، كونترا باش يكون مدته 3 مواسم، مع التفريط النهائي في احمد بعصيده للاتحاد الرياضي المونستيري. نذكر المقترح الاول بخصوص الشيخاوي كان في حدود 700 مليون، مع إعارة بسيطة. الفريق تعاقد البارح مع المدافع غسان المحرسي في صفقة انتقال حر قادم من ترجي جرجي. البرج الدنماركي أعلن عن تعرض منتدبه الجديد عياض الرياحي لاعبه التونسي، لعب السابق للبقلاوي، لإصابة خطيرة على مستوى الركبة باش تتطلب راحة لمدة 10. هذه انفو سبور، قدم لكم انيس الذويدي. نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جهره فهم بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جهره فهم. شاي طيبه في لمن
11: عجين انرجي، قدمت لكم انفو سبور.
12: Eniacine, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

نص نهارو 25 دقيقة نرجو معكم كالعادة بابا وتي مع سترومايي. نص مع الوقت هذا في بيي دون لو درجة الحرارة كانت مرتفعة نوعا ما الأيامات اللي فاتوا باش تواصل في الارتفاع. كيف نحكيو على درجة الحرارة بالنسبة لليوم باش تكون الحرارة القصوى بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيلي باستثناء بعض المناطق الساحلية وين تتراوح فيها درجة الحرارة بين 36 و41 درجة. المعهد الوطني للرصد الجوي كان حكاية على الارتفاع هذا خاصة في الشمال وين تتراوح القصوى بين 42 و47 درجة وتوصل 43 درجة في الوسط والجنوب مع ظهور الشيلي مع ده قرب السواحل الشرقية. كما قلنا درجات الحرارة اللي تشهد ارتفاع ملحوظ الفترة اللي فاتت وخاصة باتير من غدوة الاربع 15 جويلية باش تواصل في الارتفاع إلى نهاية الأسبوع. هذا دونك الاحتياط واجب وناخذ كل الاحتياطات اللازمة خاصة على صغيراتنا وخاصة الناس اللي بشدة ثنية خاصة زاد الناس اللي تخدم في الشموسة. إن شاء الله ربعين الجميع وطريق السلامة للناس كل وخاصة للمصطفين والناس اللي تختار انها تتبرد في البحر بطبيعة تبحيرة في القائلة وفي الشيلي يظهر لي موفي بلان دونك ماهوش ما نصح بها خاطر كي كتنجم تعرضنا لمشاكل صحية. اذا نتفاداو اوقات الذروة اذا كان ماشيين للبحر وخاصة على الصغيرات متاعنا ناخذوا الاحتياطات اللازمة ان شاء الله رب يحمي الجميع. احنا نقولوا عيد ميلاد سعيد الكوتش هيثم غغاي اللي بطبيعة الحال ديما ينورنا على جوهر FM بالنصائح متاعو القيمة نصائح الرياضية والصحية. وبطبيعة الحال احنا منجمو كان نحتفلوا به ونقولوا له عيد ميلاد سعيد ان شاء الله كل عام بخير خير ان شاء الله بالصحة والعافية ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. سي هيثم كوتش هيثم غغاي اللي كما قلنا تلقاوه ديما معنا على جوهر FM. واحنا نواصلوا مع الموسيقى اللي جينا بعد شوية من عند مسلم عند محميلان وما تسويت خليكم مع نصيف زيتون.

راك وسوكينغ مع نوصل نص نهار 40 دقيقة. طبعا الوقت هذا نحكيه على الذكاء الغير الاصطناعي في فقرتنا اللي كل نهار نحاول نسأله فيه سؤال بسيط الجواب متاعه ما عندوش علاقة بالذكاء الاصطناعي الخطر هي إجابات علمية وصحيحة. سؤالنا لليوم علاش صوابعنا تتجعد كي نقعدوا برشا في الماء كيف ما نعرفوا الناس كل وقت اللي نبحر وقت اللي نغسل المعون وقت اللي عنا قضية فيها الماء حتى في الدوش وما بعد الدوش شكل أصابع متاع يدينا ومتاع ساقينا زادة

دونك الأعصاب تحس بالوضعية هذه وتبعث أوامر للأوعية الدموية الصغيرة طبعا الموجودة تحت الجلد باش تتقلص، تعطيها أمر أنها تتقلص، وكيف تتقلص الحجم متاع الجلد من الداخل ينقص شوية، دونك هذاك علاش يتخلق كل التجاعيد هذيك، من الجلد من الخارج يبقى بنفس الحجم ويولي يعمل هالتجاعيد اللي نعرفوها الكل ونشوفوها. يعني لهنا الأصابع ما تشربش الماء كيما ليبونج، بالعكس الجسم هو اللي يبدل شكل الجلد بصفة مؤقتة فقط لا غير. ولكن زادا فما سؤال يطرح نفسه، علاش الجسم يعمل الحركة هذه أصلا في علاقة بالماء؟ دونك العلماء زادا لهنا حكاية وعطاوا النتائج ويعتقدوا أنه التجاعيد هذه تعطينا قبضة أفضل على الأشياء المبللة. دونك القبضة هذه أنه مثلا تشد دبوسة ولا أي حاجة تخاف أنها تزلق، لا التجاعيد هذه تخليك تكون القبضة متاعك أكثر تماسك، وكأن يعني كما نعرف وإحنا البنو متاع الكهرباء دونك يشد أكثر في السيرفاس اللي تعدى بهم، وهذه حاجة أخرى. دونك الدليل هنا أنه فما الدراسات بينت أنه الناس اللي الأصابع متاعها مجعدة تنجم تلتقط أجزاء أجسام أو أجزاء مبللة بطريقة أسرع وأسهل من الأصابع العادية، بالرغم كل يعني احنا نجم نشدوا حاجات بصوابعنا من غير التجاعيد بحكم من التكستور اللي ديجا موجودة فيها، ولكن بالتجاعيد تكون عملية المسك اكثر يعني افيكاسيتي. دونك فما معلومة اخرى زادة تقول انه اذا كان شخص عنده اصابة في بعض الاعصاب الموجودة في اليد، ساعات الاصابع متاعه ما تتجعدش في الماء، حاجة اللي الاطباء يستعملوها في شكل اختبارات باش يتأكدوا انه الاعصاب تخدم بطريقة طبيعية. دونك هل سؤال نختموا بيها التجاعيد هذه ولا هل الفينومين هذه مضر بالجلدة؟ العلماء والمختصين قالوا لا، دونك ما تخافوش اذا كان صار هالفينومين هذايا افي متاع الماء في البحر في الدوش في البيسين، دونك ما تخافوش على خاطر دونك الأوعية الدموية باش ترجع لحجمها الطبيعي والجلدة باش ترجع كيف كيف لشكلها الطبيعي في بعض الدقائق لا أكثر ولا أقل. يلا احنا نواصلوا مع الموسيقى في بيدون لو اللي يتكمل معكم حتى الماضي ساعة.

في الفولي نوصل معكم آخر موعدنا لليوم في بيدون لو. شكرا لليكيب الكل، جينا رحومة في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سعاد العدواني في الستاندار، وأمين الميلادي من قدام الميكرو. غدوة يتجدد الموعد كالعادة بارتير من العشرة متاع الصباح. ترجع معنا إن شاء الله هيبة لوسيف في الفريق. خليكم عبقية برامجنا، نشاركم زين السكول. تشاو تشاو، باي باي.

0: نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
0: تب ما أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ما يريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوف. طور حالك. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. سجلت ولاية نابل منذ بداية الصائفة وإلى غاية يوم أمس الاثنين 23 حالة غرق، من بينها 8 حالات وفاة موزعة على عدد من شواطئ الجهة، لتبلغ بذلك أعلى معدلات الغرق على مستوى السواحل التونسية حسب ما أفاد به مصدر من الحرس البحري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الحرس البحري أشار إلى أنه تم خلال نهاية الأسبوع الفارط تسجيل 10 حالات غرق بشواطئ مختلفة بالجهة، من بينها 3 حالات وفاة، لافتا إلى وفاة شاب أصيل مدينة المعمورة يوم الأحد الماضي غرقا بعد تدخله لإنقاذ طفلين، ورغم جهود الإنقاذ إلا أنه فارق الحياة. دعا أيضا في هذا السياق المصطفين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والحرس البحري، منبها من خطورة المجازفة والسباحة حين صدور تحذيرات من الجهات المعنية، وعدم تجاهل الراية الحمراء المركزة في الشواطئ وتجنب السباحة في الشواطئ التي تغيب فيها الحراسة. تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا نسخة جديدة من شهر الكفاءات التونسية بالخارج، وذلك في إطار مبادرة التحالف العالمي للكفاءات التونسية، وفق تأكيد من علولو رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا لموفد الأخبار ماهر الصغير.
3: نهار 21 جويلية عندنا موعد كبير ياسر اللي هو تونيزيا جلوبال فورام، موعدنا السنوي في نسخته الثالثة اللي باش يجمع أكثر من 2500 شخص، كفاءات تونسية من تونس ومن خارج تونس، شركات ناشئة، شركات وطنية، مؤسسات دولة، مؤسسات تعاون دولي، كل الفاعلين اللي بالنسبة لنا عندهم دور هام اليوم في بناء ورسم مستقبل اللي نطمحوا له لبلادنا، خاصة مع المحور اللي احنا نهتموا به أسنان ومحور الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو محور فرض نفسه الاصطناعي، خاطر احنا توا في فتره نقول فتره فارقه نتاع انه الذكاء الاصطناعي قاعد يغير في كل مجالات الحياه نتاعنا، الوظائف، في التشغيل، في التكوين، في شبكات القيمه في الاقتصاد العالمي، في موازين القوه والسياده بين الدول وبين المحاور الاقليميه. وفي هذا الكل تونس اليوم بحاجه انها تنظر المستقبل بطموح. مكونات النجاح الكل موجوده من كفاءات، من شركات، من شركات ناشئة، من بحث علمي، كل المكونات موجودة. اللي يمكن نحن بحاجة عليه أكثر حاجة هو أن في الذكاء الاصطناعي، في زمن الذكاء الاصطناعي، نحن بحاجة ماسة إلى أكثر ما يمكن من ذكاء جماعي.
2: دعا ديوان الوطني للصناعات التقليدية الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في أنشطة الحلي والمصوغ من الفضة ومنتجات الفضيات التقليدية إلى الانخراط في إجراءات تأسيس الشركة التعاضدية التونسية لحرفيي الفضيات تيسكوب، وذلك عبر التسجيل للمشاركة في الجلسة العامة التأسيسية المرتقبة. دوليا، دخل البرلمان الإيراني على خط المواجهة المتصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، بعدما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي النائب إبراهيم عزيزي تقديم مشروع قانون يتعلق بالمضيق، في خطوة تأتي وسط احتدام الخلاف حول حرية الملاحة وتصاعد الانتقادات داخل إيران لمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن لإنهاء الحرب. استدعت الهند اليوم دبلوماسيا إيرانيا في نيودلهي للاحتجاج على الهجوم الذي شنته بلاده في مضيق هرمز على إحدى السفن، والذي أسفر عن مقتل بحار هندي وإصابة عدد آخر من البحارة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمع المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهر FM. موجة مع الموجة.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لنحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الثلاثاء 14 جويلية 2026، مرحبا بالجميع. هذا الموعد اليومي مع المحقق بلوس من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين، موعد القضايا والقصص اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. موعدنا اليومي فيه زوز قصص نقترحهم عليكم، قصة عادة عربية وقصة عالمية. هاتذا نكتشف أولى قصصنا لليوم.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: إذن قضيتنا اليوم تأخذنا لفرنسا وتحديدا سان شامون، وترجع بينا لنهار الخميس 9 جون في 2003. نارتها سيختفي عبد الكامل بن بارة، ولا كمال بن بارة كما مشهور اسمه، وهو نائب جزائري ومهندس، كمال سياسي ومستشار في تكنولوجيا المعلومات، زوجته فتحية بن بارة وصاحبه السعيد النايلي. نهار السبت 11 جون في 2003 باش يتوجهوا لمركز الشرطة باش تنجم فتحية تبلغ انه ما عندها حتى معلومة على رجلها من نهار الخميس غايب. اتصلت بيه اكثر من مرة لكن تليفونه مسكر. فتحية تقول الشرطة انه كمال يعيش ويخدم في باريس، لكنه في العادة الويكاند يعديه معاه ومع صغاره. يقولك في باريس وفي فرنسا هو نائب جزائري، هو نائب جزائري على المهاجرين الجزائريين اللي موجودين في فرنسا، بالتالي يعني توجهه للجزائر يكون لحضور جلسات نيابية عند الحاجة، لكن هو مستقر في فرنسا. في نفس النهار الشرطة بعد ما سمعت بلاغ فتحية بالطبيعة أصدرت مذكرة بحث، خاصة وأنه المختفي شخصية سياسية عامة كما قلت لك، نائب في البرلمان الجزائري. بسبب هذا المنصب الحساس مكتب المدعي العام في باريس بشفتح ملف تحقيق مش في قضية اختفاء فقط، بل في قضية اختطاف واحتجاز، بما أنه فما خيط يقول وأنه ربما اللي صار له هذا النائب ربما يكون مخطوف وربما حتى مقتول، خاصة بعد ما فهموا المحققين أنه كمال اختفى جمعة فقط قبل زيارة مسؤول جزائري رفيع لفرنسا، وكمال كان من المفروض أنه يكون حاضر في اجتماع مع هذا المسؤول. السؤال بالنسبة للمحققين، هل هذا الاجتماع وراء اختفاء كمال؟ من خلال استجواب سعيد النايلي اللي هو صديق كمال وهو أيضا نائب وهو زميله في العمل السياسي، شعرفوا المحققين أنه نار اللي اختفى فيه كمال سعيد قبله وياه مع الخمسة متاع العشية باش يحضروا أو باش يحضروا مع بعضهم للاجتماع مع المسؤول الجزائري. سعيد قال المحققين أنه كمال كلفه باش يفركس على قاعة اجتماعات باش يصير فيها اللقاء وباش يستقبلوا فيها هذا المسؤول. كيف كملوا مع الخمسة ونص، كمال وصل سعيد بكرهبته لداره وقالوا لي هو باش يرجع للخدمة اللي قلت لك عليها قبيلة، بما أنه هو مستشار في تكنولوجيا المعلومات. سعيد قال المحققين أنه مع الخمسة غير ربع كلم كمال باش يخبره أنه لقى قاعة اجتماعات مناسبة، لكن كمال ما جاوبش. عاود كلمه مرتين على السبعة لكن وقتها تليفونه تسكر أصلا. حاول يتصل به أكثر من مرة، بعث له رسائل صوتية، بعث له ميساجات، شيء. من غدوة كيف حاول يتواصل معاه وسأل أصحابهم وسأل زملائهم النواب، لكن ما فما حد يعرف عليه حتى معلومة، والكل أكدوا أنهم ما شافوش، وحتى هما البعض منهم حاول يتصلوا به لكن تليفونه مسكر. سعيد قال المحققين وقتها أنه بدأ يتقلق على كمال، مش من عوايده يغبر وما يهزش على التليفون خاصة في أمور تخص الخدمة. هذاك علاش قرر سعيد أنه يتصل بداره وين جاوبته زوجة كمال. سعيد قال أول ما هزيت التليفون عرفت بروحي وقلت لها أنت مدام لويزا بن عقلي زوجة كمال. سكتت شوية وقالت لي هي أنا زوجة كمال. علمتها أني نحاول نتواصل مع زوجها من نهار الخميس لكنه ما يجاوبش، وطلبت منها تقول له يتصل بي أكيد باش يشوف معايا قاعة الاجتماعات، وعدتني أنها بشت أول ما تتحصل عليه تقول له، وعلقنا التليفون. اللي ما كانش يعرفه سعيد هنو المرأة اللي كلمها في التليفون هي صحيح زوجة كمال بن بارة، لكن الاسم مش هو، مش لويزا بن عقلي، هي فتحية بن بارة. زوجته اللي تسكن في سان شامو واللي معرس بها من سنين وجايب معاها 4 صغار. فتحية أول ما سمعت اسم لويزا بن عاقلي من صديق زوجها استغربت، حبت تعرف هالهدرة زعم الحكاية مجرد غلطة ولا رجلها معرس بسيدة أخرى. هذيك علاش حلت دليل الهاتف. ما نعرفش كان الشبيبة متاع اليوم يتذكروا دليل الهاتف شنو، خاطر وطاو تقريبا انقرض كتاب كبير كيما الديكسيونير هكا كبير فيه نوامر تليفونات البلاد الكل بالعباد بالشركات بالإدارات. ما كانش دارج برشا عنا في تونس، ولكنه كان أساسي جدا في برشا دول. أي نومرو قبل الانترنت، أي نومرو تفركس عليها متاع شركة تلقاه في دليل الهاتف. حسيلو حلت هي دليل الهاتف وبدأت تفركس على اسم لويزا بن عاقلي، لويزا بن عاقلي، لويزا بن عاقلي، حتى لين فعلا لقات اسم لويزا بن عاقلي في نونتير. فتحية قالت النومرو، كلمة النومرو اللي موجود في دليل الهاتف، وقدمت روحها قالت لهم على السلامة كذا. فما مرأة جاوبتها في التليفون قالت لها أخت كمال، وقاعدة نفركس عليه، وكمال قال لي اللي هو معرس بالويزا. وهنا ستكون الصدمة. المرأة اللي هزت عليها التليفون قالت الفتحية أنه كمال فعلا زوج الويزا وعنده منها بنية. أما راهي لويزا توفيت من 2002. شنو؟ توفيت؟ كيفاش؟ لويزا توفيت بتاريخ 26 مارس 2002 في حادثة إطلاق نار في اجتماع في المجلس البلدي، ماتوا فيه 8 ضحايا منهم لويزا. بعد الاكتشاف هذا فتحية ورغم الصدمة بالوقت كلمت سعيد صديق كمال وعاودت ساعة عرفته بروحها بالصحيح، عاودت له من أول وجديد وحكيت له اللي اكتشفته على كمال. أما قالت له إيش علينا توا في الهدرة هذه، تو كيف نلقاوه تو نحكي معاه في هذا الموضوع، أما أنا راني زادة من نهار الخميس ما عندي عليه حتى خبر. وطلبت فتحية منه يساعدها باش يلوجوا عليه، وذاك علاش أول حاجة عملوها أنهم شاو لمركز الشرطة وبلغوا على اختفاء كمال. المحققين في المرحلة هذه عندهم معلومة مهمة جدا على كمال، وهي أنه عنده حياة زوجية مزدوجة، عنده حياة زوجية قانونية معلنة في سان شامو مع زوجته فتحية اللي بلغت على اختفائه واللي قلت لك جايب معها 4 صغار، وعنده حياة زوجية أخرى مع سيدة اسمها لويزا بن عاقلي اللي كانت مساعدة رئيس بلدية نونتير. بعد المعلومات هذه فرضية أن يكون كمال مخطوف بسبب عمله السياسي بدأت تتلاشى شوية شوية عند المحققين. بالنسبة ليهم الحياة المزدوجة تاع كمال نجم تكون هي السبب الرئيسي في اختفائه. تركيز المحققين باش يتحول إلى علاقة النائب كمال ولويزا بن عقلي، وفهموا أنه كمال بارة تعرف على لويزا بن عقلي عام 1995، أن نقاط المشتركة بيناتهم خليتهم يتقربوا ومن بعضهم بصفة سريعة. الزوز جزائريين، الزوز من عائلات متوسطة، عائلاتهم تعبوا عليهم والزوز كانوا طموحين باش يوصلوا لمناصب هامة. لويزا محامية ومساعدة رئيس بلدية نونتير، وكمال مهندس ونائب برلماني في الجزائر. كمال ولويزا حبوا بعضهم واتفقوا يعرسوا ويعيشوا قريب من عائلة لويزا، بما أنه لويزا كانت متعلقة بأمها برشا. هذاك علاش كمال شرى فيلا مقابلة دار عائلة لويزا مباشرة. عائلة لويزا كانوا فرحانين بكمال وكانوا يعتبروها الزوج المثالي لبنتهم، وفهموا المحققين أن لويزا وقت اللي دخلت في علاقة مع كمال ما كانش في علمها برشا حاجات، ما كانش في علمها أنه كمال معرس. حتى عائلتها أول ما تعرفوا عليه وشافوه، شافوه إنسان محترم يتصرف بالقداء يحب بنتهم، وافقوا عليه من غير لا يسألوا لهم يحزنون. علاقة كمال مع عيلته ميزة كانت جيدة بل جيدة جدا، وخاصة مع الأم اللي ولات تعتبره كي ولدها. هذاك علاش عام بعد تعرفهم ونهار العرس لويزا وعائلتها حضروا كل شيء وبدات الاحتفالات والناس الكل حاضرين إلا العريس. العريس ما جاش، كمال ما فماش. اتصل بلويزا وقال لها اللي بوه اللي كان ناوي يجي يحضر للعرس مع عائلته اتوفى في المطار في الجزائر وهما طالعين في الطيارة. قالها انه هو طوى باش يسافر يحضر لدفينة بوه وضروري بطبيعة انهم يأجلوا العرس، ولويزا وافقت وكانت متفهمة. ما كانتش تعرف انها طاحت مع كذاب من الصنف الاول، وانه كمال بوه حي وانه هو لا سافر للجزائر ولا هم يحزنون، كان يتحجج فقط بالشهرب من الزواج المدني. عليه بما أنه هو أصلاً معرس وقتها كمال كان في سان شامو مع مرته فتحية اللي وقتها وقت اللي مرته الثانية تحضر في العرس نهار العرس مرته الأولى تولد في ولدهم الرابع. فهمت كيفاه؟ وكان مش يجيبهم العدل وبش يبدأوا يكتبوا الراجل معرس في أوراق الرسمية هو متزوج ما ينجمش يزيد يعرس في فرنسا بزوجة ثانية، فلازم يلقى حل. تعدى عام وكمال والويزا حددوا موعد جديد للزواج، كان من المفروض يصير نهار 1 جويلية 1997، لكن إذا الزواج الأول تأجل على خاطر أبوه توفى فإنه الزواج الثاني باش يتأجل على خاطر أمه مرضت. مش معناتها من الحاجات الباهية أن واحد يعرس وأمه مريضة، مش هكا ولا؟ ونجم كمال يقنع لويزا باش يعرسوا زواج ديني، عرسوا معناها عرفي بحضور العائلة متاحة والأصحاب. وكيف تتحسن صحة أمه وعدها باش يعملوا عرس مدني قمقوم. ولويزا كانت كيف كيف متفهمة وقبلت، وبالفعل ذاك اللي صار، عملوا حفلة زفاف في مطعم حضروا فيه فقط عائلة لويزا وعملوا زواج عرفي أو ديني كما تحب نسميوها. عام ونص من بعد لويزا جابت بني، كانت طائرة بالفرحة، أما فرحتها كانت ناقصة بحكم أنه زواجها المدني مازال ما تمش، وكمال كان كل مرة يعطيها عذر، وشوي شوي الموضوع ولا مقلقها وحست أنها هي المحامية المرأة المثقفة الواعية. لقات روحها عايشة في سلسلة من الكذب والأعذار اللي ما يوفيوش. خدمة كمال والسفر المتواصل متاعه خلى زوجاته الزوز عمره ما يشكوا أنه عنده حياة مزدوجة. تصور نائب في البرلمان، رغم الحقيقة ما لقيناش عليه برشا أخبار، هو نائب في البرلمان ما لقينا عليه حتى خبر على عمله البرلماني أثناء بحثنا في هذا الموضوع. ولكن زوز نساء في زوز مدن في فرنسا معرس بيهم وباش تقعد الحكايه سنوات ولا واحده باش تسمع بالاخرى. ماتت لويزا في حادث اطلاق نار في المجلس البلدي، واملها ان زوجها يسجل رسميا زواجها يسجل رسميا عمره ما تحقق. موتها كان صادم لعيله بن عقلي. سكورة حكمان هذا اسم امها واخواتها ورديه ومليكه وتسديت دخلوا في حالة من الاكتئاب، خاصة الأم سكورة بعد ما ماتت بنتها اتشبثت برشا بحفيدتها وليت تعيش معاها وتعيش من أجلها. وكمال مرة على مرة كان يمشي يزور بنته. الحاجة الوحيدة اللي كانت مخوفة سكورة الأم أنه يجي نهار وكمال يخو البنية ويبعدها عليها ويهزها مثلا تعيش في الجزائر. في الأثناء المحققين باش يزيدوا يعرفوا معلومة مهمة ياسر، وقت اللي يواصلوا في قراءة كتاب الأسرار متاع كمال، لقاوا أنه بخلاف الفيلا كمال عنده شقة كراهية في باريس. هو يخدم في باريس، ربما طبيعي أنه عنده شقة في باريس. خذوا إذن وتوجهوا لتفتيشها في واحدة من الخزائن، باش يلقاو مع حوايجه موجود تصويرة بتاع السيدة هذه، مرته الأولى لا، مرته الثانية لا، مالا سيدة أخرى هذه غير فتحية ولويزة. شنو تعمل تصويرة بتاع مرأة في خزانة تاع راجل؟ خلال بحثهم اكتشفوا المحققين أن التصويرة ترجع لنائبة برلمانية هي زادة في الجزائر، نائبة برلمانية اتعرف عليها كمال مباشرة بعد وفاة لويزا. توصلوا المحققين الخوها اللي قال لهم في البحث أنه كمال خطبها عنده مدة وكان ناوي يعرس بها. أي يا أخي شنو صار؟ بتاعت الأمور علاش؟ خاطر بو كمال مرض وكان لازم أنهم يأجلوا العرس، هكا قال لكم كمال. أي ثلاثة نساء في حياة راجل، كل واحدة ما لازمهاش تعرف بوجود الأخرى، أما كيف السيدة الثانية توفيت والدار فرغت، ساعات كمال كان يجيب هذه النائبة اللي اسمها بيا للفيلا، الفيلا اللي مقابلة دار المرحومة لويزا. زعما الحكاية هذه عندها علاقة باختفائه. المحققين قروا يتبعوا خط صير كمال نهار 9 جانفي يعني نهار اختفائه، واكتشفوا أنه نهار الخميس في الليل بعد ما وصل صاحبه سعيد، كمال مشى لعائلة بن عقلي عائلة المرحومة لويزا. في استجوابهم العائلة أكدوا صحيح، قالوا نهار 9 جانفي جاب حذانا كمال، جاب يشوف بنته كي كل مرة، قالوا بلي وصل بحذاهم عقربة 6:30، قعد بحذاهم شوية، لعب مع البنية شوية وخرج مع قرابة 8. سألوهم صارت مشكلة بيناتكم نهارتها؟ اتناقشتوا حسيتوا تصرفاته غريبة؟ عائلة بن عقلي أكدوا أن زيارة كمال كانت عادية جدا، لا حسوها عنده مشكلة، لا هو متقلق لا هما متقلقين، بالعكس قالوا قعد ساعات مع سكورة وحكاية وبرشة كالعادة على المرحومة لويزا، ومن بعد قصد ربي وروح. مش يعرفوا المحققين كمال وين مشى بعد ما خرج من دار انسابو، اطلعوا على سجلات التليفون متاعو باش اكتشفوا انه التليفون استقبل اخر مكالمة مع 7 متاع العشية في نونتي، من بعد بخمسة دقائق التليفون ما عادش يستقبل في اي اتصال، يعني تسكر. اخر اتصال جاه حدد التليفون في المنطقة اللي يعيش فيها كيما قلت لك في نونتير بحذا دارو ودار انسابو، يعني كمان صارت له حاجة غادي. المحققين قروا يستجوبوا الجيران على ليلة الخميس هذية، سمعوا شي حاجة سياح ما عارف، شافوا شي حاجة غريبة، والجيران أكدوا أنهم لا شافوا لا سمعوا. وهما لقاو وقتها المحققين يلقاو رواحهم باش يدوروا في حلقة مفرغة، ما فهم حتى معلومات حتى لنهار 29 جانفي 2003. حارس أمن سفارة اليابان في باريس يتصل بالشرطة ويبلغ على سيارة بولو مشبوهة زرقاء ما تحركتش من بلاصتها قدام السفارة عندها 3 جمعات. بعد التحقق من لوحة أرقام السيارة المحققين باش يتصدموا، لوحة أرقام السيارة ترجع لكمال بن بارة المختفي اللي هما يفركسوا عليه. اتوجهوا بالوقت للكهرباء، أول حاجة عملوها كي جاوا يحلوا في البيبان يلقوا البيبان محلولة ومفتاح الكهرباء موجود فيها. حلوا البيبان، حلوا المال، واكتشفوا لي في المال فما جثة، جثة راجل. نظن فهمتوا جثة شكون. فعلا هي جثة النائب الجزائري كمال بن بارة. من خلال المعاينة الأولية كان يظهر أنه كمال متعرض للضرب على مستوى الرأس والوجه، وكان عنده جروح بليغة بآلة حادة في مناطق مختلفة من جسمه. تم نقل الجثة للطب الشرعي، وتم الإعلان على خبر مقتل النائب الجزائري في فرنسا في وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية. تواصل فحص سيارة متاع كمال بحثاً على مؤشرات تقود للمجرم، لكن فحص الكهرباء ما جابش حتى نتيجة، لا لقاو آثار دم، لا بصمات، لا هم يحزنون. لبستو، منجلتو، ستوشو، الكلهم موجودين في الكهرباء، ما تسرق منها شيء. في الأثناء تقرير الطب الشرعي يخرج وأكد أنه سبب وفاة كمال كان كسر على مستوى الحنجرة نتيجة الضربة بآلة ثقيلة. الكسر تسبب له في اختناق ووفاة. كمال تعرض لعدة ضربات على مستوى الرأس والوجه. تقرير الطب الشرعي ما نجمش يحدد أداة الجريمة، لكن أؤكد أنه كمال تعرض مع ذلك للطعن عدة مرات بآلة حادة بعد وفاته. اللي قتله حب يعذبه ويتشفى منه. بالنسبة للمحققين، بما أنه الحارس قال لهم أنه الكهرباء ما تحركتش من بلاصتها لمدة 3 أسابيع، يعني كمال تقتل نهار 9 جانفي، يعني يوم اختفائه. شكوك المحققين تحوم الحقيقة حول عائلة بن عقل. عليه سهل ياسر، خاطرهم آخر ناس كان بحذاهم الضحية، وديما آخر بلاصة يكون فيها الضحية كان يختفي من بعد، أول المشتبه فيهم يكونوا الناس اللي قبلهم الأخرين. هذاك علاش شافوا المحققين سجلات ومواقع تليفونات جميع أفراد العائلة، شكون كلموا نهارتها، وين ضرب تليفونهم نهارتها، وفجأة واحد منهم تليفونه اعطى إشارة أنه موجود في البلاصة اللي تلقات فيها كرهبة كمال. ومع حكاية التليفونات ثم دليل آخر تلقاه على جثة المرحوم، دليل وحيد. أفصح الطب الشرعي على أسراره. ماني فتكم بالكلام، الطب الشرعي اكتشف الجثة في دين كمال، وبين صوابعه اكتشف شعرة كحلة طويلة. من خلال تحليل الحمض النووي تأكدوا المحققين أن الشعرة ترجع لوحدة من أفراد عائلة بن عقل. بالوقت تم إلقاء القبض على عدد من أفراد عائلة بن عقلي، وبدأ التحقيق مع الأم سكورة وبناتها الثلاثة وستيفان والدختهم الكبيرة. الجميع أنكروا إلا وردية أخت لويزا، قررت تعترف وتحكي للمحققين اللي صار. وردية قالت أنه نهار الجمعة كمال جاب حذاهم مع 6:30 باش يشوف بنت، دخل الصالة وين كانت سكورة متكية تتفرج في التلفزة في بلاصتها متاع العادة. كمال سلم علينا، جبد كرسي، اقعد بحذانا، بدأ يحكي مع سكورة ويسأل على حوالها، لكن هي كانت مغشة عليه وقالت له تعرف اللي انت غلط غلطة عمري ما نسامحك عليها. هاش بيك يا سكورة، شفم كيفاش تتجرى وتدخل مرأة لدار بنتي؟ كيفاش تتجرى وتوسخ دار بنتي؟ وكمال كان يعقل، وهو زاد قام وبدأ يسيح وقالها الساعة ذيك داري ما هيشي دار بنتك، وقال أنا نوسخ دار بنتك على أساس بنتك شريفة عفيفة اللي جبتها معايا لداري وما هيش عجبتك خير من بنتك، وبش يكون في علمك عرسنا بعد شهر، وبش نهز بنتي ونمشي للجزائر. سكورة هبلت، تغششت برش، شدت في كمال من حوايجه وبدت تبكي وتصيح وتدز فيه باش تخرجه من دارها. كمال دز سكورة وشدها من رقبتها، حب يخنقها. وقتها وردية مشت تجي للكوجينة، جابت الآلة اللي الطب الشرعي ما لقاهاش شنية، آلة الجريمة، جابت مقلة وبديت تضرب في كمال على راسه وتضرب فيها على راسه حتى لين طاح، وهي تضرب تضرب تضرب ما وقفتش، وهي تضرب. ستيفان ولد اخت ورديه هبط من بيته وهو يشوف الصياح والعياط، شاف كمال في القاعه وكله ينزف دم، خاف. لكن كيف شاف ورديه في حاله هستيريه وهي تضرب وتضرب، مشى يجري جاب فوطه وبدا ينظف في الدم. كمال مات بالضرب بالمقله، والجميع مصدوم من المشهد. ورديه وسكوره بعد ما سكوره وجهت طعنات متعدده للجثه، مره هذه بسكينه وهي مغلغله عليه، لفوا الجثه في بطانيه، كركروه حتى للكهربه، حطوه في صندوق السياره، هزوه البريز وخليه الكهرباء غادي. ما كانوش عارفين ياسر الحقيقة اللي هي قدام سفارة اليابان. ما زالت وردية ما هبطتش من كهرباء. كلمت أختها في التليفون وعلمتها باللي صار الكل، وقتلها يلزمك تجيب حذينا غدوة باش نتفاهموا على شنو نحكيه. هذا الاتصال هو اللي باش يخلي المحقين يوصلوا لها. نهار 15 نوفمبر 2004 انطلقت محاكمة سكورة ووردية بن عقلي في نفس المحكمة اللي كانت تترافع فيها لويزا بنتهم كمحامية. أكثر من هكا، الأم والأخت اتحاكموا في محكمة فيها قاعة باسم بنتهم تخليداً لاسمها بعد المجزرة اللي صارت في المجلس البلدي. يظهر لي هذا اشفعلهم شوية في الحكم. تم الحكم على وردية بن عقلي 39 سنة وقتها عمرها، تم الحكم عليها بالسجن لمدة 12 سنة، وعلى سكورة اللي وقت عمرها 80 سنة حكم عليها بالسجن 5 سنوات فقط. اعتبر نوع من الدفاع عن النفس، بما أنه اعتبرت المحكمة أنه كمال هاجم سكورة، فما كان من سالفين إلا أنهم يدافعوا على رواحهم.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي. تحب روحك ألفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. حمزة البلومي،
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. ما تنساوش المحقق بلوس تلقاوه زادا على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادا كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: إذن قصتنا لليوم تأخذنا لفرنسا كما قلنا، وإحنا في واحد من أرقى الأحياء في مدينة مونبوليه، وين يعيش رجل الأعمال والملياردير جو ميشيل بيسوني مع زوجته برناديت بيسوني. برناديت صيدلانية متقاعدة. الكوبل يعيش في واحدة من أجمل الفيلات في المنطقة. خلال فترة زواجهم الكوبل جابوا زوز أولاد اللي يكبروا، وكل واحد فيهم يعيش في دار مستقلة على أم وبوه. جون ميشيل وبرناديت كانوا ديما مع بعضهم، يحبوا بعضهم وديما يسافروا مع بعضهم، عايشين حياة الرفاهية وما في عمر متقدم. نهار 11 مارس 2008 مع 10:30 متاع الليل، جون ميشيل روح لداره بعد ما كمل اجتماع عنده مع مجموعة من أصحابه في النادي. ادخل من الباب الرئيسي، وقف كرهبته، هبط وهبط معاه كلبه. لكن قبل ما يدخل الدار لاحظ أنه كرهبة مرته ماشي في بلاصتها، مش يجري حل الباب. أول ما دخل الدار اتفاجأ بزوجته ضايحة في القاعة غارقة في دمها، وعينيها محلولة وهي تغزر للسقف. جو ميشيل تفجع، بدا يرعش، قرب من مرته، مس يدها، قاها باردة برشا، صاح عايد كلمها، حاول يفيقها، بدا يبكي وكلم الشرطة وهو في حالة هستيرية وحكي لهم شنو اللي صار. بالوقت الشرطة توجهت لدار جو ميشيل بعد ما طلبوا منه ما يمس شيء وما يتحركش من مكانه. وبالفعل جو ميشيل سمع الكلام، حاول يحافظ على مسرح الجريمة كيما طلبوا منه المحقين، وخلال دقائق الشرطة كانت بحذاه. المحقين لقوا برناديت ملوحة طايحة في الكولوار، طايحة على ظهرها وكما قلنا غارقة في دمها، اكتفها ويدها يظهر فيهم آثار الرصاص، وكأنها حميت روحها من ضربة بالرصاص فكان الرصاص في يدها. الشرطة استجوبت جو ميشيل اللي كان في حالة صعيبة، مش منجم حتى يقول كلمتين على بعضهم من هول الصدمة. قال لهم جو ميشيل هو مازال كيف روح من نادي، بما أنه مستانس كل نهار ثلاث، عنده موعد مقدس مع أصحابه طوى من سنين. قال لي هو خرج من الدار مع 9 غربع، حتى أنه في الطريق كلم مرته باش يقولها تي في بالك يا برناديت، ما هو الكلب مرة أخرى حب يمشي معايا للنادي. قال جو ميشيل الكلب أول ما شافني حليت باب الكهرباء أطلع من غير ما نشوفه. قال كلم برناديت وبقينا نضحكوا على الحكاية، خاصة وأنه مش أول مرة يعملها، توا عنده بديدة كل ما يشوفني خارج في الليل بالكهرباء ينقز معايا وحده وحده. جو ميشيل كان يحكي بتأثر كبير ويقول الشرطة يا ريتني ما خرجت فيها الليلة وخليتها وحدها. في استجوابه جو ميشيل باش يعطي معلومة مهمة للشرطة اللي مازال ما في بالهاش وقتها اشنو ناقص وشنو مش ناقص في الدار. قال لهم انه كيف وصل للدار لاحظ لي كرهبة برناديت مش موجود، هذيك علاش بدات شكوك المحقين تحوم حول إمكانية أن يكون دافع الجريمة هو السرقة. السارق شاف برناديت قدامه اقتلها اهرب، اما هرب بالكهرباء متاعها، خاصة انه جو ميشيل قال لهم لي مش اول مرة يتعرضوا للسرقة، اقبلها بعامين دخلوا لهم السراق للدار، وقتها عاد سرقوا لهم فلوس وتحف غالية وسرقوا لهم البندقية متاع جو ميشيل. الشرطة تنطلق فورا في البحث على سيارة برناديت اللي مفاجأة الحقيقة باش تكون انه باش يلقاوها في نفس الليلة اللي صارت فيها الجريمة ومش بعيدة برشا على الدار. خيطاو السارق دخل سرق هز الكهرباء مشى بها بضعة أمتار خليها غادي وهرب. ممكن تعرف تربث كذا، قالك باش يقعدوا يفركسوا على الكهرباء لوحها ومشى. على كل حال سترسل جثة برناديت للطب الشرعي وينطلق التحقيق في الجريمة. الغريب أنه ما فما حتى آثار اقتحام في الدار، لا باب مخلوع ولا شباك مكسر، يعني بالنسبة للمحقين برناديت هي اللي حلت الباب للمجرم، وبالتالي كما قلت لك ديما الهدرة هذه من الممكن تكون تعرفوا مليح المجرم. بل أكثر من هك ما فما حتى شيء كيبش يثبتوا المحقين القوة مسروق من الفيلا، بخلاف كرهبة برناديت اللي تلقات زي زادة قريبة من ساكها، ساك برناديت كان فوق الطاولة وكانت فيه فلوس فيها مبالغ معتبرة، ما تهزش الساك. برناديت كانت لابسة مجوهرات، ما تهزوش المجوهرات، ما تهز حتى شيء، حتى حاجة ثمينة تقريبا ما تهزت من الدار. هنا المحقين بداوا يتأكدوا أنه الشخص اللي جاء برناديت ليلتها شخص تعرفه مليح، هي اللي حلت له الباب، وما جاش بالضرورة باش يسرق، جاء قاصد يقتلها. تم العثور في مسرح الجريمة وهم يفركسوا على غلافات الرصاص الساعة، رصاص عيار 16 مليمتر. من خلال البحث على البصمات وعينات الحمض النووي في مسرح الجريمة مش يلقاو المحققين حاجة غريبة شوي، لقاو اظفر كامل، اظفر كامل مقلع كاين واحد جاء

معاينة ظفره طار، تم أخذ العينات اللازمة، وكانوا المحققين متأكدين أنهم تقريباً القضية محلولة. أول ما باش يشدوا المشتبه به باش يعرفوه مباشرة، وقت يلقاوه عنده فر ناقص ويده مجروح. استدعاوا جون ميشيل مرة أخرى، المرة الأولى ما ثبتوش في ديه، ثبتوا في ديه، تراه نشوف تراه ضوافرك الكل موجودة. هاو بضوافر السيد ما عنده حتى ظفر طاير. أبدأوا يستجوبوا فيه، أما المرة هذه التحقيق باش يكون مفصل أكثر، حاولوا يعرفوا معه بالضبط شنو صار ليلتها بالتفصيل. جون ميشيل كيسألوه المحققين في شكون تشك، وإذا بيه ما يترددش، قال لهم جنان، الجنان اللي يخدم عندي اسمه مزيان بالقاسم. جون ميشيل باش يقول المحققين كي قالوا له علاش الجنان، معناتها شو ينجم يعني هو ما هز شيء، قال لهم مزيان بالقاسم قبل ايامات من الجريمه جاء طلب من عندي مبلغ من الفلوس اسلف باش يصلح كرهبته، قال وقال لهم انا مش خاطرني ملياردير، معناتها اللي يجي يقول لي اعطيني فلوس نقول له خذ، قال لهم انا قلت له بالحرف انا مانيش بانكا باش نسلف الناس فلوس، كان تحب على فلوس اخدم عليهم يا اخي. قال لهم من اللي رفضت وحسيت وجهه تقلب وما عجبوش كلامي وقال لي مليح. بعد ما سمعوا هالكلام وقبل استدعاء بالقاسم، قرروا المحققين يحلوا الكتاب عليه. نقدم لكم مزيان بالقاسم، جزائري في الخمسينات من عمره، معرس مارتين، بعد ما ابوه هاجر لفرنسا اول ما كبر شويه طلعوا معاه، اما مسيك نطلعوا باش كل مره يحطوا في خدمه، مره عساس، مره عامل بناء، مره جنان، باش يتم ترسيمه من بعد في الشركه. الناس اللي يعرفوه اللي يخدم عندهم سابقا سالتهم الشرطه وصفوه انه انسان طيب محترم خدوم، البعض منهم قال لي هو نية لدرجة السذاجة. تم استدعاء مزيان بالقاسم للتحقيق نهار 17 مارس 2008. أول ما دخل بالقاسم المكتب التحقيق لاحظوا المحققين حاجة غريبة، كان لابس كبوت كبير عليه خاصة في اليدين، كان مغطي ديه بكلها. ضيفوه المحققين، اتفضل سي بالقاسم، نحك الكبوت وارتاح، لكنه قال لا انا مرتاح هكا بارك الله فيك. هيا بيه انت مرتاح هكا، هيا تفضل اقعد مالك، انت مرتاح احنا زادا مرتاحين. هما كيكا ويقوم واحد من المحققين على الكليماتيزر للشوفاج ويحطوا في الـ40، وإذا بالقاسم وجهه يولي ألوان ألوان يحمر ويبدأ يعرق. زلت مرتاحة بالقاسم؟ ما تحبش تنحيك الكبوت؟ ويعمل لك عادو وينحي الكبوت، وظهر جرح في ديه اليمين في صبع من صوابع يديه اليمين. من وقتها فهموا المحققين أنه بالقاسم هو صاحب الظفر اللي فركسوا عليه. في التحقيق مع بالقاسم أول سؤال تسأله شنو اللي جرحك في ديك يا بالقاسم، وقال لهم الفنتيلاتور، الفنتيلاتور تاع الكهرباء جرحني. كيما هكا ما جددش ياسر على المحققين، هو بدأ وعاد يكبسوا فيه منه ومن غادي بالأسئلة والاتهامات. قالوا شوف إيش أقولك يا بالقاسم، توا راهو كل شيء عنا، الظفر بتاعك هذاك اللي انت تفركس عليه راهو عنا لهنا، الدم حللناه وهو باش ناخذوا منك عينه وباش نلقاو انه يتطابق، الجلد باش ناخذوا لديان وباش ناخذوا منك لديان وباش نلقاو انهم يتطابق وكلهم تاعك، واحنا متاكدين، واحنا نزيدك زياده نعرفوا السبب اللي خلاك تقتل برناديت. أنت حبيت تنتقم من جون ميشيل بعد ما طلبت فلوس وسلف من عنده وهو ما حبش يسلفك. وضحوا المحققين المزيان بالقاسم أنه جون ميشيل اتهمه بشكل مباشر أنه هو اللي قتل مرته. الأول بالقاسم قاكي السهميمة مصدوم

0: مخ يقول ليه ليه ليه مانيش هنا. قال المحقين ما مستحيل جون ميشيل يتهمني أنا، علاش يتهم فيا جون ميشيل؟ جون ميشيل يتهمني أنا؟ أما بعد الضغط المطول عليه مزيان بالقاسم باش يعترف. وي صحيح، قال لهم أنا اللي قتلت برناديت، لكن مش أنا اللي خططت ودبرت للجريمة، العقل المدبر هو جون ميشيل. كيفاش كيفاش؟ هزي متفدليك يا راجل. بالقاسم اعترف أنه من فترة جون ميشيل ولا يتعامل معاه بطريقة باهية، حتى أنه مرة على مرة يقولوا سيبك جنينة شعليك فيها تاون قدوها غدوة ويجي نعملوا قهوة ولا كيس عبي هاي. قالهم كل ما نقعدوا يبدأ جون ميشيل يتشكى من مرته ومن معاملتها السيئة اللي كانت تعاملوا بها، وكيفاش هي إنسانة مسيطرت له على حياته ومكرهته فيها ومعيشته في جحيم. هذا بالقسم قالوا يا سي جون ميشيل، قال كيكي ولا يحكي لي الساعة على حياته كذا. قلت له علاش ما تطلقوش انتوما وترتاحوا، ما شاء الله ها وعندكم الرزق وعندكم كذا والأمور واضحة وتعيش انت حياتك على روحك وتعيش هي حياتها على روحها. قالوا لا لا هي أمور انت ما تفهمهاش. قالوا ما نجمش نطلقها انا، خاطر باش تهز الفيلا الكل وباش تقسم معايا ثروتي تاعي انا، هي باش تقسمها معايا تاع شنو معناها، وباش تكره فيا الاولاد زاد. قال عاد وليت من وقتها نعتبر جون ميشيل صديقي، شبيك ما هوش عارف يا ذي هذا إنسان متواضع، ونقعد أنا وياه ونعملو كيس ويحكي لي مشاكله الخاصة ونحكي له أنا. صحيح هو كموشة كي قلت له على الفلوس قال لي لا، أما غير الفلوس أنا نحكيه. هذا قال أول ما عرض عليا أنه نعاونه، فيش نعاونك جون ميشيل؟ تعاوني مش نتخلص منها. أول ما عرض علي أني نعاونه باش يتخلص منها بما أنه ذاك هو الحل الوحيد غير الانفصال، قال قبلت. وزيد مش لله في سبيل الله، ما هو ما حبش يسلفني. قال لي يختم على روحك. يهاني لقيت الخدمة معناتها على روحي، وأنا مستحق فلوس باش نصرف على عيلتي. لكل هذه الأسباب سيد المحقق قبلت المهمة. المحققين ما كانوش مصدقين بالقسم، رواية خرطر، طلبوا منه يعطيهم تفاصيل الاتفاق، يعطيهم حجة على أنه صار الكلام هذا بينه هو وجون ميشيل. مزيان بالقسم قال نهار 3/11/2008 مشيت للفيلا مع 8:30 متاع الليل كما كان الاتفاق. تينغ دونغ نقصت على الباب، جاوبتني برناديت في الناقوس. كانت مستغربة، قالت له بالقاسم اش تعمل هنا؟ قال لها راني جيت على خاطر نسيت تليفوني في الجنينة. هيا بيه همش نحلك الباب وادخل هز تليفون. برناديت حالت الباب بالقاسم، هو دخل مشى للجنينة، اما ما مشاش باش يهز تليفونه كما قال لها، مشى باش يهز السلاح اللي قال المحقين خلاهولو جون ميشيل غادي بالذمة باش يقتل بيه برناديت. خبب القاسم السلاح في حوايجه ومشى لباب الدار وحده برناديت ودق عليها الباب. قربت هي من الباب، اشنو يا بالقاسم لاباس؟ قالها لا ما لقيتوش التليفون في الجنينة يا مدام، ممكن ياسر راني نسيته في الدار الداخل الفوق في الطابق الفوقاني وقت اللي كنت ننظف البلار. أنا ما ريتوش، قالت له التليفون توا ما أدخل أنت تفقد ترى، حلت له الباب. طلع مزيان بالقاسم للطابق الأول، ثم من بعد وهو هابط في الدروج قابلته برناديت في الكولوار. هي قابلته وهو خرج السلاح، ملي شافته قال الحقيقة ما قالت حتى كلمة المسكينة، قال خافت، هزت إيديها لفوق وهو بدأ يطلق عليها في الرصاص. هي خبيت وجهها بيديها، هذيك علاش فما الرصاصة الأولى جات في يدها، طاحت في القاع قرب منها بالقسم وهو يرعش. أول مرة يضرب عبد بالسلاح، ضربها برصاصة واحدة في رأسها. في الأثناء حس أنه يديه وجعته، اكتشف من بعد أنه تجرح، ما كانش يعرف في الوقت أنه ظفره طار. مشهد برناديت غارقة في دمها، ما نجمش يستحمله بالجسم، وكان يحب يخرج في أسرع وقت من الدار، أما حب ينفذ تعليمات جون ميشيل بالحرف. جون ميشيل قال له تطلع الفوق بعد ما تقتلها وتفركس على حاجة تسرقها من الخزانة، هز لي هو أي قطعة تهزها تسوى الملايين، هز فردة، هز شركة، هز الكوفر الكل متاع الذهب متاعها، هز اللي يظهر لك. هو طلع ببدأ من الأول هكا يحاول يعمل شوية فوضى كما قال له باش يبين أنه فما سارق دخل، وبعد درى كيفاش، درى علاش هو بيدو ما يعرفش علاش، ما حب يسرق شيء، ما عادش نجم يسرق، بل الرعشة في دي ما عاد نجم يهز حتى شيء، هز روحه وخرج. بالقاسم قالي هو نفذ تعليمات جون ميشيل بالحرف إلا فيما يتعلق بالسرقة. قعد شوية في الدار ثبت فماشي شكون من الجيران شافه ولا سمعه، خرج شوية بشوية، طلع في كهرباء برناديت وهرب وحط الكهرباء في رأس النهج. المحققين كما قلت لك ما صدقوش كلام بالقاسم، علاش جون ميشيل باش يخطط المقتل زوجته باش يجيبك انت؟ تي هو ياها متفاهمين، يحبوا بعضهم، عايشين حياه سعيده، احكي حكايه اخرى يزي من الكذب. محقق سال بالقاسم كيف نقصت على الباب؟ يا اخي ما خفتش من الكلب متاع برناديت؟ مو عندها كلب غول، ايه كيف تخليك تدخل للدار وهو في الدار ويهجم عليك الكلب؟ وقتها بالقاسم قال أول مؤشر بشي يضرب في وذنين المحققين، قال لهم كنت نعرف أنه الكلب ما هوش موجود. وكيفاش تعرف أنه الكلب مش موجود؟ قال لهم ما وقال لي جون ميشيل، قال لي هو بشي يهز معاه الكلب للنادي بشان النجم ندخل وما يقلق ليش الكلب. بعد هذا الجواب المحققين بدأوا يشكوا في صحة كلامه، بل باش يتأكدوا أنه كلام مزيان بالقاسم صحيح سيتم استدعاء جون ميشيل وإيقافه. خبر إلقاء القبض على رجل الأعمال جون ميشيل بتهمة قتل زوجته برناديت عمل ضجة في فرنسا وفي مونبولييه تحديدا، الجرائد الإذاعات التلفز جميعهم حكى على الخبر. بالطبيعة جون ميشيل في بداية التحقيق أنكر كل التهم اللي توجهت له، قال لهم تو مازالش تو باش تصدقوا، معناها ما انت جنان سراق كذاب وتكذبوني أنا، وعليش نقتل فيها معناتها مرتي؟ ما فما حتى سبب يخليني نخطط لمقتل زوجتي، إذا حبيت نقتلها هي علاش ما شفتش قاتل محترف معناتها باش نجيبه ويقتلها؟ يا اخي انا ناقصيني فلوس ولا ناقصيني فلوس؟ هذاك جنان حب يسرق، ما لقى حتى حل الا انه يدخلني معاه في الجريمه، خاطر حب يسرق وما نجمش يسرق وقتل المراه. جاء وقت المكافحه وحطوا المحققين مزيان بالقاسم وجون ميشيل فاس فاس. بالقاسم أصر على أقواله يعود فيهم بالتفصيل، ولكن جون ميشيل مصر هو زاد على النكران وتكذيبه. جاء وقت الحديث على سلاح الجريمة. بالقاسم قال لي سلاح الجريمة خليه في الكرهبة، لكن الشرطة وقت اللي لقات الكرهبة وفركسوها بالطبيعة ما لقاو فيها حتى سلاح. إذا نظرية بالقاسم صحيحة قال لهم راهو جون ميشيل قال لي حط الكرهبة غادي تو أنا نتصرف السلاح، فأنه يا جون ميشيل يا شكون من أتباع جون ميشيل تصرف السلاح. بدأوا بالتالي شكوا أنه فما شخص ثالث مشارك في الجريمة، هو اللي مشال الكرهبة هز منها السلاح. وبدأ البحث في سجل مكالمات المتهمين الزوز، شكون كلموا مع شكون تقابلوا يوم الجريمة. باش يكتشفوا المحققين أنه نهار الجريمة جون ميشيل زاروا شخص اسمه أموري داركور. أموري هذا عمره تجاوز 80 سنة. إذا كان جون ميشيل ملياردير فهو ما نعرفش شنو النجم نسميوه. هو من عائلة معروفة غني جدا وعنده أكبر شوية من القصر، عنده مانوار كما يقولوا الفرنسيس. هو صديق جون ميشيل جدا ولي يعتبر أبوه الروحي. أموري عنده غابة خاصة يستقبل فيها أصحابه سياسيين على رجال أعمال على كذا يمارسوا فيها الصيد، وهذه من الحاجات اللي يحب يشاركها مع جون ميشيل. مش يكتشفوا المحققين أنه أموري هو رجل كبير في 80 خرف شوية مع الجنس اللطيف يتحل. هذا مش يجيبوا له محقق وبدأ تتحقق معاه وبدأ يتكلم واعترف بكل شيء. قال لي كلام بالقاسم مزيان صحيح، قال لهم هو يقول في الحقيقة. قال لي جون ميشيل طلب منه هو زادة بشي عاونه في الجريمة، قال له برا للكرهبة اللي باش تلقاها في البلاصة الفلانية، طلب منه يهز منها المسدس ويرميه في النهر. بعد عمليات غطس عديدة باش ينجموا المحققين يلقاو المسدس اللي تأكدوا بعد التحليل أنه المسدس يرجع المزيان بالقاسم، فيه الآثار متاع مزيان بالقاسم، وبالتالي كلام مزيان بالقاسم وأموري صحيح. أموري قال لنهار الجريمة الصباح عمل اجتماع هو وجو ميشيل ومزيان بالقاسم وحاولوا يعلموه الرماية وكيفاش يضرب وكيفاش يضرب من قريب وكيفاش يضرب من بعيد شوية وين يسدد بالضبط والمسافة اللي لازمها تكون بينه وبين برنادات. عملوا له دروس خصوصية في القتل من خلال البحث في حاسوب جون ميشيل بيسوني. تأكدوا المحققين من سبب المشاكل بينه وبين زوجته وسبب قرار قتلها إلى حد الآن، خاطر ما كانوش لاقين الموبيل شنو هو الداعي للقتل. جون ميشيل من خلال الحاسوب متاعه اكتشفوا المحققين أنه كان يدخل لعدة مواقع باش يبحث على شباب يمارس معاهم علاقات مثلية، وعلى الأغلب برناديت فاقت به وهو كان خايف تفضحه وما ينجمش يطلقها. بعد ما عرفت بكل تلك الأسرار خايف من الفضيحة، خايف يخسر فلوسه، خايف على صورته قدام الناس وقدام أولاده، هذاك علاش قرر يقتلها. نهار 11 جون في 2011 سيتم الحكم على أغنوغي أو أموغي داركوخ اللي ساعد في إخفاء السلاح بثمانية سنوات سجن. مزيان بالقاسم سيحكم بعشرين سنة سجن، أما جون ميشيل بيسوني فسيحكم بالسجن لمدة 30 سنة. بون في الاستئناف الأحكام كلها نقصت. جون ميشيل حكم بعشرين سنة سجن فقط، أموري سيتم إطلاق سراحه لأسباب صحية، أما مزيان بالقاسم فتم إطلاق سراحه بعد 11 سنة سجن. المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم. بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقاوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء. المحقق بلوس. محقق

0: بلس مع حمزة البلومي. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهرة سبورت
3: هذه ساعتين وثلاثة دقائق. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. قبل ما نحكيو على المونديال نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي اللي رسميا أعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني للإشراف على الفريق خلال الموسم الجديد. براكوني 65 سنة عنده خبرة كبيرة في الملعب الفرنسي، خدم مدرب مساعد مع أندية ميتس أجاكسيو باستيا سوشو، أيضا مدرب أول في أولمبيك مارسيليا قبل من 19 سنة، درب لوبوبو الكونغولي في الموسم الماضي، قاد الترجي الرياضي التونسي في عدد من المقابلات قبل ما يصح اليوم رسميا في الليتوال. رايد الشيخاوي رسميا في الترجي الرياضي التونسي لمدة 3 مواسم، قادم الاتحاد الرياضي المونستيري. الشيخاوي 22 سنة يشغل خطة مدافع محوري، في المقابل مهاجم أحمد بعصيدة انتقل من الترجي الاتحاد المونستيري لمدة 3 مواسم. نمشي إلى مونديال 2026.

0: جوله اف ام تي في.
1: الليلة الأنظار الكل باش تتجه إلى دور نصف النهائي الأول، 8 متاع الليل بوقت تونس. المنتخب الفرنسي يواجه نظيره الإسباني مقابل بقيادة الحكم بارتون من السلفادور. اللقاء الليلة باش يكون الأغلى في تاريخ بطولة كأس العالم من حيث القيمة التسويقية، قيمة زوج منتخبات 2.7 مليار يورو، هو رقم غير مسبوق في تاريخ المونديال. 1.52 مليار يورو قيمة الديوك الفرنسية، 1.22 مليار يورو هي قيمة منتخب لاروخا. لامين يامال باش يكون هو الأغلى على أرضية الميدان، قيمته التسويقية 200 مليون يورو، وكيليان مبابي 180 مليون يورو. التشكيلة المنتظرة في ماتش الليلة، المنتخب الفرنسي بقيادة ديدي ديشان، مينيو باش يكون في حراسة المرمى، كوندي، دين، ساليبا، أوباميكانو، رابيو، تشاوميني، أوليزي، دوي، ديمبيلي، وكيليان مبابي. قوة هجومية كبرى بالنسبة للمنتخب الفرنسي، خاصة كيليان مبابي، ديمبيلي، دوي، ثلاثي معهم أوليزي، تقريبا من أحسن الملاعبين الموجودين في العالم على المستوى الهجومي. في المقابل منتخب إسبانيا اللي أبار أنه يمتلك ملاعبية عندهم خبرة وأيضا برشا مواهب منهم لامين يامال، أيضا من بين المنتخبات الأفضل على مستوى الدفاع، بما أنه المنتخب الوحيد اللي قبل هدف أكاهو لحد الآن في المونديال. إسبانيا بقيادة ديلا فوانتي باش تكون في حراسة المرمى، أوني سيمون، كوبارسي، لابورت، بورو، كوكوريا، رودري، أولمو، فابيان رويز، أيضا باش نلقاو لامين يامال ويارازابيل. هذا تقريبا التشكيلة المنتظرة بالنسبة لمنتخب لاروخا. غدوة 8 متاع الليل الدور نصف النهائي الثاني باش يجمع الأرجنتين بإنجلترا مقابل زفر الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح. ترتيب الهدفين في المونديال إلى حد الآن، الصراع متواصل بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي، ثنائي هذا اللي عندهم 8 أهداف، بعدهم هالاند 7 أهداف، منتخب بلاده غادر دونك باش يقعد برصيد 7 أهداف، بينما الملاحقة أيضا من جود بيلينغهام وهاري كين اللي كل واحد فيهم عنده 6 أهداف مع منتخب الأسود الثالث. رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبدالله فال كشف على مفاجأة أثارت جدل واسع بعد ما أكد أنه طبيب المنتخب السنغالي الأول ما كانش عنده التخصص في الطب المناسب للعمل مع منتخب أسود التيرانجا، وقال أنه مختص في أمراض النساء والتوليد ومش في الطب الرياضي. قال اكتشفنا الأمر هذا رتار شوية، الملعبية ما شعروش بالثقة الكاملة في تلقي العلاج والمتابعة الطبية تحت رعاية. بعد اتهامه وأيضا استبعاده من كأس العالم بتهمة اعتداء جنسي، حكم هولندي اللي هو ديربرك عمره 38 سنة كان من بين الحكام اللي باش يكونوا رسميا في المونديال قبل ما يتم استبعاده بسبب التهمة هذه متاع الاعتداء الجنسي، وبالتالي الاتحاد الهولندي أعلن وفاة الحكم هذا عن عمره 38 سنة دون الإعلان على تفاصيل الحادثة. نختم المونديال بمنتخب النرويج، أكثر من 100,000 مشجع استقبلوا المنتخب هذا لعمل المونديال من أفضل المنتخبات كانت اللي موجودة، خاصة بقيادة هالاند عند عودته أكثر من 100,000 كان في استقباله بعد الإنجاز التاريخي بالوصول إلى ربع نهائي المونديال.

0: نحكي على الميركاتو. رسميا ترجي جرجيس أعلن عن تعاقده مع المدافع صادق توج لمدة زوز مواسم. في المقابل النادي الافريقي ذكر كان تعاقد مع المدافع غسان المحرسي في صفقة انتقال حر قادم من ترجي جرجيس. فيبرغ الدنماركي أعلن عن تعرض المنتدب الجديد التونسي عياض الرياحي لإصابة خطيرة على مستوى الركبة باش تخليه بعيد عن الملاعب لمدة طويلة. نخدموا ببطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي باش تبدا نهار 19 و20 سبتمبر القادم. بزوز مجموعات، المجموعة الأولى باش يكون فيها مستقبل سليمان، مستقبل جبس، تطاوين، سكاك الحديد الصفاقسي، سبورتينغ بن عروس، قرقنة، هلال الشابة، هلال مساكن، بوحجلة، مجرين، مكارم مهدية، كوكب عقارب، النجم الخلادي والملعب السوسي. المجموعة الثانية باش يكون فيها شبيبة القيروان، الملعب الجبسي، مستقبل الجسرين، جندوبة الرياضية، نادي القربي، أمل البوشمة، أريانا، قفصة، قصور السيف، هلال الرديف، القلعة الرياضية، سبورتينغ المكنين، أولمبيك الكاف وأولمبيك مدني. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارة فيم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جارة فيم. شاهي طيبة في لمن.
1: كان جاي السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويني بسبيس على جوهرة اف ام. هيشو نغمة

0: اسمعوا من الاثنين للاربعاء في المكان
1: من ما في ساعتين للاربعاء
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
2: الساعتين واثناشر دقيقة في استوديو جوهرة اف ام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في رونديفو باراسول. كما عودناكم السويعتين من زمان، الكاسكيت الشاشية باهية على الشمس زادة، معلش لازم هكا الشابور دو بالكم على رواحكم ونخرجوا في باراسول ديما على الدنيا ما فيها جوهرة اف ام. رحبوا بكم الكل وين ما كنتم معنا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. كما عودناكم باراسول مع الفقرات المتنوعة، كوكتيل صيفي عنا، الكوكتيل كوكتيل مع تيوا بارتندر بعد شوية، سينو زادا ميتيو دي بلاج ودرجة حرارة الشواطئ التونسية الكل. السمر ستار فنان نكلموه نشوفوه كيفاش قاعد يعدي في الصيفية. عنا زادا فقرة البونيمور مع الدكتورة هدى الصغير، هذا الكل وأكثر مع ليكيب الكل. غازي خليل في الإعداد والتقديم، سمية صغير في الإخراج، أهلا وسهلا سمية. أحمد كريم إبراهيم في الديجيتال، نورتنا سيدي خويا، على السلامة سيدي أحمد. سافا والله، شرقت الأنوار، منور استوديو اليوم. نبدأ مع شيرين تباعا تباعا توت سويت.

0: سامي السعيدي في لقاء حصري في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي. حوار حصري صريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رئاسة النجم الساحلي وكرة اليد التونسية.
1: نحب نداء الرئيس الدولة سي قيس سعيد، نحب نقول له يا سي قيس، راهو الحاجة الوحيدة اللي طلعت ربو تونس هي الرياض، الحاجة الوحيدة اللي تخلي بلادنا تكبر هي الرياض. أسامة لشوا من الأول سيتي باش نجرب لاعبين معينين ستاج اثنين وعلى أساس باش يدخل في المجموعة. من بعد تحس كل ناس نجلت على قرص باش تضغط عليا باش نرجع أسامة. أنا جيتوني بون وما يرجعش. صارت الفاجعة أن الوالدة توفيت الله يرحمها.
2: الله يرحم.
1: أول تليفون جاني بعد ما هبط ستاتيو هو أسامة البغاني. أكثر حاجة خفت منها أني نقف قدام الناس وما نجمش خلص، أني نقف قدام لاعب وما نجمش نخلص، قدام مدرب وما نجمش نخلص،
3: دي فورنيسور
1: قدام فورنيسور وما نجمش نخلص، قدام واحد يخدم في الإدارة وما نجمش نخلص. هذو ما ناس وراهم عائلات وراهم ديزونجاجمون، كل واحد ومشاكله الشخصية مورد رزقه. هذاك أصعب حاجة في القرارات هو أنك تظلم ملاعب، وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما ينزعش، وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما لعبش نهار المباراة. هذاك يقلقني برش، قلقني خاطر جمومية على بلاس متاع البو والخو، وهو خاطر أني كنت ملاعب قبل واحد في الأخر عنده أولاده ويخاف رب. أني ديما كي نصلي عليه ندعي ديما من ربي أني نعدل بين أولاد الناس.
0: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء. جوهرة
4: بوبليسيتي. الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل، جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل فور بيتر لايف. جوهرة بوبليسيتي.

0: Cocktail ça y est, fille.
1: ساعتين و 27 دقيقة نجد لكم التحية في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وقاية الكوكتيل الصيفي وقاية التناويشة اليوم وقاية الفرشيكة زادة باش نمشيو مع تيوا برزاندر. تيوا أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جوهر اف ام.
1: صفا لاباس؟
2: الحمد لله.
1: وين اليوم وشنو الطقس عندك؟
2: اليوم في الحمامات ومنسمة شوي.
1: نسمع الحمد لله باهي.
2: الحمد لله ربي
1: يحفظك. نعطيو درجة الحرارة في الحمامات تو نشوفوا منسمة ولا سخونة زاد؟
2: لا منسمة
1: باهي. شنو عندنا كوكتيل اليوم؟
2: عندنا ايسد سبانيش دراجونا كافي.
1: ايسد سبانيش دراجونا كافي، يلا كيفاش تحضروها؟ هذه قهوة الساعة ولا جلاس؟
2: هذه اباز كافي سوليبل ماشي كافي جلاس. يعني لاماتور تاع كافي سوليبل ينجم يخدموها كيما مش ماركات. يعني
1: لي زاماتور تاع القهوه ماشي خويا برشا. اي فوالا، بالنسبه لي زاماتور تاع القهوه هذه القهوه الكلاسي، القهوه البارده تنجم تقول.
2: القهوه البارده وسهله في الخدمه
1: نتاعها. باهي.
2: يعني لي باز اللي عندنا باش ناخذوهم اليوم
1: أي.
2: اللي هما الكلاسون بالطبيعه.
1: اي.
2: وباش ناخذوا لي كونسونتري، مش ناخذوا ترواسيون تيليتر تاع لي كونسونتري.
1: اي.
2: مش ناخذوا 5 غرام تاع كافي سوليبل. وباش ناخذوا الحليب نتاعنا.
1: باهي.
2: باهي الميثود اللي باش نخدموا بها، باش ناخذوا الحليب نتاعنا، باش نحطوا معاه لي كونسونتري تروسيال، باش ناخذوهم مع بعضهم، باش نضربهم بالباتور.
1: اي.
2: باش يولوا هوموجين. نحطوا الكلاسون نتاعنا، من بعد نحطوا الحليب على الكلاسون باش يبرد باهي. ناخذوا شويه ماء سخون مع الكافي سوليوبل، نخدموهم نركضوهم بالكدا، نجموا حتى نحطوهم في دبوسه معاهم شويه سكر باش يطلع لنا الموس تاعنا.
1: باهي.
2: بعد نهزوا الموس هذيك نحطوه فوق الحليب اللي حطيناه على الكلاسون، تخرج لنا ديغراداسيون الابيض، ومن بعد الكولور باش تكون تكستير ليس موسوس.
1: اي.
2: ومش يكون الكولور في المارون ولا مارون غامق شويه.
1: ولا في البيج.
2: نجموا نزينوها بالفوق من الكريمه فويتي.
1: اي.
2: ويشربوا صحة وبالشفاء.
1: يعطيك الصحة تيوا، ميرسي بوكو زادا، تحياتي ليك. يلا نمشيو للموزيكا مع ربيها كراولي توت سويت في هذا اللي بيك.

0: الاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة، مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهريك 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.

0: météo des plages.
1: Météo des plages, التوقعات الجوية للشواطئ التونسية. سمعنا قبل وائل الكفوري سارق لي عمري واحدة من الغنيات الحلوة. احنا مازلنا معكم في باراسول على جوهر اف ام ساعتين وخمسة واربعين دقيقة. نشي نعطيكم فكرة على شواطئنا التونسية ودرجات الحرارة اللي فيها ونبدأ بشواطئ الوسط الشرقي. هرقلة 38 درجة, شط مريم والقنطاوي سخونة وتسجل حتى أكبر درجات الحرارة 41 درجة, بوجعفر وسقانس 40 درجة سخونة في الوسط الشرقي. سينو زادة بالنسبة للمهدية والشابة 34 درجة. شواطئ الشمال الغربي تبرقة 43 درجة, رسنجلة 41 درجة, بالنسبة لسيدي سالم 40 درجة, ريمال 41 درجة, سيدي علي المكي 40 درجة كهو, خليج جابس الشفار 34 درجة, جربة 36 درجة, جابس 35 درجة, جرجيس 34 درجة. بالنسبة لخليج تونس رواد 40 درجة هي وقمرت, المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برش السدرية سليمان 36 درجة, خليج الحمامات الهوارية 35 درجة, حمام الغزاز 34 درجة, قليبية 32 درجة, قربة 33 درجة, والحمامات 34 درجة. وانتي وين تحب تعوم؟ يلا نمشي مع يسرى محنوش توت سويت, غنوا معنا.

0: معك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة صعيدية.
1: الموجز الإخباري خلال افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية، وزير التربية يدعو إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية، مثمنا الجهود التي بذلتها مختلف الهياكل المركزية والجهوية لإنجاح هذه الامتحانات وتأمين حسن سيرها. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية بأن يوم غد الأربعاء 15 من جويلية هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة، مؤكدة أن تاريخ 15 من جويلية هو الأجل الأقصى القانوني وليس اليوم الوحيد للإيداع. الإدارة العامة للأداءات أشارت أيضا إلى أنها تضع على ذمة العموم مركز الإرشاد الجبائي عن بعد عبر الرقم الموحد 216-81-100-400 إلى جانب منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أكثر إرشادات ومعلومات. خصصت جلسة عمل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم لمتابعة ملف شؤون العقارية للهيئة والوقوف على مدى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في هذا المجال على المستويين المركزي والجهوي، أشرف عليها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر. الجلسة استعرضت وفق بلاغ للهيئة مختلف المشاريع العقارية الجاري تنفيذها ونسب تقدمها إلى جانب الإشكاليات والصعوبات التي تعترض إنجاز بعضها، مع بحث السبل الكفيلة بتذليلها وتسريع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة ووفق المعايير الفنية والإدارية المطلوبة. دوليا أفادت مصادر في مستشفيات غزة اليوم باستشهاد 10 أشخاص من بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح جراء نيران إسرائيلية في مناطق مختلفة من القطاع، منها غارة طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالا. وزارة الداخلية في قطاع غزة تعلن تبعا لذلك استشهاد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم وعدد من الضباط الآخرين. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. تسمعوا من الاثنين للأربعة في المكان من ما بيستعطين للأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهر FM TV. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: Summer Star. نرجع معكم جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام سمر صار وقيت هذين كالمفنان هكا نسألوه كيفاش قاعد يعدي في الصيف العطلة شنية الأجواء عنده شنو هكا التحضيرات إذا فما عروض إذا فما مهرجانات هذا الكل باش تعرفوه معنا اليوم بالتفاصيل مع الدكتور والموسيقار المتميز والمتألق رفيق الغربي معنا في المباشر أهلا وسهلا دكتور مرحبا
1: أهلا بك غاشي صباح
0: لبس
1: عايشك صباح
0: كانوا الصوت هكا تعب شوية كانوا فما شوية تعب هكا بتاع قيلولة بتاع ترتيح
1: بتاع لا لا لا لا لا لا بتاع نقص شوية نومو بر
0: شوية مش برش
1: شوية برش الليل هو موجود
0: ايوه لا نحبوا هكا نعرفوا شنو الجو بالنسبة للفاكونس السنة برمشتش حاجة مازلت
1: باش نبرمج سيتادير بعد العرض نتاع لو 21 ان شاء الله بيان سور واحد ياخو بار مومون ياخو عطله مي وقت اللي يبدا عنده بروجي حفل كبير شويه يولي ما يطعمهاش مليح العطله على خاطر ديما فما ما يتعمل
0: اي 21 جويي في سيدي ظاهر ان شاء الله في مسرح الهوية طرق سيدي ظاهر سوسه مهرجان سوسه الدولي عرض لوديسي باهي باش نرجع نحكي عليه بعد شويه اما جينيرالمون خلينا نمشي هيك الجو الفاكونس عندك كيفاش تعدي الفاكونس معناها ابار العروض مثلا تختار تقعد في سوسه تخرج من سوسه
1: والله هو اون جينيرال وقت اللي توفى السيزون تاع القرايه واحد اول حاجه يعملها ساعه يعمل اون روبتور مع الريتم دونك انا الحقيقه مشيت لفرنسا مشيت بور ان بوتي فواياج لباريس عندي ديما حنين للمدينه هذيك عديت فيها ايامات عملت فيها كيما نقولوا مشيت مع نفسي شويه مع مخي نخير نبعد شويه هكاك نقعد مع روحي شويه ذكريات نرجع لهم نتاع الشباب نتاعي وقت اللي نرجع هكا الريسورس هذيك كلها نرجع نخدم طول هذاك هو برنامجي اون دور من لي بيريود هذوما نتاع التحضيرات والبرايف واحد بون يلي ساي معناتها ماك تعرف السخانه
0: كونسنتراسيون توتال نجم نقولوا على السبيكتاكل وعلى الاوديسي
1: وي البو ميو علاش على خاطر فما ديما كلي زام بريفو والحاجات اللي واحد مش متحضر لهم الصيف ماهوش ساهل للحياة الثقافية علاش على خاطر الفنانين اون جينيرال مطلوبين ياتر لي رونديفو يبداو معناتها بالصيف ندبروا فيهم وانت تعرف معناتها المهرجانات الصيفية درجة الحرارة الخدمة فيهم بالحق تولي تعب
0: صحيح
1: تعب للناس الكل معناتها حتى من الهيئة
0: بيريز اللي سجلت ارقام قياسية السنة بالنسبة للسخانة كيفاش عشتي النهار
1: نهار اللي روحت بدات تسخن شوف انا مستانس معناتها عشت فيها وبيريز معناتها في اوت معناتها العيشة فيها اصعب برشا من تونس
0: صحيح للمعلومات وكها انه هو يظهر لي الحداش بتاع الليل والشمس ما زالت يظهر لي
1: وي من هذاك من شهر مي تبدا الحكايه وما ننساوش اللي في وسط باريس الكليماتيزور ممنوع باش يتحط في البنيه معناتها
0: فوالا
1: قرار معناتها هذا
0: فونتيلاتور ولا مروحه وكا
1: مروحه والصبر
0: والصبر وكا وباهي خلينا نمشيو نحكيو شويه على اوديسي وعلى التحضيرات بالنسبه لاوديسي عرض باش يكون 21 جويليا معك ومع فادي بن عثمان الموسيقار التونسي هذا المقيم في باريس
1: فادي يمشي ويجي على باريس ما معناتها فادي ستان يونيفرسيتير دونك في الموسيقى في العلوم الموسيقيه
0: في باريس او خلينا نصلح المعلومه اي فوالا
1: تلقينا في حفل اللي قمته انا وجماعه الاولاد معايا في 15 جوان اللي فات وكان موجود في بين المتفرجين وكاكا انا نعرفه ما دو ريبوتاسيون كما يقولوا هو تعرف عليه ما كانش يعرفني وانا سامباتيزي كما يقولوا وعطينا لبعضنا موعد في 26 دونك عاودنا تلقينا وحققنا اللي باش نحق اون كور معناتها الكلام اللي حكيناه الكل جسمناه ما قعدش كان كلامكو
0: فوالا اوديسي سامفونيك هاو قاعدين نشوفوا حتى في الافيش بالنسبه للسبكتاكل هذا كيفاش التوليفه جات شنو قاعدين تحضروا شويه هكا فونغو
1: اي بون هو بعد سيت اون سويت على عرضها مناول سانتيفوليا اللي هو حطيت فيه معناتها بديت نحط بشوية بشوية في الكرياسيون سافادير الأغاني والألحان اللي حضرت تقدمت في سانتيفوليا بنسبة معينة من البرنامج بكله معناتها وحتى الإعادات ناخذ أغاني معروفة مثلا من ريبرتوار التركي ولا الباتريمون التونسي وساعات كي تبدأ لغة أجنبية نوصفوها بكلمات أخرى مثلا من رفقة ساسي وفاطمة كرومة يكتبوا على وإلا تو سامبلومون لحنا وكلمة من عندنا احنا
0: يعني دونك فما مزوز يعني فما الانتاجات الجديده الخاصه باوديسي سامفونيك وفما زاده من العروض القديمه من سانتيفوليا من
1: وي من الشيمي نحينا حاجات زدنا حاجات جبنا افكار خممنا الببليك شنو يحب باش نفاجئوه بحاجات اللي ما كانش يستنى فيهم وما يتصورش اللي باش نخدموهم نخليهم دي سوربريز مي بعد نعتبر اللي لو رول نتاع الفنان ونوتامون وقت اللي يبدا موجود على ركح مسرح كيما سيدي ظاهر اللي الحيوط نتاعو تحكي التاريخ لازم يلتزم ويقدم منتوجه الخاص حتى كيف كنت اون بوست معناتها في إدارة مهرجان سوسة أي كنت مدير مهرجان سوسة كنت نطلب من أي فنان حتى يبدأ صغير وجديد ويقول لي نحب نجي نقول له شنو عندك بالضبط منتوج خاص منتجك الخاص شنو عندك يقول لي عندي مثلا أربع كافي أربع غنيات ميساج يقول له ابدأ بهم دونك حتى لي النهار نقول له نطلع حتى لي معناتها أنا عشت التجربة بيسكو في 2002 معناتها كنت موجود في البازيليك إين متاع تبرقة جاز تبرقة بالإنتاج الخاص معناتها صافي لونطون معناتها تو فوالا
0: فوالا دونك زاد اللي تم الاتفاق عليه مع سي معاذ كريفه مدير مهرجان سوسه الدولي انه يكون فما إنتاجات خاصه
1: هو فيما يخصني انا فيما ولا بصفه عامه
0: اي بالنسبه لك انت
1: فيما يخصني انا من غير ما يقول لي انا بدي معناتها هدف مسيرتي اليوم في لا هدف مسيرتي اليوم هو معناتها سي داتر بريزون بالبرودوي بالكرياسيون خاطر جو نو فوا با هدف اخر الفنان ابار النجوميه اللي فما ناس يقول لك مش مشكله البرودوي كلك سوا الكاليتي نتاعو انا معناتها نخير نكون معروف وفما شكون يقول لك لا نخير نخلي حاجه اللي صحيحه كوا بعدي
0: به بالنسبه للكوتي ميوزيكال تعامل مع فادي بن عثمان شنو نجم نقولوا عليه
1: فادي صح هو ملحن هو قائد اوركسترا هو جامعي دونك يفهم في الموسيقى واصول الموسيقى والتيوري نتاعها دونك نجم نقول نتكاملوا اللي انا جيت بالالحان نتاعي وبالكرياسيون توزيع هو عمل إضافات حسب ما يراهم هو en adéquation مع الموسيقى السيمفونية ومستعد يقود في رق سيمفونية دونك جاب معاه الانسامبل نتاعو اللي اسمه لو تونيز انسامبل باش يضاف لمجموعتنا دونك احنا مسمين رواحنا العائلة لا فامي المرة هذه سترى فامي موسعة دونك اللي هما اصدقائنا معناتها توا كيما غاية بن حليمة تابع الفريقين نقوله معناتها احمد ديتاي ما ماش سميهم الكل مي تبارك الله عليهم معناتها موسيقيين كبار معروفين على الساحه ان شاء الله نهار العرض نسمي الناس الكل اليوم على خاطر كان نسمي زوز باش نسمي الناس الكل دونك سي با لا بين ونهار العرض نقدمهم ان بار
0: الاصوات اللي باش تكون موجوده نعرف لا فامي عندك انت زاد بيان سور مناش مش ما نحكيوش على ميسون فاطناسي ليليا بن شيخة علام عون
1: اي علام على خاطر هو ممكن في الشتاء يبدا مش ديما ديسبونيبل اما في الصيف موجود معنا ونا انت تريو بيان سور تقول علاش عملت تجارب اخرين مع فنانين اخرين مي كيما حكيت من الاول هي عائله بدات من حفلات ازنافور واستانسوا ببعضهم معناتها مام سور البلان معناتها ايموسيونيل ولا افكتيف ولا تولي تولي 10 تولي 10 بين الموسيقيين وماذا بينا يقعدوا مع بعضهم علاش لا
0: باه لا رونديفو 21 جويلي ان شاء الله باش يكون مع اوديسي سيمفونيك رفيق الغربي اي لا فامي خلي يقول ميرسي بوكو دكتور يعطيك الصحه
1: انت جو تو ميرسي انت
0: يعيشك
1: بارك الله فيك باي باي ابيانتو
2: جوهرة بوبليسيتي يلا جو سيف سني حافلة انترنت
3: اسني في السيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج جوهره اف ام بوبليسيتي
4: اسمعوا باراسول مع غازي خليل

0: مرجو معكم جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل. احنا مازلنا معكم في العشويه حتى للاربعة بتاع العشيه. مازلنا مع الموسيقى مع الغنيات. تحياتنا لسيمونير اسماعيل في الاخراج. تحيه متجدده سي احمد كريم برام زاده في الاخراج الرقمي والديجيتال. كيب سلام عليكم زاده. تحيه كبيره. سينون ذكركم بالعيد ميلاد 21 الجوهر اف ام للدنيا وما فيها. فوالا 21 نون ديجا عشرة وعمر. أكيد حفلة كبيرة باش تكون مع جوهر اف ام بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة في إطار مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67. حفلة 20 جويلية 2026 من 9:30 في مسرح لواء طرق سيدي طاهر سوسة في البرنامج. سهرية كبيرة الحقيقة. سهرية فيها جوهر تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. البوبليك باش يغني مع الراديو ويغني زادة مع النجوم المفضلين عنده. هنا نحكي على مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين التوانسة اللي يكونوا موجودين. نحكي على نور شيبة, نحكي أمير الأغنية التونسية, غازي العيادي زادة يكون موجود, نادية خالص بامتياز وعندها أغنية جديدة حلوة زادة, ونوردو اللي مازال كي عمل حفلة كبيرة في ليبيا. حفلة تبدأ 9:30 نهار 20 جويلية في مسرح لواء طرق سيدي ظهر سوسة, وإن شاء الله زادة الجمهور يكون في الموعد في الحفلة هذه. يلا باش نمشيو للنصائح الصيفية بيان سور في باراسول. يلا قبل ما نمشيو للبونيمور زادة مع دكتورة هدى صغير خنسلم برشا على عفيفة والناس وأحلام وسيرين وهاجر اللي يسمعوا فينا توا هما في الخدمة. تحية اليوم إن شاء الله هيك عاملين جو مع الموسيقى هذه الكل. عفيفة وأحلام وسيرين وهاجر وأمينة مرحبا بهم الكل. يلا وقاية النصائح الصيفية اليوم اخترنا موضوع مزيان في البونيمور الحقيقة. بونيمور اليوم مع الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية, بسيكولوج بسيكوثيرابوت بسيكاناليست وزادة هيبنوثيرابوت اما ميتر براتيسيان راهو مش هيبنوثيرابوت كهو. نصيحة اليوم والاستوس اليوم والحتى لي تكنيك الكل باش نعرف كيفاش نجمو نختاروا الوقت الباهي اللي نعديوه على البحر. هاك تبرمج قولي باش نمشي نعمل غطسة صحيح, حب هكا نقعد هكا نتكى شوية على البحر, انا وعز وقت نجم نقعد فيه على البحر وكالم ونلقى راحة نفسية ونلقى راحة ذهنية. دكتورة هدى اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
0: شنو حوالك سافا؟
1: والله الحمد لله لاباس. وانت شنو حوالك؟
0: الحمد لله. حتى منير حاب يقول لك ميتر سافا.
1: سافا الحمد لله. الحمد لله يا منير لاباس. شو عاملين تحت الباراسول؟
0: سافا ولا منسمه باهي.
1: الحمد لله. دوم ان شاء الله ديما لاباس ومرتاحين وفرحانين
0: ان شاء الله.
1: ايه نحكيوا على موضوعنا كما قلت ديجا باش نرجع لهم بعد شوية. مي فما وقت مناسب راهو للبحر وللجو معناتها بتاع الموجة وبتاع الراحة النفسية اللي هي تتكون في البحر. فما الحس بتاع الموجة اللي تمشي وتجي, فما الريحة, فما الاحساس بتاع الرمال تحت ساقيك. العبد كي تخيلها بركة ويتصورها يبدأ مرتاح نفسيا. العبد تبدأ تستنى في العطلة بش وقتاش بركة يمشيوا يبحروا, واللي مازال ما بحرش يقول لك طبعا أنا مشيت. كده هي معناتها الناس كلها ناوية تمشي تتمتع بالجو هذا. المجتمع بتاعنا ونحن نعرفه الضغط البريسيون فاميليال الحاجات اللي هي كل واحد المسؤولية اللي عنده. فما حاجة اللي هي اسمها لا تيوري دو ريستوراسيون دو لاتونسيون. اش معناها؟ ترجع الكاباسيتي تاع التركيز بتاعك وقت اللي تبدا في الطبيعة, وقت اللي تبدا في الانفيرونمون وخاصة بتاع البحر. نحكيه على بلو مايند معناتها عقل أزرق.
0: هاي.
1: اللي هو إطار تاع سعادة تاع كالم تاع سيرينيتي اللي مخنا يحسها وقت يبدأ موجود في البقعة اللي هي فيها الماء. ما ننسوش يا غازي اللي نحن بدلنا ديجا أكبري 80% بتاعو الماء. دونك تبدأ في الليليمون تاعك مخك يبدأ مرتاح. مخنا يعشق الريتم يبدأ بريفيزيبل وقت لي فما ريبيتيشن كلير هكا تتعاود كيما الموجة. هبط الكورتيزول اللي هي الهرمون بتاع ستريس وطلع الدوبامين والسيروتونين. الحس بتاع الموجة وبتاع البحر بصفة عامة كل غيسبيراسيون جيدي كيما تغمر روحك حسة بتاع أوتو إيبنوز ماتوريل الغيزم بتاع الدقة بتاع القلب بتاعك يقعد يتيح وتبدأ السيستم نيرفو الكل يقعد في المود راحة فما كارل روجر اللي هو ان غران بيونيي معناتها تاع السيكولوجي يقول لك ما تنجمش تكون اكثر موجود في الوقت الحاضر كان كي تبدا قدام البحر اسهل برشا كيف في الهيبنوز العبد يقعد يركز على حاجه ريبيتيتيف اللي هي تخليك تدخل في اللاوعي بتاعك في نوع ما معناتها في ايتا دو كونسيونس موديفيي اللي هو يجلب الكرياتيفيتي اللي يخليك تلقى الحلول بتاعك معناتها وقت اللي تبدا متقلق وكما قلت مليول يا غازي ما فماش الاوقات الكلها مناسبه الوقت المناسب الاكثر والافضل الاكثر هي الصباح بكري قبل ما الشمس تزرق علاش على خاطر المخ بتاعنا الهورلوج بيولوجيك بتاعه باش تتعدل على الشروق هذاك على لا لوميير بتاع الصباح وفما برودكسيون بتاع سيروتونين اللي هي باش تقعد معاك نهار كامل واللي تخليك تعمل هذا برودكسيون بتاع ميلاتونين اللي تخليك الميلاتونين ترقد بالمرتاح في الليل دونك الصباح بكري تجم زادة في العشية أني في وقت تنبق القائلة ووقت فما برشا حس وبرشا عبيد قاعدة تعوم وكل شيء ما تبيك تبعد من الأوقات هذوما تقعد تحت الفغسول تتفرج على البحر من بعيد وتقعد معتها مرتاحة مع روحك باش تتمتع 100% برا أعمل مارش حتى 4 دراج على البحر وساقي في الماء تنفس وعدل التنفيس بتاعك على الموجة اقعد ركز مع الألوان مع الريحة اللي تحسها وتشمها بتاع البحر مع الحساس على البشرة بتاعك أو السعادة ما هيشي فيس نعمل حاجات اكستراوردينير ونسافر ونعمل راو أي خطوة صغيرة أي حاجة صغيرة اللي باش نجم تفتحك زيد حاجة أخرى صغيرة بيوليو حاجات كبار نحب نزيد نكمل ونقول اللي البحر والموجة شبه للزيموتيون بتاعنا للمشاعر بتاعنا تمشي وتجي مرة فوق مرة روزة وبعد تمشي على روحها ما فماش حالة نفسية والمشاعر بتاعك تقعد على طول وقت نتعلمه نتفرجوا المشاعر بتاعنا كما نتفرجوا في الموجة نتعلموا نصنعوا البقعة الداخلية بتاع السلام بتاع الراحة بتاع السكينة وحتى كان ما تنجمش تحبس الموجة وما تنجمش تحبس مشاعرك تعلم السيرف وإن شاء الله تكون مرتاح وتنجم تستغل الفرصة باش ترتاح في الجو بتاع البحر وبتاع الراحة اللي تتجلب الكل بالبحر
0: هذا هو يعطيك الصحة ميرسي بوكو ميرسي
1: ميرسي avec plaisir
0: يلا demain bye bye
1: à demain bye bye
0: يلا نمشي مع زو ألونزو موفي كاركتر سينو احنا مازلنا معكم ديما في باراسول على جوفريت

0: محمد حماقي قالوا عني ايه هكا وصلنا لما 53 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول لليوم. غدوة نعاود نتلاقى معكم كي العادة من الساعتين حتى للأربعة. ميرسي بوكو للناس الكل. شوية أخرى موجز أخبار الأربعة وتحيات ليكيب الكل اللي كانت معكم. غازي خليل في الإعداد والتقديم, منير إسماعيل في الإخراج. ميرسي منير. أحمد كريم براهم في الديجيتال. باش خليكم مع ساما ميكس.
1: Summer Mix. Mixé pour vous.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى ليزوف. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استفاد 90 باعث مشروع من ولاية بنعروس خلال السداسية الأولى من السنة الجارية من الامتيازات التي توفرها آلية اعتماد الانطلاق، وفق رئيسة مصلحة مساندة التنمية بالإدارة الجهوية للتنمية عايدة المرزوقية. المرزوقية أوضحت في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن هذه المشاريع التي بلغت قيمة استثماراتها 2,611,000 دينار ستمكن من توفير 150 موطن شغل في اختصاصات متنوعة تشمل الصناعة والخدمات ومكاتب الدراسات والمهن الصغرى على غرار الخياطة والنجارة والحلاقة والنسيج، علاوة على المهن الخاصة بالصحة. دوليا، كشف رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يبلغ على الأقل ضعف العدد الرسمي وربما 4 أضعافه، وذلك بعد زيارة أداها إلى شرق البلاد. هذا في وقت ارتفع فيه عدد الحالات المؤكدة رسميا إلى 1963 حالة، منها 719 حالة وفاة حتى تاريخ 12 من جويليا الجاري، فيما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب منع مواطنيها من أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية من السفر إلى الولايات المتحدة على متن رحلات جوية تجارية ما لم يقضوا 21 يوما في دولة ثالثة. ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم أن وزيرة المواصلات ميري ريغيف أصدرت قراراً يحظر هبوط طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون، بعد أن جمد الجيش الأمريكي خطة نقل تلك الطائرات، مما يهدد بإلغاء رحلات يومية وخسائر اقتصادية لتل أبيب. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط مسيرة أمريكية في سماء مدينة بندر عباس هذا اليوم، فيما نقلت وكالة أنباء عن مسؤولين إقليميين قولهما إن الوسطاء لا يزالون يحاولون إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: جوهرة FM
2: الدنيا المزيكا
1: جوهرة FM
3: جوهرة FM

0: Жауһара FM. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: جوهرة FM.
0: الدنيا والموسيقى.
2: جوهرة FM.
3: جوهرة FM.

0: ناس موبايلة مع سالم هني على جوهرة اف ام. بايلة
1: سبعة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من بايلة على جوهرة فم. الدنيا وما فيها من توا حتى للسبعة متاع العشية، رافقكم بالموسيقى بالأخبار بالمتابعات اللي تخلينا نعيشوا جو صيفي 100%. وقبل ما نغوصوا في تفاصيل بروجرامنا لليوم البايلة، نحب نسأل على حالكم، أحوالكم، كيفاش عاملين مع السخانة. إن شاء الله تكونوا بأحسن حال يا ربي، وإن شاء الله تكونوا متونسين على موجات جوهرة فم من خلال مختلف المساحات التنشيطية. ليكيب الكل تسلم عليكم اليوم. يرافقنا منير اسماعيل في الاخراج التقني، اهلا وسهلا منير. احمد كريم ابراهام اليوم يرافقنا في الديجيتال، مرحبا سيد احمد. وسنيم هنيه معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. البدايه تكون بيان سور بالموسيقى، اختياراتنا الموسيقيه لليوم هكا باش نحاولوا نمرحوا على رويحنا بها. فمش ما ننسيو شويه سخانه الطقس وصغيره، وعلى فكره كي تتعدى هكايا غنيه وتضرب كما نقولوا في القلب هكايا، والواحد يعمل معها بون كيف نجم ينسى وينسى بالفعل ويركز مع الموسيقى. دونك مرحبا بكم، الحال والرضي وكل الالوان وكل الاذواق الموسيقيه. البدايه باش نكون مع رامي صبري، بعد شويه دادي يانكي ونادية خالص في اخر اعمالها الفنيه تطير اللي عشقته. مرحبا بكم الناس الكل.
0: بايلا
2: بايلا

Joara FM TV

مع على جوهرة فيم وفي بايلة. مرحبا بكم الناس الكل. 4:22 دقيقة على موجاتنا. بايلة في بايلة اليوم بعودة على سهرة من أبرز السهرات اللي كانت البارحة في تونس واللي كان فما برشة إنصات وبرشة تركيز وبرشة موسيقى يعني راقية جدا في واحد من أهم المسارح في تونس. نحكي لكم على سهرية الاثنين 13 جويلية 2026، عرض مزج بين الموسيقى الإلكترونية والنغمات العربية، متنقل بين محطات مختلفة من مسيرة فنية لفنانة حافظت على بصمتها اللي تجمع بين التراث والتجريب. هي من لحظات الأولى الحقيقة ملي طلعت سيغسين ظهرت متأثرة ومتأثرة برشا نظرا لغيابها المطول كان على جمهور تونس بطبيعة، وقالت لي هي متشوقة جدا للجمهور هذايا ومتشوقة جدا لسهرة جديدة تجمعها بالجمهور التونسي. وقالت زيدا اللي هي تحاول انها ديما تقدم أعمال فنية يعني ترتقي لمستوى انتظارات الجمهور التونسي اللي ما يغيبش عليه النقد الفني اللي هو عادة ما يكون قاسي نوعا ما مع الأعمال الفنية، لكن تقول هذا إذا كان دليل فهو دليل على قوة الجمهور التونسي من حيث الإنصات، من حيث التلقي، من حيث التنوع الثقافي والفكري اللي موجود عند الجمهور. وكانت الحقيقة شهادة جميلة جدا من عند الفنانة اللبنانية ياسمين حمدان اللي قدمت البارح عرض متميز جدا في إطار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. ومعنا على الديجيتال تنجموا تتابعوا بيانسيوغ مقتطفات وأبرز المحطات بالنسبة لسهرة البارح. دونك مساحة كانت تحت عنوان بنسى وبتذكر هاوكا باللبناني، دونك فيها مزيج في علاقة مع الذاكرة كمساحة لحفظ الهوية والاستعادة التجارب وحذر النسيان باعتبار وجه آخر للمضي نحو المستقبل. وبين التذكر والنسيان بدا العرض وكأنه يستعيد في ذاكرة موسيقية تتجدد مع كل أداء في تقاطع عفوي مع الرؤية الثقافية اللي يحملها المهرجان، وهذا يظهر لي من أقوى الخصوصيات اللي موجودة في مهرجان الحمامات الدولي. افتتاح السهرة كان بأغنية غروب، بعديك سمعنا كجمهور متلقي أغنية هون وشمالي والجميلات، وكانت أغنية شمالي من أبرز محطات السهرة وين ياسمين حمدان توقفت في أدائها وحكيت حكاية العمل الفني هذية، وقالت اللي هو يستلهم الترويدة الشمالية وهي من الأغاني الشعبية الفلسطينية اللي يغنيها برشا نساء عبر الأجيال، وقالت أن الأغنية هذيك لم تكن مجرد تراث شفوي وإنما عندها رسالة مشفرة كانت النساء يبعثوا من خلال الأغاني هذوما برسائل إلى أزواجهم وأحبابهم في سجون الاحتلال البريطاني في فترة من الفترات، وبعديك بيانسيوغ للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. دونك رمزية كانت جميلة جدا في العمل الفني هذايا، تجمع بين الشعر والمقاومة والإبداع. وقالت زادة ياسمين حمدان إنه النساء كانوا يبتكروا كلمات ورموز خاصة باش يعديوا الرسائل متاعهم وقت اللي هما يبدأوا في المعتقلات كتعبير على قدرة الأغنية على حمل الذاكرة ومقاومة النسيان. دونك على امتداد مسيرتها الفنية ياسمين حمدان هي قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، لكن البارح بالحق يعني كانت صاحبة الركح بكل فخامة بكل قوة، حكيت على تجربة موسيقية تمزج بين الموسيقى الإلكترونية والموروث العربي وكتابة تميل إلى الرمز والاستعارة، ويلزم بالحق الفنان يفسر فيش قاعد يقدم من أغاني ومن كلمات. اختتمت السهرة بأغنية بيروت كتحية لمدينتها اللي ما تغيبش على أعمالها وللبنان كوطن المقاوم والصامد اللي قاعد حاضر في تجربتها الفنية من خلال اللغة والذاكرة والحنين باعتباره جزء من مسارها الشخصي والفني. للتذكير جمهور الحمامات الليلة في إطار فعاليات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، عندكم زادة سهرة مميزة ومميزة جدا بتاريخ 14 جويليا بشكور مع الفنان التونسي مهدي المولهي في عرض يحمل عنوان نوستالجيكا، وهذه بمشاركة مجموعة من الفنانين كما رنا زروق، هيثم هليل، مهدي العلاني ولسعد السندي. والفنان والمنتج مهدي المولهي بش يكون حاضر بقوة في عرض الليلة في الحمامات، بش يقدم مجموعة من الأعمال من كلاسيكيات الموسيقى التونسية والعربية والعالمية، وبش يقدمها في إطار رؤية معاصرة قراءة جديدة بطبيعة ديما قراءة فنية. نتصور جمهور الليلة اللي بش يحضر في الحمامات مش بش يندم مع العرض التونسي المتميز هذية تحت عنوان نوستالجيكا. متابعة طيبة لكم الكل. بايلة.

0: مستمتعين خصوصا بموسيقتنا واختياراتنا الموسيقية بالنسبة لعشوية اليوم على جوهرة فام. خليني نذكركم انه فما برشا اخبار من هنا ومن الغادي على نفاذ التذاكر بالنسبة لعدد هام من الحفلات. دونك حبيت نذكركم انه من اخر الاخبار في علاقة ببيع التذاكر الالكترونية, فانه حفلة نوردو المبرمجة في اطار مهرجان قرطاج الدولي بتاريخ 21 جويلية 2026, نفاذ التذاكر الالكترونية من نوع الكراسي لحفل نوردو. دونك للتذكير انه تم البيع متاع التذاكر هذوما بالنسبة للكراسي ب 90 دينار ومازال الغدان ب 60 دينار. دونك تنجموا تدخلوا على الموقع باش تشريوا اللي بي متاعكم اون ليني, ولو انه الحقيقة عام السنه اللي لاحظتوا انه فما برشا جدل يرافق كل الاخبار الفنية اللي فيها سولد اوت بالنسبة لمجموعة من الفنانين, على اساس انه فما مجموعات قاعدة تخدم وتشري في ليبي هذوما اون ليني بالماس كبيرة برشا باش بعديك يتباعوا مارشي نوار كما نقولوا قبل ب 24 ساعة ولا نهارة سبيكتاكل. ان شاء الله اذا الشيء هذايا موجود احنا ما نحبوش نصعبوها على المواطن التونسي اللي حاب يتفرهد ويحب يحضر في سهريات المهرجانات الكبرى والكل, اما ان شاء الله اذا الشيء هذايا تأكد وموجود منه بطبيعة ان شاء الله الاطراف المعنية تاخذ كل التحقيقات اللازمة, على خاطر لابيتري اون ليني هي حاجة تعاون برشا, حاجة تسهل برشا, حاجة تضمن لك حقك اللي انت تاخذ بيه نتاع السبيكتاكل اللي انت عينتك فيه كيما نقولوا من غير ما تشد الصف من غير ما تتنقل وكل شيء. لكن اذا باش تولي الامور نتاع مارشي في نواغ والتذاكر تتباع دوبل وتريبل نهارة الحفل, بالحق هذايا ماهوش معقول من نجم كان يثقل ويصعب المعيشه على التونسي اللي احنا نحبوه يعيش ويتفرهد مش نصعبوها عليه. الى حد الان نفاذ التذاكر الالكترونيه بالنسبه للكراسي اللي هما 90 دينار لكن لي غدا مازالوا ديسپونيبل ب 60 دينار للناس المهتمه بسبيكتاكل نوردو نهار 21 جويليا في إطار مهرجان قرطاج الدولي. التوقيت 4:47 دقيقة على موجتنا. بعد شوية الموعد بيكون مع قسم الأخبار في البزنس نيوز كيف معودونا ديما الخمسة نتاع العشية, دونك على رأس الساعة الوقت اللي يلتحقوا فيه بينا. خلينا نرجعوا للموزيكا بيان سور ونسمعوا فيها نوردو توت سويت.
1: بايلا بايلا

0: الاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفتي القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو موعد سهريك الاثنين 20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
5: بيزنس نيوز.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. صدق مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة على مشروعي القانون عدد 38 والقانون عدد 39 لسنة 2026، وحظي القانون الأول بموافقة 72 نائبا ورفض 19 نائبا آخر واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم، فيما صوت 67 نائبا لفائدة القانون الثاني، فيما أبدى 29 نائبا رفضهم واحتفظ 5 نواب بأصواتهم. ويتعلق المشروع الأول بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 25 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاصة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية حوكمة قطاع الطاقة في تونس، وتقدر قيمة القرض ب 384 مليون أورو. ويهم مشروع القانون الثاني اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 25 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة الكهرباء أيضا للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية حوكمة قطاع الطاقة في تونس. تعمل وزارة النقل على إعداد مشروع قانون بخاص بقطاع النقل الجوي، حيث أفاد ممثل الوزارة خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب أن مشروع القانون يتم إعداده بالتشاور مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية قبل استكمال صياغته النهائية. تستضيف تونس فعاليات منتدى الأعمال المشترك بين تونس والهند، وذلك بتاريخ 18 من أوت القادم بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مجتمعات الأعمال في كلا البلدين. ينعقد المنتدى بتنظيم مشترك بين كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية وسفارة الهند بتونس واتحاد الصناعة الهندي، حيث يهدف هذا الحدث الثنائي رفيع المستوى إلى رفع أو دفع الشراكات الاقتصادية والتجارية واستكشاف فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا وإرساء إطار مؤسساتي مستدام يضمن استمرارية التبادل وتطوير مشاريع مشتركة في قطاعات حيوية وفق كونكت الدولية. سيركز هذا المنتدى في لقاءاته الثنائية على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والمحورية المشتركة، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى قطاع النسيج والملابس وصناعة السيارات ومكوناتها ومشاريع الطاقات المتجددة، فضلا عن الصناعة السمعية البصرية والسينما. دوليا حققت شركة طيران الإمارات إنجازا تاريخيا بنجاحها بإنجاز عمليات تحديث وتجديد شاملة لمئة طائرة ضمن برنامجها الضخم لتحديث أسطولها، والذي يعد من أكبر أو أكبر برنامج معروف تنفذه أي شركة طيران على مستوى العالم. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي لأعلى مستوياتها في 3 أشهر بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عزمه فرض رسوم على الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز، مما أثار مخاوف جديدة بشأن تعافي إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. أيضا ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% هذا اليوم مسجلة أعلى مستوى لها منذ تاريخ 12 من جوان الماضي، في وقت أعادت فيه الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران، وصعدت الدولتان هجمتهما في مضيق هرمز، مما زاد من الضبابية بشأن تدفقات الطاقة. نهاية المجلس، إلى اللقاء.
5: بيزنس نيوز.
0: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم سهرية 15 جويلية. أوركستر سيمفونيك دو سوس. طرابيات سيمفونيك avec دورساف.

0: جوهرة جيت سيت. جوهرة تندنس تندنس
1: برعاية مع بوريدو اكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرسالة حتى 31 أوت 2026.
2: بوريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة في جولتنا في توندونس. اليوم باش نمشيو للتقارير الأخرانية اللي تحكينا على الإصدار التجريبي من الأندرويد 17 واللي نجموا نلقاو فيه تحسينات غير متوقعة فيما يخص الاتصال بالإنترنت. فما بعض من مستخدمي تليفونات الجوجل بيكسل اللي لاحظوا زيادة كبيرة سورتو في الفيتاس دو داونلود بعد ما عملوا الميزاجور بالنسبة للأندرويد 17 اللي نذكر مازالت في الفيرسيون بيتا امتاعو. لكن رغم اللي كون النتائج تبدو واعدة مازالت لا تستند إلى تجارب كبيرة برشا، تجارب محدودة وحتى من جوجل ما أكدتهاش رسميا. نحكيو على التجربة خرجها واحد من مستخدمي منصة ريديت واللي يقول اللي كون سرعة التنزيل على تليفون جوجل بيكسل 9 ارتفعت من نحو 1350 ميجابيت بار سكوند لأكثر من 2000 ميجابيت بار سكوند، هذا بعد ما داونلود أحدث إصدار تجريبي من الأندرويد 17، شيء اللي مثل الزيادة توصل حتى 50%. ورغم الأرقام الكبيرة هذه التجربة تمت على تليفون بيكسل 9 أكاهو، هذاك علاش ما نجموش نقولوا لكون كل تليفونات الأندرويد وحتى جميع تليفونات البيكسل باش نلقاو فيها نفس التحسن. اختبارات أخرى عملوها مستخدمين أخرين على تليفون الوان بلس 11 يسجلوا بها سرعة فاتت 2140 ميجابيت بار سكوند على نفس الشبكة. الشيء هذا يقول اللي كونه سرعة الاتصال بالانترنت، ديما نحكيو على الفيتاس دو داونلود، راهو سرعة التنزيل ما تعتمدش على نظام التشغيل كهو، لكنها تتأثر بمواصفات التليفون بالمودام بشبكة الانترنت المستخدمة. ويبقى من المنتظر اللي كونه جوجل باش تكشف لنا خلال الفترة المقبلة ما إذا كانت الزيادة هذه في السرعات ناتجة عن تحسينات مقصودة في الاندرويد 17 وإلا مجرد نتائج مرتبطة بالإصدار التجريبي الحالي وإلا بأجهزة محددة. نستنيو شوية وقت حتى لينتهبط لا فيرسيون ديفينيتيف نتاع الأندرويد 17 وهكا نجمو نعرفو إسكون بو بينيفيسيي دون فيتاس أكبر في الداونلود عن طريق شبكات الإنترنت وإلا لا. هذا شنو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
4: سامي سعيدي في لقاء حصري في بودكاست صحيح مع علي الخلولي. حوار حصري صريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رئاسة النجم الساحلي وكرة اليد التونسية.
5: نحب نداء الرئيس الدولة سي قيس سعيد، نحب نقول له يا سي قيس راهو الحاجة الوحيدة اللي طلع دراب تونس هي الرياض، الحاجة الوحيدة اللي تخلي بلادنا تكبر هي الرياض. أسامة لشوى من الأول سيتي باش نجرب لاعبين معينين ستاج اثنين وعلى أساس باش يدخل في المجموعة. من بعد تحس كل ناس نجلت على قرص باش تضغط علي باش نرجع أسامة. أنا جيت أني بون وما يرجعش. صارت الفاجعة أن الوالدة توفيت الله يرحمها.
6: الله يرحم.
5: أول تليفون جاني بعد ما هبطت ستاتيو هو أسامة البغان. أكثر حاجة خفت منها أني نقف قدام الناس وما نجمش خلص، أني نخف قدام لاعب وما نجمش نخلص، قدام مدرب وما نجمش نخلص،
6: دي فورنيسور
5: قدام فورنيسور وما نجمش نخلص، قدام واحد يخدم في الإدارة وما نجمش نخلص. هذو ما ناس وراهم عائلات وراهم ديزونجاجمون، كل واحد ومشاكله الشخصية مورد رزقه هذاك.

0: أصعب حاجة في القرارات هو أنك تظلم ملاعب، وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما ينزعش، وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما لعبش نهار المباراة. هذاك يقلقني برش، قلقني خاطر جمامية على بلاس متاع البو والخو، وهو خاطر أني كنت ملاعب قبل، وقعد في الأخر عنده أولاد ويخاف رب. أني ديما كي نصلي عليه ندعي ديما من ربي أني نعدل بين أولاد الناس.
1: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
2: بايلا بايلا.

0: Baila.
1: Baila.

35 دقيقة على جوهرة فام، رجعني لكم في بايلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. احنا مكملين معاكم المشوار حتى لسبعة متاع العشية، متابعاتنا وأخبارنا نحكي فيها برشا مهرجانات، برشا سهرات صيفية بطبيعة. وخليني نذكركم ونربط شوية بالأخبار. قبيلة شوية كنا حكينا على سبيكتاكل الفنان مهدي المولهي اليوم في إطار مهرجان الحمامات الدولي، فحبيت نقولكم اللي سولد أوت بالنسبة المهدي المولهي اليوم في الحمامات، وإن شاء الله سهرية بشكون مميزة جدا جدا. وبما أنه فما إقبال كبير على هالنوعية من العروض، فيريت لو كان يزيدوا يكثرونا منها أكثر فأكثر. دونك إن شاء الله ليلة بشكون سهرة جميلة جدا ورائقة في الحمامات مع عرض نوستالجيكا لمهدي المولهي. سينو بقية العروض وجولتنا في المهرجانات الكبرى باش تتواصل الحقيقة في بايلة. دونك خليني نحكي لكم على البرمجة الرسمية لمهرجان أم الزين الدولي بجمال، اللي هو من المهرجانات زادة اللي كل عام الحقيقة لازم يعمل هكا البوز والكمبلي، خليني نقول بسهرة وإلا بزوز. دونك المهرجان السنة يلتئم في دورته 51، ينطلق في 25 جويليا ويتواصل حتى 22 أوت. خليني نقدم لكم العروض أول بأول. دونك نهار 16 جويليا إن شاء الله باش يكون الموعد مع الكرنفال، نهار 31 جويليا سهرة فنية طربية تحت عنوان موسيقى الروح، الزيارة لسامي لجمي باش يكون مبرمجة إن شاء الله نهار 2 أوت، أي دغنوج نهار 25 جويليا، نهار 29 جويليا ياسين الصالحي في ما يضحكنيش، 3 أوت العرض باش يكون مع نوردو، 13 أوت عرض تحت عنوان بنت الحي أم السفسيري، 9 أوت نجلة إتونسية في الزردة، دونك باش يكون حاضرة في مهرجان أم الزين الدولي بي جمال، 8 أوت جنجون المحافل الجربية، هذا هو عنوان العرض متاع 15 أوت، 19 أوت يونغ إر زد وسهرة الاختتام لأول مرة في الساحل باش تكون مميزة جدا من خلال العرض الدولي هذايا. دونك حكينا على دورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي بي جمال، دونك إن شاء الله متابعة طيبة لكل مستمعين اللي نجموا يلتحقوا بالمدينة الجميلة هذايا ويحضروا في مختلف العروض. الحقيقة المهرجانات أغلبها انطلقت وجولتنا في أكثر من مناسبة في بايلة، نحكي على المستير، نحكي على الحمامات، نحكي على العبيد اللي بالمرسى، حكينا زادة على سوسة. دونك ما زالت التظاهرات اللي باش نحكي عليها والمتابعات. وخليني نذكر كل متابعينا ومستمعينا أن الغونديفو في بايلة يتواصل إن شاء الله حتى للسبعة متاع العشية. بكري شوية عملنا إسكال مع سهرية ياسمين حمدان في الحمامات، لكن فما مجموعة أخرى من العروض الدولية اللي موجودة في الدورة الحالية من مهرجان الحمامات الدولي باش نرجع نحكي عليها بأكثر تفاصيل، على خاطر الحقيقة عروض مميزة جدا وراقية جدا وديما سيليكسيوني يعني العروض اللي موجودة في الحمامات. نحكي شوية على صفاقس عاصمة الجنوب، بما أنه الدعم وصل كما نقوله من وزارة الشؤون الثقافية وتم الإعلان رسميا على البرمجة الخاصة بمهرجان صفاقس الدولي باش ينطلق في 21 جويليا ويتواصل حتى 17 أوت. الحقيقة مجموعة متنوعة جدا من العروض تستنى فيكم، وأكثر تفاصيل تلقاها معنا بعد شوية.

45 دقيقة على جوهرة فيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بردتوا القيلولة ومستمتعين معنا بالغونديفو في بايلة اللي تواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية. قبيلة شوية رحلتنا وقفت إلى حدود صفاقس في حديث على الدورة الجديدة من مهرجان صفاقس الدولي اللي ينتظم ويلتئم بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. دونك سجلوا عندكم الغونديفو باش ينطلق إن شاء الله في 21 جويلية ويتواصل حتى ل 17 أوت. عديد الأسماء اللي هي ولات تقليد سنوي تقريبا في صفاقس، كيما نوردو، كيما زيدا صابر رباعي ولطفي بوشناق ووائل جسار، وهابش نقدم لكم كل التفاصيل. دونك خلينا في البداية الافتتاح باش يكون 21 جويليا معنا بها كراولي، 24 جويليا خليني نمشي بكم للشاب مامي، 25 جويليا عرض سينمائي لقشم اسمي، 27 جويليا عرض الفنان اللبناني وائل جسار، 29 جويليا لطفي بوشناق، 30 جويليا كازو، دونك 31 جويليا اوبرا كارمن، 2 اوت كلنا نغني الشامي، في 3 اوت باش يكون موجود في صفاقس، 4 اوت محفل الجربي، 6 اوت مرشد بوليلا، 7 أوت سانفرا سيلم هاف وبلينغوز، دونك سهرة ثلاثية خلينا نقول تجمع النجوم هذوما ثلاثة، 8 أوت بوتشار، 10 أوت مرتضى الفتيتي، 12 أوت الزيارة اللي هي من التقاليد زادة في صفاقس، 13 أوت أمينة فاخت، جعفر القاسمي 15 أوت، نوردو 16 أوت و 17 أوت باش يكون الاختتام بالطبيعة في صفاقس مع نجم الأغنية التونسية وأمير الأغنية التونسية صابر إرباعي. نعرف كي نكثر عليكم شوية من التواريخ ما تنجموش هكايا تشدوهم الكل، لكن عندكم الفيديو موثق على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك وتنجموا ترجعوا له بأكثر تفاصيل، وعندكم زيدا لافيش الحقيقة عروض محترمة جدا عام سنين في صفاقس، إن شاء الله يتعدى بروغرام مزيان برشا، وإن شاء الله يا ربي الجمهور يستمتع، جمهور صفاقس يستمتع بكل الأسماء الفنية اللي بتكون موجودة. دونك فما تنويع كبير برشا بين التونسي والعروض الأجنبية، دونك يليق بمهرجان صفاقس انه نقولوا مهرجان صفاقس دولي، خصوصا انه نلقاو البرمجه متوازنه الحقيقه. فما برشا مهرجانات في تونس عام السنه هي تحمل الشارع نتاع المهرجانات الدوليه، لكن للاسف الشديد نلقى عرض وحيد اجنبي او دولي، وهذا لا يرتقي الحقيقه بفكره انه يكون مهرجان دولي. كي نقولوا مهرجان دولي على الاقل احنا نقولوا ثلثي العروض تونسيه محليه والثلث الاخر تكون اسماء عربيه واجنبيه. صحيح فما برشا حاجات تمنع انه الجمعيات المشرفه والهيئات المشرفه على المهرجانات انها تتوسع اكثر في فكره العروض الدوليه، لكن فما الميزانيه، فما عديد الحوافز والنقائص والمشاكل، خليني نسميها باسمها مشاكل، اللي تعاني منها الهيئات التنظيميه والجمعيات المشرفه على المهرجانات. ان شاء الله تتلاشى تدريجيا، وان شاء الله بالتنسيق مع وزاره الثقافه يلقاو الحلول بيان سور، على خاطر كي نقولوا مهرجان دولي راهو يلزم تكون فما مجموعة من العروض الأجنبية والدولية. دونك مهرجان صفاقس ألف مبروك للجمعية المشرفة عليه، وألف مبروك زادة لجمهور صفاقس عنده الفرصة السنة أنه يلقى عروض متنوعة بين التونسي، بين المزود وربوخ، بين العروض الدولية، العروض الراقية الحقيقة، دونك الراب، العروض الشبابية، وكما قلت لكم العروض زادة المسرحية موجودة في صفاقس. ولا نعود بأكثر تفاصيل لكل العروض هذه ديما في بايلة وإلا في جوهرة بينايت على جوهرة فما.

0: E vinile in muzică. Non-stop music.
1: الخمسة وخمسة وخمسين دقيقة على موجاتنا بايلة، ما زالت متواصلة معكم دونك بعد الموسيقى. نذكركم مستمعينا بأبرز المواعيد على موجاتنا بعد خمسة دقائق من توا. باش يكون الموعد رياضي بامتياز مع قسم الرياضة على جوهرة فام، والحديث باش يكون أكيد مطول على مونديال 2026 بما أنه اليوم فما ماتش كبير وكبير برشا. منير إسماعيل بين شكون وشكون؟ فوالا يعطيك الصحة. دونك كيفاش باش تكون النتيجة حسب رأيك؟ أنت إسبانيا دونك تقول انت 2-1 بي. منير اسماعيل يقول 2-1. احنا بعد شويه باش نسمعوا اكثر اخبار بيان سور رسميه في علاقه بكواليس واخبار المونديال واختصاصات رياضيه اخرى، ديما مع جوهره سبور مع قسم رياضه على راس الساعه.

0: عيط
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوليدو طور عالمك جوهر سبور
4: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. قبل ما نحكيه على المونديال نبدأ بأخبار كرتنا في تونس. لجنة الاستئناف قررت تقليص عقوبة لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي من 12 شهر إلى 4 شهور الحد من العقوبة، بالتالي باش يكون على ذمة الترجي الرياضي التونسي بداية من 11 سبتمبر القادم، وأيضا تقليص عقوبة لاعب النادي الإفريقي فراس شوات بعد العقوبة اللي كانت بثلاثة مقابلات، العقوبة ولات مقابلة واحدة، وبالتالي فراس شوات باش يكون على ذمة النادي الإفريقي منذ الجولة الأولى في البطولة بعد غيابه على مباراة الأولمبي البيجي في الجولة الختامية في الموسم الفارط. في النجم الساحلي رسميا التعاقد اليوم مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني لمدة زوز مواسم. براكوني 65 سنة، عنده خبرة كبيرة في الملاعب الفرنسية، خدم مدرب مساعد مع أندية ميتس، أجاكسيو، باستيا، سوشو، درب أيضا أولمبيك مارسيليا كمدرب أول أقل من 19 سنة، درب لوبوبو الكونغولي، وفي الموسم الماضي كان قائد الترجي الرياضي التونسي في عدد من المقابلات قبل ما يصح اليوم رسميا في الليتوال. رائد الشيخاوي اوفيسيالمون في الاسبيرانس لمدة 3 مواسم، قادم من الاتحاد الرياضي المونستيري. الشيخاوي 22 سنة، يشغل خطط مدافع محوري. في المقابل مهاجم أحمد بوحصيد انتقل من الترجي الرياضي التونسي إلى الاتحاد المونستيري لمدة 3 مواسم. نمشيو إلى مونديال 2026.

0: جوهرة FM TV.
1: مخلفات ما بعد مونديال 2026 بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. الفيفا راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص الفحوصات اللي خضعوا لها 8 ملاعبية خلال المونديال واللي جات نتائجها إيجابية. الفيفا في مراسلتها للجامعة التونسية لكرة القدم أعلمتها أنه مش بشتم معاقبة 8 ملاعبية متاع منتخبنا الوطني بعد ثبوت تناول لحوم محلية تحتوي على مواد محظورة تستعمل لحرق الدهون. الأنظار الكل بتتجه الليلة إلى دور نصف النهائي الأول، فرنسا إسبانيا. مقابلة تبدأ بعد ساعتين من توا إذا فر الحكم اللي هو بارتون من السلفادور اللي قال الليلة باش يكون الأغلى في تاريخ بطولات كأس العالم من حيث القيمة التسويقية. قيمة الزوز منتخبات 2.7 مليار يورو وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المونديال. 1.5 مليار يورو هي قيمة التسويقية متاع الديوك الفرنسية. 1.2 مليار يورو هي قيمة منتخب لاروخا. لامين يامال هو الأغلى ب 200 مليون يورو باش يكون نجم على أرضية الميدان، وكيليان مبابي هو الثاني في الترتيب نتاع القيمة التسويقية ب 180 مليون يورو. التشكيلة المنتظرة بعد شوية بالنسبة لفرنسا بقيادة ديدي ديشان: مينيون في حراسة المرمى، ديني، كوندي، صاليبا، أوباميكانو، رابيو، تشاوميني، أوليزي، دوي، ديمبيلي وكيليان مبابي. المنتخب الإسباني بقيادة ديلا فونتي: أوني سيمون في حراسة المرمى، كوبارسي، لابورت، بورو، كوكوريا، رودري، أولمو، أيضا فابيان رويز، باينا، لامين يامال وويارازابال. أيضا تشويق متواصل في المونديال من خلال مقابلة غدوة 8 متاع الليلة دور نصف النهائي الثاني، الأرجنتين تلعب ضد إنجلترا. مقابلة زفرها الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح. رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال اكشف على مفاجأة اليوم أثارت الجدل الواسع بعد ما أكد أنه طبيب المنتخب الأول ما كانش عنده التخصص الطبي المناسب للعمل مع منتخب أسود التيرانجا، خاصة أنه يعمل في السنوات الأخيرة الكل، وتبين أنه مختص في أمراض النساء والتوليد ومش في الطب الرياضي. وقال اكتشفنا الأمر رتار شوية، والملعبية قال ما شعروش بالثقة الكاملة في تلقي العلاج والمتابعة الطبية تحت رعايته. بعد استبعاده من كاس العالم بتهمة اعتداء جنسي، الاتهامات هذه خلت الحكم الهولندي اللي هو دي راينايك يغيب عن المونديال. ورسمي الاتحاد الهولندي كان هبط اليوم وفاة الحكم هذا عن عمر 38 سنة، وتقدم بالتعازي للعائلة متاعه دون إيضاحات وأيضا من غير ما أعلن على تفاصيل الحادثة هذه. نخبل المونديال بعودة منتخب النرويج اليوم لبلاده، القى أكثر من 100 ألف مشجع يستناو فيه بعد الإنجاز التاريخي بالوصول

0: Joia FM TV.
1: نحكيو على الميركاتو الرسمي ترجي جرجيس تعاقد مع المدافع صادق غتوج لمدة زوز مواسم. أيضا من بين الانتقالات اللاعب عامر العمراني رسميا في المستقبل الرياضي بالمرسى لمدة زوز مواسم. في برج الدنماركي أعلن عن تعرض منتدبه الجديد عياض الرياحي لإصابة خطيرة على مستوى الركبة باش تخليه يغيب عن التحضيرات وأيضا باش يغيب لمدة طويلة. في بطولة الرابطة المحترفة الثانية باش تبدا نهار 19 و20 سبتمبر القادم بزوز مجموعات. نعطيكم التركيبة نتاع زوز مجموعات. المجموعة الأولى فيها مستقبل سليمان مستقبل جابس اتحاد تطاوين سكك الحديد الصفاقسي سبورتينغ بن عروس قرقنا هلال الشابة هلال مساكن بوحجلة مجرين المهدية كوكب عقارب النجم الخلادي والملعب السوسي. المجموعة الثانية فيها الشبيبة القيروانية الملعب الجابسي مستقبل القصرين جندوبة الرياضية النادي القربي أمل بوشمة جمعية أريانا قواف القفصة قصور السيف هلال الردية في القلعة الرياضية سبورتينغ المكنين أولمبيك الكاف وأولمبيك مدنينة. في كرة اليد الشرق الإماراتي أعلن تعاقده مع المنسق علي مصطفى اللي كان فسخ مؤخرا عقده مع النادي الإفريقي بالترافي. كانت هذه جولة سبور قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فام في لمن.
0: سيتي جولة سبور جولة سبور أفيك ليكيب سبور موبايلا مع سنة مهني على جوهرة FM موشان موشان.

0: Mamacita.
1: Baila.
2: Baila.

ميدي. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير. جوهرة أفهم. بايلا

0: Joara FM TV. Muzica.
1: نرحب بكم في بايلا على جوهرة فم في ساعتنا الثالثة واللي اخترنا الحقيقة لقيت ضيف شنعملوا ديديكاس سبيسيال للناس اللي تتبع فينا والناس اللي تحبنا نوصلوا أصواتهم بيان سور وخصوصا كي يكون فما ميساج هكا مزيان راهو نفرحوا برشا كي نكونوا همزة الوصل ما بينكم وما بين أحبابكم. تحية كبيرة برشا لأنيس اللي يحب تحية قال لي هو يقول لي تحية مزيانة على كيف كيفك الذكاء الكعلي بمناسبة النجاح والتخرج اللي يقولها ألف ألف مبروك والعقبة المأهم إن شاء الله الحقيقة زيادة فرصة سعيدة باش نقولوا ألف مبروك لكل الناجحين في الامتحانات أو المناظرات الوطنية كل من عنده مناسبة سعيدة زيدا نقولوا له إن شاء الله ألف مبروك وربي تمام عليك بالخير. تحية كبيرة برشا زيدا ياسين بن عبد الله اللي سلم على والدته زهرة تليلي في جمال ويقولها يميمتي راهو الخمسة سنين وفاو حضر روحك دونك إن شاء الله تخي بيانتو باش يكون متواجد في تونس وربي يرد غربتك على خير ياسين والحمد لله على سلامتك بالمسبق. تحية كبيرة برشا الأمان تليلي زيدا اللي تسلم على خوها ياسين وتقول له نستنى فيك بدقيقة ودرج وإن شاء الله تروحنا سلامات. تحية كبيرة الإلياس اللي ديما يتبع فينا في بايلة على جوهرة فيم ودايوغ في ديل هو لكل البرامج شكرا لك على الوفاء ودمت في متابعة متواصلة لكل برامجنا. أحمد بن سعيدان ولا بن سعيدان ولا مش سعيدان أحمد بن سعيدان يسلم على أخواته أمير وطليل وسارة ويقولهم ربي فضلكم ويخليكم ليا ويقولهم إن شاء الله ردركم مخير في الأفراح والمسرات. يقول العائلة ما قصرتش معاها بمناسبة التخرج متاعه وإن شاء الله ألف مبروك يا أحمد العقبة للمراحل الجاية إن شاء الله. تحية كبيرة برشا زيدا النور البقلوتي اللي تسمع فينا تقول لي احنا والعائلة الكل على شط البحر بما انه الضوء مخصوص ربي معاكم يا نور إن شاء الله وإن شاء الله تكون نسمة مزيانة على شط البحر وتستمتعوا بالعشوية على جوهرة فيم في بايلة. بعد شوية نواصل حديثنا ومتابعتنا الثقافية وحديثنا على المهرجانات لكن أكثر تفاصيل باش تلقاها بعد البوز هذية مع الموسيقى توت سويت.
0: Baila.
2: Baila.

شي بايلر. رجعنا لكم بآخر الأخبار والبلاغات اللي توصلنا, وحديثنا لقيت هذايا باش يكون على مهرجان سوسة الدولي, شيخ المهرجانات التونسية في دورته 67 اللي باش ينطلق إن شاء الله نهار 17 جويليا. دونك بدا العرض التنازلي للعرض الافتتاحي لمهرجان سوسة الدولي اللي إن شاء الله باش يكون مع سمفونية الخضراء اللي هو الأوركستر السمفوني بسوسة ورشيدية سوسة. دونك إدارة المهرجان أو الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي تعلم كل الجماهير إنه عملية بيع تذاكر الإلكترونية لكافة عروض الدورة 67 بدأت وانطلقت عبر الموقع الرسمي الجديد اللي هو www.sous.guichet.tn www.sous.guichet.tn. بطبيعة التذاكر متاع سهريات الزوز الأولانيين يعني 17 و18 جويليا ديجا موجودين في نقاط البيع اللي متعودين بهم كما المسرح البلدي بسوسة وكما شبابيك مسرح سيدي ظهر. خليني نحكي لكم شوية على سهرة الافتتاح مع سمفونية الخضراء الأوركستر السمفوني بسوسة ورشيدية سوسة. بالنسبة للكراسي 25 دينار وبالنسبة للمدارج 15 دينار. إن شاء الله الجماهير تكون حاضرة بأعداد كبيرة وكبيرة جدا في افتتاح مهرجان سوسة الدولي, وهذا اللي نشجعكم عليه خصوصا كي يكون عرض الافتتاح عرض راقي وجميل جدا وبش يكون بعزف وأصوات تونسية. دونك حاجة ياسر مزيانة الحقيقة. دونك تنجموا تلتحقوا بالشبابيك البيع على عين المكان وألا تشريو أون ليني. نذكركم الكراسي الشاز ب 25 دينار والغدان ب 15 دينار بالنسبة لافتتاح مهرجان سوسة الدولي, وإن شاء الله جوهرة فام كشريك إعلامي بشكون حاضرة من خلال التغطية من خلال متابعتها من خلال نقلها لأجواء وكواليس افتتاح المهرجان وكل السهرات اللي باش تصير فيه. وتابعوا هذه الكل بيان سور على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام وإلا مباشرة على موقعنا www.jawharafam.net.

0: دياب مع هو. نكون وصلنا لختام موعدنا من بيلة بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الأربعة متاع العشرية حتى التوى. كل الأخبار والمتابعات الثقافية موجودة على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك. متابعة طيبة لكم الكل وتحية توصلكم من عند ليكيب الكل. أحمد كريم إبراهيم رفقنا اليوم في الديجيتال، شكرا لك. منير إسماعيل في الإخراج التقني، يعطيك الصحة. سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. المواعيد الجدد بحول الله غدوة كالعادة تصير ثلاثة سوايع من زمان من الأربعة حتى للسبعة في بيلة على جوهرة FM. باي باي.
1: على جوهرة FM TV. موجة موجة موجة موجة.

0: الاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهرية الاثنين 20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
5: جوهرة
6: اف ام بوبليسيتي.
7: الو صباح
8: هاني ريكش جوي بي
7: في اسخنة.
8: هي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
7: هي على الكومبريسور؟
8: ليه على الكليماتيزور الكل،
7: على كل شيء.
8: هي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
7: توا فهمت عليه جوك باهي.
8: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
9: ماكسويل فور بيتر لايف.
5: جوهرة
10: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
11: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. الإطاحة بشبكات دولية تنشط في توريد وترويج ونقل المخدرات، ولجنة برلمانية تصادق على مقترح قانون لأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج. في تفاصيل أخبارنا، البداية بشأن الأمني، حيث تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك وفاق إجرامي ناشط بين القطر الفرنسي والتونسي ناشط في مجال توريد وترويج ونقل المخدرات. جاءت هذه العملية إثر سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة، حيث تمت مداهمة منازل وضيعات فلاحية بجهة أحواز ولاية المنستير تابعة لهذه الشبكة المذكورة، أين تم حجز شحنة هامة جدا من الأقراص المخدرة من نوع إكستازي وسيارات ودراجات نارية فاخرة تستغل في توزيع المواد المخدرة. كما تم حجز مبالغ مالية هامة من عائدات ترويج هذه المواد المخدرة وبندقية صيد دون رخصة وكمية هامة من المنقولات الأخرى الفاخرة. تم الاحتفاظ بالعديد من الأطراف يشتبه في تورطهم في نشاط هذه الشبكة، في حين ما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن بقية العناصر الضالعة في هذه القضية وتحديد امتداداتها. بشأن آخر، صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة عقدتها هذا اليوم، صادقت على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 الخاص بأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره وذلك برمته في صيغته الجديدة، مع إقرار إعداد تقرير في الغرض وإحالة إلى مكتب مجلس نواب الشعب. رئيس اللجنة رياض جعيدان استعرض خلال الجلسة مسار دراسة مقترح هذا القانون، مبينا أن الصيغة الجديدة تضمنت تعديلات جوهرية من أبرزها إلحاق المجلس برئاسة الحكومة اعتبارا للطابع الأفقي لملف التونسيين بالخارج وتشعب المتدخلين فيه، بما من شأنه تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية والحد من تداخل صلاحيات. أضاف أيضا رئيس اللجنة أن اللجنة أقرت مراجعة تركيبة هذا المجلس بما يضمن مزيدا من النجاعة والتمثيلية، حيث سيضم أعضاء قارين يتمثلون في أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين عن الدوائر الانتخابية بالخارج إلى جانب 60 عضوا من التونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن أعضاء ملاحظين يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية. وأكد في هذا السياق أن العضوية بالمجلس ستكون تطوعية ولن يترتب عنها أي أجر أو منحة مالية. صدر بالرائد الرسمي عدد 70 اليوم قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية للأشخاص المصابين بمرض أطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دبوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. ودعا القرار المشترك الأسر أو الأفراد الراغبين في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها في الفصل 35 قانون المالية لسنة 2026 والمخصصة للإحاطة بالمصابين بمرض أطفال القمر ومرضى حساسية دبوق القمح إلى التقدم بمطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا لنموذجين ملحقين بهذا القرار، وتقديم جميع الوثائق الطبية التي تثبت الإصابة بأحد المرضين. دعا وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى تطوير التشريع الوطني لتنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية بهدف احترام مقومات العمل اللائق، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال ورشة عمل حول حوكمة إدارات العمل في ظل أنماط العمل الجديدة تحديات تعزيز مقومات العمل اللائق. وقد انتظمت هذه الورشة بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، وذلك بحضور خبراء في مجالي الشغل والعلاقات المهنية وعدد من إطارات الوزارة وفق ما جاء اليوم في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية. دولياً نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وأيضاً إسرائيليين تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من كل من سوريا ولبنان فوراً. التقى رئيس وزراء العراقي علي الزيدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب في البيت الأبيض اليوم، حيث كشفت مصادر مطلعة على مجريات النقاش العراقي الأمريكي أن واشنطن تبدي رغبة في التوصل إلى تسوية للصراع مع طهران برعاية وضمانات من عدد من الدول المؤثرة من بينها العراق. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
10: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
0: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرية 15 جويلية، أوركستر سيمفونيك دو سوس، طربيات سيمفونيك افيك دورسا.

Jawara Jet Set. كان جاي الصيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر، ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. هيشو نغمة السيف.

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.

0: كلاسمون ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: السبعة وستاشر دقيقة، مرحبا بكم في استوديو المونديال. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جوهرة اف ام وجوهرة تي في. طبعا بعد أقل من ساعة قمة في الدور نصف النهائي لكأس العالم بين فرنسا وإسبانيا، مش نحكيه على القمة هذه بكل تفاصيلها والحظوظ لمن طبعا الأرقام نشكون، وهل أنه فما شكون يعني متقدم على الورق على حساب الفريق الآخر. فنحكي وزادة تحكيمية اللي اللجنة لجنة الفيفا التحكيمية قعدت يعني قاعدة تفاجأ فينا. بعض الحكام كنا نتصور أنهم مش معاش ياخذوا حظهم، لكنهم موجودين ومواصلين. طبعا نحكي كذلك على النجم الرياضي للساحلي والنجم اللي اليوم أعلن رسميا قدوم المدرب الفرنسي كريستيان براكوني وانطلاقه في العمل، لا رسميا أمضى مع الفريق. دونك هذو هما تقريبا المحاور. ثم عندنا طبعا برونستيك المونديال، طبعا شوينا نستقبلوا صديقنا مجيب طبعا نحكيه على اللعبة هذه وخاصة المستقبل متاع الجو هذه. خلينا نرحب بكامل الفريق ونبدأ باستفيق زابوف. مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير كل حضور الاستوديو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: إذن قمة كبيرة بعد شوية، قمة كبيرة.
2: أكيد أكيد، اليوم مش نتفرج على قمة بين فرنسا وإسبانيا، إن شاء الله يمتعونا وإن شاء الله نشوفوا مباراة
1: كبيرة
2: برشا، لأنه زوج فرق بصراحة يستاهلوا مش يكون في الدور النهائي.
1: سي هشام قيرات حاضر بحضنا، مساء الخير، أهلا وسهلا بك سي هشام.
3: مرحبا سي جمال، مرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين ومشاهدي جوهرة اف ام.
1: الحكام مش الحكام،
3: اللجنة. والله أكيد اللجنة، خاطر الحكام الموجودين كل واحد يطمح باش يظفر، لكن لجنة الحكام الحقيقة أدوار زوز أدوار نصف نهائية، أول مرة في تاريخ كأس العالم من أمريكا الشمالية زوز طواقم. طاقم من سلفادور اللي شاهدناه وشاهدنا العطاء متاعه في ربع النهائي تقريبا، كان هو التريو اللي احنا الناس الكل انتقدناه بصراحة، نلقاه يعمل نصف نهائي. كذلك إسماعيل الحكم الأمريكي من أصول مغربية يعمل نصف نهائي ثاني اللي هو ما بين تعرف الأرجنتين والإنجلتير، مقابلة ذات حساسية كبرى.
1: هذا بما تعدي ليش تفسير قتل بعد
3: ولا هذا هما معناها تقريبا نوم بريف زوز طواقم اللي مشي زفروا غدوة بعد غدوة. الحقيقة بصدق لا معناها مفاجأة كبيرة في زوز طواقم.
1: باه ولا تو بعد قلنا علاش هشام فما مفاجأة. خلينا نرحبوا كذلك بالمدرب نوفل الشبيل اللي بعد غيبه يرجع بحذانا. نوفل هذا اللي كان لا ما مش عارف. نوفل اهلا وسهلا بك نوفل.
4: مرحبا يا جمال، مرحبا سي توفيق سي هشام، الناس اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا. الغياب جمال كان مع بحكم التزاماتي مع دبلوم الكاف برو، كنا تقريبا مدير الاخراني هذايا
1: دونك
4: معناك علاش
1: ما
4: بالضبط
1: واضح به.
4: وبصراحة النتائج ما كانش باهي سي توفيق هيك. كأس العالم مبداش في الكدا هيك علاش الواحد
1: ما تشجعش في جيبه. يا سيدي خلينا نبدأ بالمحور الأول، النجم الساحلي إذا تعاقد مع المدرب براكوني كريستيان براكوني. خلينا ناخذ رأي سي توفيق، ما رأيك في هذا الاختيار سي توفيق؟ مدرسة فرنسية، مدرب يعرف البطولة التونسية، درب الترجي عام ناول، التجأ له الترجي في فترات معينة وبالأرقام نجح مع الترجي. هاي الصور نتاع الامضاء ومع التقائه برئيس الهيئة التسييرية كريم العكروت. تعليق سي توفيق على هذا الاختيار اللي يبدو انه معه البلبولي طاقم كامل.
2: ما نعرفش شكون اللي معه، تبقى بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. واخيرا معناها القاء الظله في المدرب الترجي الرياضي سابقا في المدرب الفرنسي اللي هو في الاصل مدير فني للشبان، والقاوة تيران دونتونت بيناتهم بين الهيئة المديرة ولجنة شو اسمها ذي متاع الانتدابات اللي فيها على كلام سي العكروت اللي فيها عدة أشخاص اللي معناها قاموا بالانتداب متاع الفرنسي براكوني. نتمنى لهم النجاح والتوفيق في المهام الجديدة. راهو المدرب مش وحده، مش هو اللي مش ينقذ النجم الرياضي الساحلي ولا النتائج مش تتحسن. الحاجة اللي طلبها الجمهور أنه يحبوا يقطعوا مع الماضي ومع المدربين أبناء النادي، فالرئيس الهيئة المؤقتة اختار انه يمشي المدرب اجنبي فرنسي يفهم اللغه عايش في تونس يعرف كل كبيره وصغيره، والتجاه زاد كيف كيف لتغيير الاجواء في السينيور، ما تعرف لانه الفريق مش تيران برك، فما اجواء في الفيستير، فما العلاقه بين اللاعبين والمدرب نتاعهم وكل المحيط اللي داير بالفريق. والمطلوب توا انه كيما لحب حبوا وجاب لهم السيد مدرب اجنبي، دونك توا لي طون كل لحب يخرج لنا الناطق الرسمي يعطينا يعمل لنا كونفرنس دو بريس. تمنيت انه المدرب يعمل كونفرنس دو بريس قبل ما
1: قالك مش يعمل استفيل
2: يا ودي قبل ما يهبط المعمول به يهديكم ربي، قبل ما يهبط للتيران يعمل كونفرنس دو بريس. هبطت اليوم يا جمال ايراني، شنو تقول لي له؟ هبطت ايراني. دونك من المفروض انه في الفرق الكبار قبل ما ينزل المدرب يصير كونفرنس دو بريس، رئيس النادي يقدمه للجماهير والصحفيين كل يكونوا متواجدين ويسالوه على شنو الاهداف نتاعو وشنو هي طموحاته وش مش الناس تعرف مش بعد بابري تروا جورني.
1: اعتقد انه سيقعد
2: هاي سابق لاوانه كي العاده. نرجعوا لك اللغه نتاع سابق لاوانه، ما تسالش ومازال جا وطون كان شنو اللي زربكم انتم تو بعد يخرج يتكلم. لا لا لا لا، ما تحبوا نحسنوا وتحبوا نقدموا تاني نعملوا حويجات على الاقل من افونس دون لو بون سونس. تبقى تو كي جا المدرب تو يلزم الراجل يخليه يخدم، سينو ابري تروا جورني يعمل موفيز ريزلتات. تو كي العاده نرجعوا ونتيتر ونحبوا ونحبوا، علاش نقول لك الوضوح به؟ والعكروت اول ما استلم المهام نتاعو قال راني الشفافيه والوضوح في المعامله نتاعي سواء الماليه ولا مع كافه معناها مقومات النجم الرياضي الساحلي سواء جماهير سواء الاطر الفنيه الناس
1: يعني. انت تقول حق كان فما
2: المنطق المنطق يقول واللوجيك تقول انه يلزم قبل ما ينزل الملعب يعملوا له شنو المشكله هو كي هبط غدوه اليوم يعمل كونفرنس دو بريس وتجي معناها الناس الكل ويفرحوا به ويقدموه ويقدموا له المريول باسمه وهيك تشوف في اوروبا. دونك هذا يعني راي، واذا كان فما راي غلط ولا ما يحبوش ياخذوا راي هم احرار.
1: تبقى اني الراي
2: اني الراي
1: في اوروبا جوزي مورينو
2: هو بدا يراني جوزي مورينو ما عملش كونفرنس دو بريس، ما قدموش بيريز للجماهير
1: مازال ما قدموش.
2: هاي ان شاء الله مال العكروت يتبع في بيريز ويتبع في ريال مدريد.
1: ابدا الحصص التدريبيه الاولى ومع الستاف نتاعو اكيد سيقع تقديمه بعد في الوقت المناسب. يعني ماهيش حسب رايي ماهيش مشكله انه المدرب يهبط ينجموا يقدموه، اما اكيد يلزم يفكروا انه ما يعملوا كونفيرون دو بريس. معك هي تو يعمل كونفيرون دو بريس اليوم ربما مزكي جاي يحب يطلع على مكونات النادي، يحب يشوف الفريق فضاءات باش ترنا فيها الفريق، يحب يعرف وموش ما
2: شي ما لواش طول هبط هو في اللوكال
1: يستفيد.
2: من المفروض راه جاي من البارح.
1: انت ما قلت عملا
2: يا خويا كل حد يخدم بطريقته، انا ما راهاش طريقه واسلوب.
1: انت قلت في
2: ربما قلت لك هو احرار
1: ربي ما جوزي مورينيو يراني وبدا يراني وما عملش كونفيرون دو بريس.
2: برا نمشي نشوف سيدي تشيلسي كيفاش قدمت معناها الونسو برا عاد
1: نوفل. اول حاجه الخيار في المنصب الفرنسي شنو رايك؟
4: والله شوف جمال الوضعيه
1: بتاع
4: الوضعيه بتاع النجم الرياضي الساحلي تتطلب ان بروفيل بيان ديتيرميني، معناها مش مشكل فرنسي تونسي، المهم معناها عنده مواصفات وعنده كومبيتونس باش يعاون الفريق في حجم النجم الرياضي الساحلي باش يسترجع المكانه بتاعه. بصراحه هو مدير فني بالاساس، معناها زاد اتونسيون ما فو با ميلونجي معناها بين مدير فني ومدرب الفريق الاول. جاته فرصه في الترجع عمل لهم تي باساج كيما زادت هو مسؤوليه اخرى، راهو معناها لو كونتكست تاع ليكيب سينيور اللي توتا في ديفيرون على معناها مدير فني. كما قال سي توفيق معناها خدمه تاع ستاف كامل ان شاء الله الناس اللي تعينت زاده معناها خاطر بصراحه النجم الساحلي ما يستحقش مش قادر باش يعطي هدايا تو لحد معناها فهمت. يلزم اللي يستحق واللي عنده الكفاءه واللي عنده معناها بالحق معناها عنده معناها الشهاده العلميه بتاعه باش نقطعوا ما كل العمل العشوائي، معناها تكون خدمه ميثودولوجيك لانه البرنامج اللي يلزم يتحط في النجم الرياضي الساحلي هو برنامج طويل المدى، راهو مش تاع شهرين وبدل لونتونور ولا ثلاثة شهور. وهنا شوف الشوا اللي صار على معناها حسيت فيه شويه يعني معناها يتبعوا الجماهير شنو تحب. هذا معقول ينجم يكون ان شوا صحيح اذا كان البروفيل يكون معناها في مستوى النجم الرياضي الساحلي. دونك انا عندي شويه تحفظ الى ان ياتي ما يخالف ذلك.
1: الى ان ياتي ما يخالف ذلك. نمشي بموزيكا ومن بعد نبدا نحكيو على قمة اليوم بين فرنسا وإسبانيا.

في الدوزة عقلي لاباسة ما قلبي حزين ضاعت أفكاره كل يوم في موجة عشت حكاية نحكي لك تبكي العين باقي حي أنا وسط الموتة مرة نفرح ومرة حزين.

0: السبعة وثمانية وعشرين دقيقة نحكي وتابعنا على قمة الدورة النصف النهائي تنطلق بعد أقل من 30 ثانية. فرنسا إسبانيا. سي هشام بدأ بكري وخلنا نعطيه الكلمة اللي هو بدأ بطاقم التحكيم اللي مش يزف المقابلة هذية وتساءل طبعا على الحكام اللي معينين في الدورة النصف النهائي اللي حسب رأيه هو فما مفاجأة وحسب رأيه مش أحسن حكام مش يزفروا المباراة هذية طبعا مش يزفروا المقابلة هذية ومباراة الدورة النصف النهائي طبعا لأنه فهم حكام حسب الإحصائيات يعني ما نجحوش فما حكام قراراتهم أثرت بعض الجدل كما سيلفا دول مش يزفر بعد شوية إيفان بارتون
1: وحكينا عليه في الربع النهائي هنا في البلاتو هذا ومع سي توفيق وإحنا مازال ما عندناش تعيينات قلنا أضعف حكم في الربع النهائي وهو نلقاه في نصف نهائي معناها هنا بوينت انتروغاسيون ولكن اون كونتر بارتي وقت نشوفوا الحكام نتاعنا العرب الحقيقة باش نكونوا زادة واقعين وقت تشوفوا مصطفى غربان وأمين عمر من أفضل الحكام في الدور الأول ومن بعد ما يأخذوا حتى مقابلة في الأدوار الإقصائية معناها بوان دانتروغاسيون أخرى إيبان سي جمال معناها أني اليوم نلقى في نصف نهائي نلقى زوز حكام من أمريكا الشمالية اللي هي ما عندهاش تقاليد كبيرة في كرة قدم يا خويا ما تقول لي أنت نمشي بالتقاليد في الأدوار المتقدمة نمشي للحكام اللي عندهم تقاليد كبيرة في البلدان نتاعهم ويزفروا في المقابلات الكبرى السيد هذا شنو المقابلات اللي عنده في السلفادور عنده بطولة كبيرة ما عندوش بطولة كبيرة ما نعرفوهاش بطولة سلفادور كيف زاد الحكم تاع غدوة شنو هي كرة القدم في أمريكا بارابور لأوروبا بارابور وقت نشوفوا حتى البلدان العربية نتاعنا معناها وقت تشوفوا البطولة الجزائرية ولا البطولة المصرية اللي هما ممثلين ولا البطولة المغربية اللي فما حكم واحد هو جيد قعد حتى للآخر مع ذلك الناس كل روحت هنا الحقيقة فما دي برشة نقاط استفهام في التعيينات في معناها الخطوات الأخيرة أو الأمتار الأخيرة بصراحة هنا فما فلسفة نتاع أكيد بوساكا وكلنا هما مسؤولين على التعيينات هما عندهم الفلسفة نتاعهم عندهم حاجات ممكن اللي يتغيب علينا لكن احنا كزادة
0: اسم دخل سلفادور في ترامب
1: اسمعني الحكم الامريكي هو انه من نهار خرجت امريكا الناس الكل حاطه انه اسماعيلي ممكن يحكم النهائي ولكن باش يبعدوه من النهائي انا حطوه في نصف النهائي ولكن توا ولات العمليه تربطت برشا ممكن نعاود ونشوفوا الحكم البرازيلي اللي عمل الافتتاح ممكن نشاهدوه في النهائي او الحكم الاسترالي فغاني اللي هو من أصول إيرانية وتو يعيش في أستراليا هذاك زاد من الحكام عامل أربعة في أدوار معناها نهائية كأس عالم 48 سنة عنده تجربة عنده الخبرة زاد يمشي بحظوظ كبيرة مع الحكم الأردني أدهم المخادمة نتمنى أن نشاهدوه على الأقل في النهار السبت في الأدوار معناها مقابلة ترتيبية
0: مقابلة ترتيبية ولا الدور النهائي
1: والدور النهائي لما لا لما لا نعاود نشوفوا حكم عربي بعد سعيد بالقول الله يرحمه نشوفوا أدهم مخادمة في
0: النهائي حسب رأيك النسبة ضئيلة جدا
1: والله مش ضئيلة ولكن مش منعدمة زادة معناها وقت الحقيقة وقت يتحط أدهم المخادمة في النهائي ما هو والله لا هو سيربريز ماهوش مفاجأة لكن البرازيلي حسب اعتقادي او الاسترالي هما الاقرب لإدارة الدور النهائي.
0: هنا نعطيك نوفل تشكيله الرسميه المنتخب الفرنسي والمنتخب الاسباني المنتخب الفرنسي مينون في حراسه المرمى كوندي جو كوندي على اليمين ما فماش تغيير لوكاس داين زاد على اليسار ثم نلقاو ساليبا وباميكانو في محور الدفاع شاوميني وادريان رابيو في وسط الميدان نزيدوا معهم كان نحبوا مايكل أوليزي ينجم يكون في الوسط باركولا يبدا اساسي باركولا وعثمان ديمبيلي وكيان بابي هذه تشكيل منتخب الفرنسي دونك فيها تغيير وحيد باركولا اساسي مكان مع شكون توفيق خبتولي مكان شكون
2: مكان
0: دوي بالنسبه للمنتخب الاسباني حاضر على التشكيله اللي لعب بها اخر مباراه تشكيله البدايه سيمون في حراسة المرمى بورو على اليمين على اليسار كوركوريلا في محور الدفاع لابورت وكوبارسي ثم نلقاو رودري كابتن الفريق رويز هبط أساسي فابيان مرة أخرى
3: مكان
0: بيدري يامال أولمو وباينا ثم ويرزابال في قلب الهجوم شنو رأيك نوف؟
3: شوف أول تغيير اللي يجلب الانتباه بالنسبة للمنتخب الفرنسي باركولا لعب هذايا شفت اني برشا تحاليل يعرف يلعب في المساحه معناها سيتان جوار ديسباس. المنتخب الفرنسي يلعب تقريبا في نص ملعب المنافس خاصه في الفاز دو بوسيون دو لابال معناها تقريبا وسط الميدان فما برشا مساحه في الظهر. دونك الاختيار بتاعه في معناها حسب نقاء مع الديفايونس هذه اللي موجوده في المنتخب الاسباني. دونك يعرف يلعب في المساحه يعرف يستغل المساحه هذاك علاش خير المدرب ديشون انه يبدا به.
0: بالنسبه هل عنده فلسفه هنا ولا باش يفاجئ الدفاع المنتخب الاسباني؟
3: يعني قدك جمال معناها المنتخب الاسباني يلعب تقريبا في نص ميدان الملعب معناها
0: دونك حركه ذكيه
3: اكزاكتومون يحب يستغل لك المساحه اللي خلاها معناها خط الدفاع في الظهر بتاعهم بينه وبين الحارس. دونك ما كما قلت لك اللاعب هذا يتقن مليح استغلال المساحات. دونك معناها لو شوا معناها في ريفليكسيون في فكره سينو. شوف معناها بصراحه الكلي تكتيك تاع المباراه هذه نتصور يعني معناها اول حاجه وسط الميدان معناها يلعبوا تقريبا 3-2 ارتكاز واحد قدامهم. دونك فما باتاي كبير في وسط الميدان اللي باش يفوز في وسط الميدان باش يسيطر نوعا ما على المباراه.
0: حسب رايك كم اقوى وسط ميدان اسباني ولا وسط ميدان
3: والله ما فماش شكون اقوى شكون اضعف معناها زوز معناها من اعلى ما فما احسن ما فما في المستوى العالمي. الحاجه الثانيه فما الاظهره تاع المنتخب الاسباني معناها
0: يطلعوا برشا
3: ويعملوا زياده عدديه. نحب نشوفوا كيفاش المنتخب الفرنسي باش يوقف خاصه انه تعرف عنده مهاجمين معناها
1: لكن عنده زوز اجنحه فرنسا من افضل ما فما في العالم زاد
3: اكزاكتومون. هنا تشوف لي شوا اسكو الفابوري معناها بريوريتي الهجوم ولا الدفاع؟
0: الدفاع فهمت. خلينا نسالوا العلامه توفيق زعبوط تفضل. سي توفيق تفضل.
1: سي توفيق
0: نحب نذكركم
1: سي توفيق مبروك لازم جديد خاطيني لا
3: علامه نذكركم
0: قبل 35 دقيقه من تلك المباراه راه سي توفيق زعبوط البارح قال
1: مش البارح
0: البارح قال فرنسا باش تربح 2 بلاش
1: تفضل 2 بواحد
0: اش
1: هيك
0: نحيت بونتو
1: علاه نحيت ارجع للفار
0: باش حسب التشكيله انا
1: حضرتك ارجع للفار
0: باهي بار
1: اثنين بواحد لفرنسا هذا تو بعد يمكن بدل الري تو على حسب التشكيله
0: حسب ريف بدري
3: اخي فما عنصر اخر هو شكون مش واقف يمين يمال كيفاش الفون نيتراليزي اللعبه ذاك
1: يمكن شكون مش واقف ديني الظهير اليسار
3: اكزاكتلي
1: تاع فرنسا. المباراة هذه جمال ما فيهاش قسم على اثنين هذا ضروري لازم اليوم فما واحد فايز ضربات الجزاء بالوقت الضايع النتيجة حتمية أنه اليوم يخرج فما واحد فايز ولكن كل مدرب وكل كيما دلا فونتي في الكونفرنس دو بريس أعطى قيمة المنتخب الفرنسي وقال يملك عناصر ممتازة فقط قال احنا زادة المنتخب الإسباني عندنا زادة عناصرنا وعندنا نقاط قوتنا اللي قادرين باش نجابوا بها المنتخب الفرنسي. ديشان قال انساو التاريخ لانه ذكروه بالتاريخ
0: ومباريات الارقام والتاريخ لصالح اسباني
1: اي هذاك قديم هذاك كما قلتهم كلتهم ارجع لزمان خلي تو شوف ايوه
0: كيف كنا شجع فيها مع سيدريك المدب قال لك عليه اسبانيا
1: على اسبانيا هاي ما بس مش مش مش فرنسا وعايشة
0: ايه ما عادش فيها
1: الديمقراطية دونك المنتخب الاسباني كي تشوف التشكيلة ولا تشوف الشمال الشيما هو بيدو 4-2-3-1 بوجود رودري ودافيد رويز في وسط الميدان وأولمو اللي مش يكون هو نقطة التحول اللي دائما هو ديسبونيبل خاطر سواء في المنتخب الفرنسي ولا المنتخب الاسباني مشتقة ديما الثلاثية موجودة صح معناها التريانجولاسيون موجودة سواء سو لي كوتي على اليمين او على اليسار بوجود بورتو لامين يامال او رودري هذاك في الناحية الدفاعية كي تقدم شوية لقدام مشتقة يامال اولمو وبورتو وفي التغطية مش يكون رودري ماشي في المقابل كوندي موجود مش يقابله شكون مع ديمبلي شكون مش يقابلهم في المقابل مش الشيره الاخرى علاش نقول لك ماتش دون لو ماتش كوكوريلا وباينا معناته فما توصيات وقت اللي تبدا الكره عند المنتخب الاسباني شفناهم ديما يحاولوا مش يستلموا اكثر الكره ويهز يمين يهز يسار ويحاولوا بارتو لي مويان مش يملكوا الكره التبريف معناها يخليك يسحب لك الكره من يحرمك من الكره ويخليك تجري اكثر ورا الكره ويخليك تدافع اكثر ويخليك تعمل ديكورس اكثر من حامل الكره في المقابل المنتخب الاسباني الميزه اللي فيه اول ما تقطع الكره
2: عندهم 10 12 13 ثانية تعليمات أنهم يعاودوا يفكوها في نفس المكان، مش ما يخسروش بوكو دينرجي ويعاودوا
0: يحلوا بسرعة يستعيد الكرة،
2: يستعيد صحيح يستعيد الكرة. في الحالة هذه شنو توصية اللي عطاها ديشان اللاعبين نتاعو خاصة المدافعين وقت اللي يصير عليهم الضغط كيفاش مش يتصرفوا؟ هل عندهم لاعبية اللي كيفون برودر لا بروفوندور كيما ديمبيلي ولا باركولا سريع؟ هذو مزو سريعين زيدهم مبابي، دونك السرعة ولا بويسونس والاكسبلوزيفيتي نتاع الثلاثه هذوما مش يقابلهم زاد كيف كيف لابورتا وكوبارس. لابورتا داكورد عنده الخبره، كوبارسي زاد من اللاعبين اللي تعود مع مبابي يلعب مع برشلونه وريال مدريد.
3: لا فما ديتاي هنا
0: ناقص يا زعلم،
3: منتخب الدفاع خط دفاع منتخب الاسباني يحكم خطه التسلل. تتذكر في الكلاسيكو معناها مبابي مركز زوز هداف كان في وضعيه تسلل
2: صحيح،
3: دونك انا زيد معنا ليتيليزاسيون تاع لور جو
2: صحيح
3: باش معنا في الدفاع الاسباني معنا بصراحه لو دو تاع برشا المنتخب الاسباني الفرنسي.
2: كي تشوف الاسبوع هذا كيفاش حذر ديشان المباراه نتاعو
0: اللي حسب المعطيات الثقه بعد لا حسب الاحصائيات نتاع الثقه القوي المنتخب الاسباني عنده ثقه اكثر من المنتخب الفرنسي.
2: الثقه
0: ما يفهمكش بهذه
2: صحيح موجودة
3: موجودة
2: صحيح منسوب الثقة منسوب الثقة رجعنا منسوب الثقة مش يعطي مفعول اليوم نيتك.
0: لا نحكي لك انه الفريق عارف روحه فاش يعمل
3: بالضبط
0: مش متخوف من المنافس.
2: في بالك اللي انتم مايلين على اليمين
0: شكون احنا؟
2: اسبانيا
4: تو اسبانيا وفرنسا.
2: لا هو اي هو اسبانيوري تو اليوم اسبانيا هاني. لا يا اخي يعني مع الكرة الحلوة ونشيخ كنا نعمل كيف خاني مولود تحت التوري فعلا مولود في خزامة في مدينة في سوسة شعنا فيه يامال شفتوا الجهة اليمين نتاع المنتخب الاسباني معناها هذيك نقطة قوة واللي تنجم تكون معناها أكثر الهجمات مش تكون من الجهة هذيك. في المقابل المنتخب الفرنسي عنده زوز، عنده ديمبيلي وعنده باركولا، ولكن أخطر واحد في هذا من الكل شكون؟ أوليزي. لأن أوليزي هو اللي يعطيك التمريرات الحاسمة، هو اللي وقت اللي تبدا سيتياسيون نعم وقت اللي تبدا سيتياسيون بلوكي هو اللي ديبلوك لي سيتياسيون هذوما بالتمريرات نتاعو ولا يسحب نفسه ويحضر روحه في وضعيات. زيد عنده التصويب من بعيد، عنده زاد لي بيرسي في لي زون دو نجم اللي كابابل دو بيرسي لا ديفونس تاع ليكيب ديسباني. دونك الحلول موجوده منه ومن
0: كلمه خيره نوفر.
3: شوف هو الاربعه القداميين تاع المنتخب الفرنسي عندهم الحريه فليكسيبيليتي معناها بوزيسيونيل يبدلوا ميلات بعضهم ويقعدوا ديما متوازنين، اما في نفس الوقت زاد المنتخب الاسباني يعرف يدافع معناها الاسباس معناها ميموش حتى كي يتبدلوا الاخرين المدافع اللي في المساحه هذيك يقدر
4: يدافع
3: عندي فوندامون
2: ميجور معناها ديفونس دو زون في كل حته في المنطقه نتاعو
3: بالضبط.
2: اسكو سون كابابل دو فير لي زيفور ريبيتي مباراة كاملة مع
3: سي توفيق
0: يلعبوا في برشلونة باش نحكي على منتخب توا شنو
3: استفاق اقوى الاندية
0: في العالم هذا فاز
2: كاس اوروبا الاخيرة جو سي نعم
0: الفريق هذا ربح كل الفرق ومن غير ما قبل حتى هدف
2: اي في بالي
0: عنده مجموعة ممتازة يلعبوا فيها
2: في بالي
0: الفرق شنو توا
2: في بالي مش معناها ما خليتش
3: هو سي توفيق التصريح تاع يمين يامال راهو في خلفية كبيرة قال انه المنتخب الفرنسي يخاف اذا كان فما منتخب يزمو يخاف منه هو المنتخب الاسباني معناها كما قلت انت الفاكتور كونفيونس تري تري امبورطون.
5: لكن فما حاجه سي جميل نحب ناكد عليها راهو التجربه والخبره للاعبين الفرنسيين الاخرين مازالوا شباب برشا شباب في اسبانيا هذا زاد راهو ان فاكتور كبير في كره القدم. ما بتعرف سي توفيق المجموعه ولا مجموعه كبيره والعمر كبير وعمر في 27 28 الاخرين في ال 20 في ال 21 اي بان ساعات راهي التجربه راهي مهمه جدا.
2: تعرف الهداف الهداف شكون تاع المنتخب الاسباني تو هو قلب الهجوم دونك اذا كان يامال ما ركزش الهدف واحد كي تقارنوا انت تو بديمبيلي وتقارنوا باركولا وتقارنوا ب بامبي الناس منين تتفق
3: اليوم
2: دونك الاسبان عندهم شانس ما نقولكش ليه 50 50
0: بارك الله فيك على هذه
2: 50%
0: لا قدر يعكل الفريق الصومال
2: والله ما نحكي عن المعنويات هاني رفعت بشوية من المعنويات
0: ولا باريخ باريخ معه عمر بشارك في كاس العالم
2: شكون سبانيا؟
0: لا
2: لا يمان
0: قال لك
2: سيدريك أخو
0: احكي لنا على الطقس انت في الواحد
2: من يعرف عليه هاني طقس لا ما في باليش الطقس
0: نعطيك معلومات
2: عطينا طقس
0: لأول مرة المنتخب
2: الإسباني بشي يلعبوا كليماتيزي
0: بشي يلعبوا في ملعب كليماتيزي في درجة 22
2: ماشي حبوا
0: دونك زوز سالح إسباني وسالح سالح فرنسا
2: خاطر فرنسا عمرها ما لعبت في الليل ديما طلع في القوي عمل
0: حتى تو مش ليل
2: نعرف
1: مسكر تو
2: مسكر إيه ولكن من اللي بدأت الكوب دي موند فرنسا تلعب في القوي في الشيلي ما نزيد شنو
0: علي
2: البلو برا
0: هشام ما تراش على القوي
1: والله في الاخر الفريق الفرنسي
2: باه اي وسالفادور حكم هذا يتكلم اسباني
1: يقول اسباني
2: دونك مش يجي
1: صراحه خلينا نسي توفيق خلينا نتكلم اسباني
0: خمشي المقابله الثانيه في ركن برونوستيك المونديال

0: السيكل مونديال.
1: البرونسيكل مونديال طبعا فيه مباراة باش ناخذ فيها رايس توفيق وسي نوفل اللي هي انجلترا والارجنتين. ما قبل خلينا نرحب مجيب البريغي الشيف دو بروجي في ويند كونسلتينغ. مرحبا بك
2: سي جمال، مرحبا بكل المستمعين ومشاهدي جوهرة اف ام تي في، مرحبا بكل الضيوف الحاضرين في البلاتو.
1: مثالش اللي خلطوا علينا اليوم نفهمهم الويند كونسلتينغ شنو هي بالضبط وخصائصها، وخاصة فاش معناتها يعني فاش مختصة في الميدان نتاعها.
2: كما قلنا قبل، ويند كونسلتينغ هي سوسيتي نتاع انفورماتيك، سوسيتي نتاع اي تي. نخدموا مع معناتها في لي كات كونتينون دي بروجي مع دي سوسيتي اخرين في الدومين انفورماتيك. وكيف كيف عندنا لي سوليسيون نتاعنا اللي هي الويند او ار بي. كما حكينا قبل على الويند كيس واهميتها وشنو هو السيستيم هذا شنو وراه. الويند او ار بي ستان او ار بي موديولير، نلقاو فيه برشا حاجات كما جيستيون تاع ستوك نتاعك، تاع الفاكتوراسيون، تاع البي. زاد في زاد نحكيو شويه على الجيستيون تاع الكليون. الكليون نحن بالنسبه لنا في عندنا ان سي ار ام، اول ما يدخل الكليون معناها اول كونتاكت يصير بالكليون يكون كيما ان بروسبي. بعد لك كيفاش تعرفنا عليه، كيفاش بشوي لين الكونفرتيو هو الكليون اوفيسيال معنا، اوتوماتيكمون اول فاتوره تدخل من الكليون هذا تدخل في جينيراسيون تاع ليكريتور كونتابل. دونك نحاولوا نسهلوا ديما للكليونات نتاعنا والعباد تستعمل الار بي، انه حتى الكونتابيليتي نتاعهم تكون اوتوماتيك. معناها بعد يجي يعمل سويفي نتاعو مع الكونتابل نتاعو ستيرا. كي نحكيو سيري نحكيو على دي كليون، نحكيو زاد على لي كوميرسيو اللي يخدموا معنا. اليوم انا بار اكزومبل عندي ان بروجي، عندي دي كوميرسيو معايا، كيف بار اكزومبل باش يمشيو، معناتها عندهم ان تراجي باش يمشيو فيه. التراجي هذاك يصير لونتري نتاعو معناها اترافير السيستيم. شنو يسهل لنا هذا؟ خليني نتبع يعني كل كوميرسيال عندي وين باش يمشي، شنو الكليونات اللي مشى لهم، كيف التراجي هذا نعملو اوبتيمايزاسيون، نعرف قداش الكوم تاع الكاربورون اللي باش تكلف لي، نختار له اقرب تراجي اللي هو شنو سيلون الكليون نتاعو اللي باش يمشي لهم، نختار اقرب سيركوي يكون احسن لنا نحنا. كيف الكونديكتور هو بيدو بطبيعته معناتها يتبع الخدمة متاعو. كان عنده بار اكزامبل صارت له بان يدخل، كان صرف من جيبه ولا حاجة كل يدخله هذا، كيف تخذي فاتورة ولا خلص في حاجة كيف يدخلها في السيستم متاعو. كما قلنا نحن السيستم زاد نستعمله بالتليفون متاعك، مستحقش معناها بي سي، معناها انه الابليكاسيون متاعنا متاع ويند او ار بي كيما تستعملها اترافير ويب، كيما تستعملها اترافير التليفون. وكيف كما كنا نحكي قبل البرونستيك الابليكاسيون
1: اللي شدت الاهتمام ترافير جوهرة وترافير حتى استوفيق اللي تكون لعبوا الجو هذي. ونذكروا أن الجو هذي زادة يعني الخاصية متاحة أنها تخلي فما تنافس بين الفريق كامل بين المتبارين، وفيها يعني كل واحد للرهان متاحة، وفيها برشا نقاط إيجابية.
2: بالنسبه لي احنا كيما احنا جروب داخل وسط الشركه برشا تنافس فيه، معناتها ويصنع امبيونس ويصنع جو. كيف الجروب نتاع جو رينا برشا تسابق وتلاحق، سورتو توا دخلنا الامتار الاخيره تاع النصف النهائي.
3: شوف
2: العسل ديما يقول استل العسل،
1: جد خفيفه.
2: دونك فما تسابق وتلاحق سورتو توا، نعرفوا لي بوينات منين اللي مهم اكثر من الدرو اللي باش يتوقع توا سورتو في الدومي فينال.
1: شكون يتوقع شكون يهز البطوله
2: ولا اللي باش يوصل معناها للفينال، هو باش ياخذوا برشا بوينات وتنجم تقلب معناها الكلاسمون.
1: دونك اللي يسمعوا فينا ادخلوا على يعني على سبور جغرافي، تلقاو يعني البوبليكاسيون اللي فيها يعني فيها برونستيك المونديال. جست يعني حط جيم وبارتاج وابعث لك النمرو ذاك نتاع الواتساب وتنجم تنضم للفريق حتى اليوم، وراك تنجم تربح انت الجوائز. علاش؟ لانه كما كان يحكي لكم توا اذا كانت تكهن شكون باش يهز، ولا الاطراف نتاع الدور النهائي باش يعني تجي من تالي وتفك كل شيء. هاي بلغه اخرى
2: كيف حتى العباد اللي ما جابوش

0: مش صحيح ولا حاجة. عندهم فرصة إنه يدخلوا في تيراج وسور ويربحوا معنا اللي بون داشا. دونك أي واحد مازال تو ينجم يدخل يلعب ويدخل يقيد ويدخل يلعب حتى ماتش ولا زوز ينجم يدخل معنا في تيراج وسور.
1: باهي هاي استفيق ماتش اللي باش يبدا بعد شوية ماتش لا بعد شوية انتهى الماتش الثاني
2: 2-1
1: فرنسا لا مش فرنسا
3: هذاك
1: سيء بسرعة لا أعطيني نتيجة
2: نتيجة من هنا بغدوة
4: ولا يسفر
1: سفر في 120 دقيقة
4: لا 90 خاطر فما هاري كان مشي مركي وبعد
1: يودي أعطيني في 120
4: كامل
1: 120 1-1 باه نوفل
3: 1-0 لانجلتير
1: 1-0 لانجلتير في 120
2: جماعتك
1: لا جماعة اليوم جماعة اليوم من الفريق
4: ميسي جماعة ميسي الكل
1: حبشك برشا موجودين بريقي طبعا تترجع بحثنا سالة في الدور النهائي باش
0: نعمل قرعة ونشكرك انت برشا والفرصة دي اللي عطيتها لنا معتها ما بين جوار فام ووينت كونسلتينج البارتنارية هذه اللي خلت ان شاء الله اكيد فما دي بروجي اخرين ونحن زاد معناتها فخورين بالتجربه هذه وان شاء الله تتواصل وان شاء الله ندخلوا تشامبيونز ليغ وندخلوا برشا حاجات ان شاء الله. سي توفيق تحب انت بطوله تونس ما عندي حتى مشكله.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهو الكادوات والسبونسور اللي مكنونا من الكادوات اللي باش يكونوا للفائزين في بعد نهاية المونديال.
5: بونوستيك المونديال بمساهمة ويند اير بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز. فريخة كونسبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سورجيلي. ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.

0: Friday Talk on the Kennedy Show.
1: Hello,
0: Frank.
1: The
0: guy
1: is
0: ميكرو جوهرة فتفتفتفت وعبر على رأيك
2: وعبر على رأيك
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000. نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسبس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
3: برعاية
4: احلى بونص لاحلى ناس
5: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريد طور عالمك.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من مجال أخبار التكنولوجيا وعالم الاتصالات. هذه هي دوم تيك اللي تجيكم على جوهرة فيم كل نهار ثلاثة من 8-9 متاع الليل. مجموعة كبيرة من الأخبار التكنولوجية ومجموعة من الأغنيات اللي اخترناها سبيسيال مون لكم انتم اللي تابعوا فينا في اللقاء.

لقنا بتواصل معكم في دومتك على جوهر اف ام ونحكيه على الاتحاد الاوروبي اللي يدرس حاليا فرض حزمه واسعه من القيود الجديده ووصول الاطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي. ومن جملة القيود اللي قاعد يدرسها الاتحاد الأوروبي هي فرض حد أدنى لعمر الاستخدام وإلا الحظر الكامل على فئات عمرية معينة، بالإضافة لتطبيق نظام وصول تدريجي يتناسب مع أعمار المستخدمين. وتتضمن المقترحات زادة إلزام منصات التواصل الاجتماعي بإثبات أن خدماتها آمنة وما فيهاش أي ضرر ينجم يلحق بالمستخدمين الصغار قبل السماح لهم باستخدامها. وتقول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دي لاين كون المفوضية قد تطرح تشريع جديد خلال الأشهر القادمة بعد دراسة توصيات لجنة من الخبراء صدرت في الفترة هذه. وأوصت اللجنة بتطبيق نهج تدريجي يعتمد على الفئة العمرية يشمل منع استخدام الشاشات بالكامل للأطفال اللي أعمارهم أقل من 3 سنين والسماح باستخدام الأنترنت تحت الإشراف اللي تقل أعمارهم عن 13 عام، مع فرض قيود إضافية على المراهقين الأكبر في العمر. وبالفعل دعت اللجنة لإلزام المنصات بإثبات سلامة خدماتها للمستخدمين الصغار، وهو توجه اللي بدأت فون دي لاين دعمها لي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية كون السلطة التنفيذية للاتحاد باش تراجع التقرير قبل تقديم مقترحات تشريعية وبعد انتهاء من فصل الصيف، وفي حال تقديم مشروع قانوني فبش يحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ في أنحاء الاتحاد الأوروبي. خطوة هامة من شأنها كونه تعزز الجهود العالمية الرامية للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وبش تنظم مبادرات وتشريعات مشابهة في دول كما المملكة المتحدة وفي أستراليا. وبش تزيد المقترحات زادة ضغوط على شركات التقنية كونه تثبت سلامة خدماتها للمستخدمين الصغار، خاصة بعد ما تم تحقيق أولي قامت به المفوضية الأوروبية الجمعة اللي فاتت، إلى أن شركة ميتا ربما انتهكت قانون الخدمات الرقمية بسبب تصميم منصتي الفيسبوك وإنستغرام بطريقة قد تشجع على الاستخدام الإدماني. خلينا نذكره كونه الاتحاد الأوروبي توصل لنتائج مماثلة بشأن منصة تيك توك في وقت سابق من العام هذا.

اللقاء ما زال متواصل على جوهر اف ام، وما زال نحكيو على جديد شركه ابل اللي رفعت مؤخرا دعوى قضائيه قدام المحكمه الاتحاديه في ولايه كاليفورنيا على اوبن اي اي وزوز من موظفيها، وتهم فيها الشركه بالاستيلاء على اسرار تجاريه ومعلومات سريه تتعلق بتصميمات اجهزتها وتقنياتها غير المعنه. أبل في الدعوة متاعها تقول كانوا فما أدلة كبيرة تشير لأن موظفين حاليين وسابقين عند أوبن أي آي تحصلوا بطريقة غير شرعية على معلومات سرية تخص تقنيات الشركة وعملياتها ومنتجاتها اللي ما طرحتش بعد في السوق. وتقول كان الممارسات هذه تشكل نمط متكرر داخل الشركة، وتقول كيف أبل كونها باش تواصل الدفاع على جهود الفرق وابتكاراتها وباش تتخذ كل الإجراءات القانونية المناسبة لحماية ملكيتها الفكرية. وبالطبيعة في المقابل انفات شركة أوبن إي آي الاتهامات الموجهة لها من طرف أبل، وقال المتحدث باسمها كون الشركة ما تهتمش بأسرار تجارية لشركات أخرى، وتأكد كونها تركز بالأساس على تطوير التقنيات المبتكرة اللي تخدم المستخدمين. وتجي الدعوة هذه في وقت تشهد فيه العلاقة ما بين زوج شركات تحول جذري وكبير بعد ما انتقلت المنافسة من البرمجيات إلى الأجهزة الذكية. وأطلقت أبل نسخة جديدة من مساعدها الشخصي سيري اللي تعتمد فيها تقنيات شبيهة بالمساعدة الذكية تاع شات جي بي تي، في حين تعمل أوبن إي آي على دخول سوق الأجهزة الاستهلاكية بشكل كبير، خاصة بعد استحواذها العام اللي فات على شركة آي أو اللي أسسها كبير مصممي أبل السابق جوني آيف في صفقة بلغت قيمتها 6.4 مليارات من الدولارات. وتقول أبل أنه أكثر من 400 موظف سابق لها انتقلوا للعمل في أوبن إي آي في ظل المنافسة المتزايدة على استقطاب الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي. وتضمن الدعوة اتهامات مباشرة لرئيس قسم العتاد في أوبن إي آي، وهو اللي أمضى 24 عام في أبل قبل مغادرته مطلع العام 2024. وتقول أبل كونه نقل المعلومات السرية تتعلق بالموردين قبل مغادرته الشركة، وأنه استخدم تلك المعلومات في مقابلات التوظيف لاستقطاب الموظفين من أبل والحصول على مزيد من البيانات الداخلية الخاصة بهم. وتقول أبل كون الموظفين المتهمين طلبوا من بعض موظفيها إحضار تصميمات رقمية ونماذج أولية سرية لمقابلات العمل في أوبن إي آي لاستعراضها في المقابلة. وطالب أبل اليوم المحكمة بإصدار أمر قضائي يمنع أوبن إي آي والمتهمين من إتلاف أي أدلة مرتبطة بالقضية وإلزامها بإعادة كل النسخ التي تحتوي على أسرار الشركة ومعلوماتها السرية، بالإضافة إلى تعويضات مالية وعوائد عن أي استخدام غير مشروع لتلك الأسرار التجارية.

0: مازلنا معكم في لقانا في دومتيك على جوهر اف ام، ونحكيو على جديد شركة ميتا اللي تختبر نموذج أولي لنظارات ذكية جديدة تحمل اسم الاستشعار الفائق وإلا السوبر سنسينج، وتعتمد بالأساس على الذكاء الاصطناعي بس تسجل ما يراه المستخدم ويسمعه باستمرار في خطوات تمنح قدرات متقدمة لاسترجاع الأحداث اليومية، لكنها تثير في نفس الوقت مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية. النظارات باش تلتقط صور كل بضع ثواني مع تسجيل الصوت بشكل متواصل، الشيء اللي باش يعطي إمكانية كبيرة أنه نسترجع كل التفاصيل الخاصة بالنهار متاعنا بعد الأوامر النصية والصوتية، وهذا اللي يثير مخاوف كبيرة متعلقة بالخصوصية. وتضم نظارة ميتا الذكية الحالية مؤشر ليد اللي يشعل وقت التقاط الصور ولا يسجل الفيديو باش ينبه المحيطين بالمستخدم، لكن التقرير يقول كانوا مسؤولي الشركة يدرسوا عدم تشغيل المؤشر هذا وقت تفعيل مزايا السوبر سنسينج، وهو ما قد يزيد المخاوف من التصوير والتسجيل دون علم الآخرين. ويقول التقرير كانوا فما مقترحات تقتضي بعدم الاحتفاظ بالصور وإلى التسجيلات الصوتية الخام سوى لدى ميتا أو عند المستخدم، والاكتفاء باستخراج البيانات الوصفية منها وإرسالها لخوادم الشركة، وتعتمد عليها الذكاء الاصطناعي باش ينفذ عمليات البحث والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالمستخدم، وهذا باش يقلل المخاطر المرتبطة بالخصوصية. وتناقش اليوم ميتا إمكانية استخدام البيانات اللي تجمعها النظارات في تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي في إطار خطة لمنافسة الشركات كما أوبن إي آي وجوجل في سياق تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي. وحسب نفس التقرير ممكن أن توصل المزايا هذه لنظارات ميتا الحالية من خلال تحديث برمجي دون الحاجة لإطلاق جهاز جديد، مع أن المشروع مازال قيد التطوير وممكن يشهد تغييرات قبل اعتماده بشكل رسمي.
1: تسمو نهار ثلاثة 8-9 دومتك مع وليد بسبس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
3: احلى بونوس لحلى ناس
4: مع لوخة جديدة احلى بونوس. اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
5: اريدو طور عالمك.

حلقة نواصل معكم مع جديد أخبار التكنولوجيا ونحكي على شركة شاومي الصينية اللي تسعى لإطلاق تليفون جديد الريفيرنس متاعه باش تكون ريدمي نوت 17 برو في السوق الصينية نهار 14 جويلية اللي وافق لنهار اليوم مع تقديم برنامج مجاني لاستبدال البطارية يمتد حتى 5 سنوات وهذا بهدف إطالة عمر التليفون وتقليل النفايات الإلكترونية. وتقول شركة شاومي كونوا العملاء اللي بش يشريوا التليفون هذايا خلال أول دفعة بش يتحصلوا على مزايا البرنامج دون أي رسوم إضافية. وبحسب الشركة فإنه إذا انخفضت صحة الباتري لأقل من 80% خلال السنوات الأربع الأولى من الاستخدام فبش تولى شاومي نفسها تبديل الباتري بشكل مجاني. وإذا كان صار هذايا في العام الخامس فإن المستخدم باش يتحصل على ترقية مجانية للباتري ذات سعة أكبر في عوض استبدالها بنفس الباتري. اليوم نجم نعتبرو كون البطارية من شاومي هي من أطول برامج دعم البطارية في سوق التليفونات الذكية، إذ تختصر معظم الشركات المنافسة كما سامسونج وجوجل على استبدال الباتري بشكل مجاني خلال مدة الضمان القياسية اللي تمتد عام واحد أكهو، في حين يتحمل المستخدم تكلفة استبدال ما بعد انتهاء الضمان. وكان شاومي وفرت في فترة سابقة برامج ترقية للباتري على مجموعة من تليفوناتها كما سلسلة شاومي 13 لكنها كانت مأجورة، والبرنامج الجديد بش يتميز بأنه مجاني وكان يقتصر حاليا على الأجهزة المباعة ضمن أول دفعة في السوق الصينية مع احتمال إتاحة بشكل لاحق كخدمة إضافية مأجورة للمبيعات الأخرى. وتقول شاومي كون ريدمي نوت 17 برو باش يجي افيك اون باتري توصل 9000 ملي امبير اور مع دعم الشحن السلكي بقوه توصل 67 وات بالاضافه الى شحن عكسي لاسلكي بقدره 22.5 وات. التليفون باش يخدم البروسيسور سناب دراجون 6 جينيراسيون 5 بالاضافه الى كاميرا رئيسيه الريزولوشن تاعها توصل 200 ميجا بكسل.

0: Fintech.
1: تكنولوجيا في عالم الاتصالات وجديد التليفونات. أعلنت مؤخرا شركة نوثينك رسميا على تليفون جديد له النوثينك فون 4B، هو ضمن الفئة الاقتصادية مع تصميم مميز ومجموعة من التحسينات في أداء والبطارية والدعم الذكاء الاصطناعي. ويحافظ التليفون على هوية الشركة التصميمية اللي يضم وحدة كاميرا خلفية عريضة فيها زوز عدسات، إلى جانب شريط الإضاءة الجديد اللي يتكون من 45 ميكرو ليد يعرض إشعارات خاصة بالتليفون، وهو كيف كيف يعطينا فكرة على حالة الشحن وتسجيل فيديوهات والتنبيهات المخصصة من خلال النوتيفيكاسيون. التليفون هذايا باش يدعم معايير IP64 اللي تقاوم الغبرة ورذاذ الماء، ويأكد المسؤولين في نوثينك كانوا باش يتحمل الماء حتى 25 سنتيمتر لمدة ممكن توصل ل 20 دقيقة. ويجي نوثينك فون 4B ولا 4B avec un écran OLED 6.77 بوص بدقة عالية، ومعدل تحديث يوصل ل 120 هرتز مع درجة سطوع توصل ل 1200 نيتس. ويخدم التليفون بسناب دراجون 6 جينيراسيون 4 مقترن ب ذاكرة عشوائية رام توصل ل 8 جيجا بايت، وقوة تخزين داخلي توصل ل 128 جيجا وإلى 256 جيجا حسب الموديل. التليفون باش يعطي أداء إضافي بنسبة 11% مقارنة بالبروسيسور سناب دراجون 6 جينيراسيون 3 بفضل الاعتماد على الكورتكس A720 والكورتكس A520 الجديد، وباش يقدم تحسين بنسبة توصل 29% من أداء الرسومات بفضل أداء وحدة معالجة عصبية جديدة تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي اللي تخدم مباشرة في الجهاز. التليفون باش يجي avec une batterie de 6000 mAh، وباش نلقاو زادة بنسخة عالمية أخرى avec une batterie de 5200 mAh. وتأكد الشركة كون البطارية تحتفظ بنحو 90% من السعة متاعها بعد 1200 دورة شحن، هو معدل يتجاوز ما تعمل شركات أخرى في السوق العالمية، وعادة اللي توصل ل 80% من السعة بعد 1000 دورة شحن. ويدعم التليفون الشحن السلكي بقوة توصل ل 33 واط، ويستغرق نحو 80 دقيقة باش يوصل لعملية الشحن الكامل. الكاميرا برينسيبال باش تكون كاميرا اللي تجي افيك 50 ميجا بيكسل مع سنسور متطور، وكاميرا اخرى وايد انجل بدقة 8 ميجا بيكسل ومجال يوصل ل 119 درجة في التصوير. والكاميرا فرونتال باش تكون بقوة 16 ميجا بيكسل لتصاور السيلفي وايضا للزابيل فيديو. ويشمل تليفون زادا مكبرات صوت ستيريو وداعم بلوتوث 6.0 وواي فاي 6 وتقنية الاتصال القريب اللي هي الـ NFC، بالإضافة إلى مستشعر البصمة موجود داخل الإكران، وتوش متاع الإسانسيال كي المخصص للوصول السريع لمزايا الشركة الذكية. التليفون مش يدور على Nothing OS 4.0 اللي يدور بدوره على نظام الأندرويد 6، وباش يبدا السعر متاعو تقريبا في الاسواق العالميه بما يعادل 1000 دينار تونسيه، وباش يكون موجود بثلاثة الوان هي الازرق والابيض والكحل، وباش يكون طرحه في الاسواق بدايه من 17 جويلية 2026. تومو تقريبا يعادل 1000 دينار تونسيه.

0: كان وصلوا لآخر لقانا في دومتيك على جوهر اف ام. بعد شوية موعدكم مع أخبار التسعة قبل ما نتقابلوا مع زهير في خاطرة جديدة من خواطر اليوم. وما نساوش السهرة باش تكونوا مع أجواء المارجنات مع أحمد الحباسي في جوهر باي نايت حتى الماضي ساعة متاع الصباح. في لمن
1: دومتيك

0: مع ثلاثة ثمانية تسعة دونتك مع وليد بسبس مع وليد بسبس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع.
1: برعايه
2: احلى بونص لاحلى ناس
3: مع لوخه جديده احلى بونص. اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
4: اريد طور عالمك
5: بالاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نورشيبة
6: الحب صعيبة مزق لي جاشي
5: غازي العيادي
7: شفت القمر انت احلى من القمر
5: نادية خالص
8: يا والله ليلة مهبولة
9: يا والله ليلة
5: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
10: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام. جوهرة اف ام الدنيا وما فيها.
11: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
12: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اليوم في اجتماع عقدته في قصر باردو النظر في مقترح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي تقدمت به في افريل الماضي مجموعة من النواب. وحسب ما جاء في بلاغ عالمي للبرلمان، ناقش المشاركون في الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة محمد أحمد جملة من الأحكام الواردة بالمقترح، حيث استأثر مقترح إقرار ضمان مالي للترشح للانتخابات التشريعية بحيز هام من النقاش. واعتبر عدد من النواب أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز جدية الترشحات والحد من الترشحات السورية، في حين رأى آخرون أنه قد يمثل قيدا ماليا يمس من مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الترشح. هذا وتناولت اللجنة مقترح اشتراط مستوى علمي للمترشح للانتخابات التشريعية، حيث تباينت الآراء بين من اعتبره عاملا من شأنه الارتقاء بجودة العمل النيابي ومن رأى أنه يتعارض مع مبدأ حرية الترشح ويقيد حق المواطنين في تقلد المسؤولية النيابية، مؤكدين أن الكلمة الفصل تبقى للناخب في اختيار ممثليها. شكل تفعيل الآليات المتاحة في إطار التعاون بين تونس وصندوق الصينية الأفريقي للتنمية بما يعزز استثمارات الشراكات الصينية في تونس محور لقاء انتظم اليوم بمقر سفارة الجمهورية التونسية في بكين. وجمع اللقاء الدبلوماسي المكلف بملف التعاون الاقتصادي والاستثمار بسفارة الجمهورية التونسية في بكين عبد الخالق الذكار بوفد من الصندوق الصينية الأفريقي للتنمية، يقوده مدير مكتب الصندوق لمنطقتين شمال وشرق إفريقيا. وتبحث الجانبان سبل مزيد تفعيل المساندة المالية والفنية لفائدة مبادرات ومشاريع المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، لا سيما في عدد من القطاعات التي تمثل الأولوية بالنسبة للمسار التنموي في تونس. كما مثل اللقاء أيضا مناسبة لاستعراض أبرز محطات مشاركة وفد المكتب الإقليمي للصندوق بإفريقيا في أشغال منتدى تونس للاستثمار الذي احتضنته تونس يومي 25 و26 من جوان 26 و2000، إلى جانب استعراض جملة من اللقاءات التي أجرها الوفد الصيني مع المسؤولين التونسيين وممثلي القطاع الخاص على هامش المنتدى. دوليا، واصلت القوات الأمريكية اليوم قصفها لمواقع في إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء سريان الحصار على الموانئ الإيرانية. وقال مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية نفذت عدة ضربات إضافية على أهداف عسكرية في إيران للقضاء على ما وصفها بأنها تهديدات ناشئة، في حين أكدت وسائل أعلام رسمية إيرانية تعرض مواقع متفرقة لقصف صاروخي. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بسماء صافية على أغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون نسبيا قرب قوية نسبيا قرب السواحل وبأقصى الجنوب، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون هذه الليلة قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وخليج الحمامات. أما درجة الحرارة فتتراوح عامة بين 26 و30 درجة قرب السواحل، وبين 30 و35 درجة ببقية المناطق، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
11: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. عبر وزيد، عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة فام، أركم سعيد. الحقيقة حسب ما لاحظت ماهوش صحيح أصلا الماء بسبب أعطاب وبسبب فهمت باش يعدوا الماء فهمت للناس، ماهوش صحيح. على خاطر هما في تفلق شد ملاك ضاع برشا ماء، يحبوا فهمت الماء، يقول لك الماء كله ضاع وهملوا الماء بالحق، يحبوا يحافظوا على الماء. هاك الطريقة اللي ولا اعتادوا كل صيف فهمت يقصوا الماء على العباد، خاصة هل يسكنوا في العمارات، هم يقولوا المناطق العليا ما نعرفش يقصدوا بها، أما ليسكنوا في العمارات فهمت تولوتوا هنا ثم الماء يبدا يمشي بالطريف وكل خيوط ويمشي المفيدة يلقى الحل الساكن غاديك. أما من اللي ساكن الفوق مش لا كبير ما يلقاش الحل، وديما الماء مقصوص عليه، ما يلقاش من 8 نتاع الليل تقريبا، هاو الكوم مازال ما حلش، هاو انا ساكنين الفوق انا ما حلش التو.
13: أصبح الفل بالله باش نعدي نفاس من ملائكة الرحمة اللي بما يعبر عنه ملائكة الرحمة، الممرضة يعيشكم والممرضين يعيشكم، وقت اللي تجيو تنحيو عمل بلون الموات يعيشكم، ما تضربولوش البلاكات، الله يهديكم، الله يبارك لكم. راهو مش معقول اللي قاعد صاير، بس الناس ماشي في بالها لحم ويزرق وكل قاه وليت عندي نقص المناعة وكذا، إلا إنه هذاك الفرملي والفرملية اللي جاينا حلو في الدم ضرب له البلاكات. عليه يا رسول الله، عليه يا رسول الله، يضرب له البلاكات باش الأنبوب في سعيد عبال يهبط له الدم بقوة. عليه وتبرك المريض هذاك، شنو تم متسمين على ملائكة الرحمة؟ راهو مش معقول، راهو مش معقول اللي صاير، اللي قاعد صاير فرطو فساد كبير وأشياء لا إنسانية، لا إنسانية. ربي قدر الخير،
14: صباح الخير، ربي الماء في القلعة الكبيرة الحي الشرقي. رحنا ما عندناش مية عامة أو ثلاثة أيام، رحنا في شارع الزيتونة الديار اللي يخصفوا في البرمية، ما عندناش مية أو ثلاثة أيام. بربي
15: شوية
14: ما
15: احناش طالبين
14: حتى شيء.
15: السلام عليكم، انا نكلم فيكم من مدينة المتلوي معتمدية القفصة. نحن عنا اشكالية متاع قصان متاع الماء الصالح للشرب مخصوص علينا، عنده توا 10 ايام.
16: السلام عليكم، نحب نقول كلمة للحكومة العزيزة الغالية اللي تخمم في شعبها. الحمد لله الشتاء هذا يعطينا ربي خير، النتيجة شنو؟ قصان الماء. بعد ذلك عندنا الطاقة الشمسية، وما أدراك من الطاقة الشمسية اللي هي هبة ما عند ربي. القصان الضوء تبارك الله، هو ما نشوفه حصيله الدولة العزيزة والحكومة العزيزة في خدمة الشعب بالحق بالجداء. ربي يعينكم وربي يسترنا منكم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
17: انا راني مواطن حبيت نبلغ صوتي من مرابط حساد المدينه، الماء مقصوص علينا من في العصر بتاع الصباح لليوم، هاو طوب لي ساعتين اللي ما مقصوص علينا، ما كفاش على ذلك يزيد يقصنا الضوء، الضوء تا

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام.
2: موش مع الموجة.
3: مرحبا بالجميع، شكرا على اختياركم جوهرة اف ام. 9 دقائق بعد 9 متاع الليل، اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026، حلقة جديدة من خواطر من توا حتى للعشرة متاع الليل، خاطرة جديدة في استضافة لفنان شاب يجينا من القيروان. الحقيقة اكتشاف، بعد شوية تسمعوا أغاني وبعد شوية نكتشفوا فيه الإنسان من داخل ذاك الفنان. هل هذا الطموح يستمر المسيرة من اللي بدأت حتى لليوم كيفاش كانت؟ وأيضا كما باش نعرفوا من عنده كل الوعود اللي تنجم تكون مطروحة على مستوى مستقبله، أحلامه، هل هو يحلم باش يكون النجم التونسي ويكتفي، وإلا نجم الوطن العربي وإلا العالمية، باش يغوض التجارب الخاصة بمسابقات كبيرة عالمية على مستوى الفن كما The Voice، كما Arab Idol، كما Arab Got Talent وغيره من البرامج والمسابقات اللي تخليه وتساهم في إمكانية انتشاره بسرعة، وإلا ليه المستقبل كيفاش ينجم يكون؟ وهذا كله تنحكي فيه بعد شوية مع الفنان اللي يجي بحدنا، اسمه محمد لبيب، نكتشفه اكتشاف خاص في حلقة خاصة من خواطر سينون. الحلقة اليوم من إخراج سامي دويري، عدد وتقديم زهير الجيس، وهذه ضربة البداية مع فنان اليوم محمد لبيب. هذا إنتاج ونسمعوه ونستقبله ونبدأ الحوار.

0: 15 دقيقة بعد 9 تعليل هذه خواطر. مرحبا بالجميع. كما قلت اليوم في ضيافتنا فنان شاب، الأغنية اللي كنت تسمع فيها من أدائه خذاني هويك عنوان الأغنية. دايور خذاني هويك فيها ديو، بعد شوية نحكيو عليه مع شكون وكل التفاصيل إن شاء الله. ولكن قبل خلينا نسلم على محمد.
1: مرحبا بك خويا زهير، ميرسي على الاستضافة على راديو جورة اف ام. تحية المستمعين الكل وشكرا على المقدمة اللي كنت نسمع فيها بكري.
0: مرحبا بك.
1: شكرا.
0: اسمع عندك هدايا الجنجل الأولين. اسمع معي ايش
2: في حضرة الصراحة. في حضرة الصراحة
0: محمد، انت قلت لي تبعني تعرفني راني نموت على الصراحة، نشم ريحة اللا صراحة
1: اكيد
0: تلقاني نكبش. خلنا نبدأ. محمد لبيب شكونه في بطاقة التعريف؟ بمعنى محمد لبيب تولدت في البقعة الفلانية، ولد كذا، عملت كذا، قرية كذا، أعطيني إيش النجم نعرفه.
1: محمد لبيب فنان تونسي، درست الموسيقى ملي صغير في المعهد الجهوي بالقيروان. درست الموسيقى الكل، خديت فيها.
0: دونك انت ولد القيروان؟
1: ابن القيروان.
0: قيروان قيروان ولا
1: قيروان؟ القيروان قيروان المدينه.
0: قيروان المدينه.
1: المدينه
0: مش بعيد على جامع عقبه
1: وال... مش بعيد ليه البحبي
0: والمدينه العربي والجو هذاك
1: والبحبي.
0: دونك الكبر كله كان، الصغر كله سامحني كله كان في القيروان.
1: الصغر كله كان في القيروان. بديت في النادي، نادي مع استاذي الناصر القوامي، هو اللي حفزني وخليني ندخل في الدومين هذا.
0: اي
1: وشجعني وحطني على السكه نقولوا نحن.
0: في عائلتك قدش من صغير؟ بمعنى انت قدش وانت وشكون؟
1: انا صغير، اما نحن اربعه في الاخوات.
0: انت قريد العش. انتم اربعه اولاد وبنات ولا كل اولاد؟
1: زوز اولاد وزوز بنات.
0: زوز عاملين لي كيليبر صبا. زوز اولاد وزوز بنات.
1: نقدم تحيه لاختي في الامارات، نقدم تحيه لاولادها وان شاء الله ربي يفضلهم.
0: اذا كان انت صغير معناتها هي الكبيره قداش عمرها؟ ديفيرونس هكا مش لازم تعطيني العمر.
1: بون مش نعطيك بالتسلسل معناه. خويا وبعد
0: دونك خوك هو الاولاني.
1: هو الاولاني.
0: بينك وبينه قداش؟
1: سبع سنين. وبعده اختي. وبعده اختي الاخرى اللي بنتني انا وياها كيكا تقريبا 3 سنين.
0: وبعد جيت انت.
1: وبعد جيت انا للدنيا.
0: دونك العلاقه كيفاش كانت؟
1: العلاقة
0: خاصة انت الصغير، انا نعرف ديما الصغير اللي يخلط خلوط، يبدا محبوب على الاخر يا مكروه على الاخر. فماش
1: لا فما الحب. كانوا هكا يدلوني كذا هكا. معاملة خاصة.
0: دونك دلول في العائلة.
1: شيخوا عليه شيخ.
0: خاطر كنت صغيرون خلطوا عليك، صرتوا اخوك عمره 7 سنين. تصور من الاول فمك شويه الغيره وهذا جاب شيخ.
1: مش غيره نقولوا نحن، معناها فما واحد جديد.
0: صحيح واحد جديد.
1: وجه جديد.
0: اما صبا
1: كنت سالي لصبا.
0: دونك طفولتك كانت صبا ماهيش.
1: لا الحمد لله طفولة
0: من عائله متوسطه. لاباس عليكم.
1: عائله متوسطه الحمد لله.
0: خير من الناس.
1: خير من الناس واقل من الناس الحمد لله.
0: الطفوله متوازنه والا
1: متوازنه؟ لا بالعكس.
0: الوالد والوالدة كيفاش كانت تربيتهم؟
1: بالعكس ما فماش صعوبية، معناها
0: مش كسحين
1: برك. خذ راحتك، أما شنو حافظ على أصلك.
0: والقراية؟
1: القراية سافا.
0: يعني سافا.
1: ما كنتش من
0: معناتها كنت جماعة 11 12 ولا كنت جماعة 16 ولا كنت جماعة 7 8؟
1: حطوا في العاشرة الحياة.
0: المهم أني نتعدى.
1: عادي.
0: ما كملت قرايتك ولا؟
1: وصلت الباك وبعد عملت في دومين.
0: ليش ما كملتش الباك ساعة؟ معناتها وصلت للباك وما خذيتش.
1: ما خذيتش الباك باختياري أنا. عديت الباك وبعد.
0: باك شنو؟
1: باك ليتر.
0: باك ليتر.
1: باك ليتر.
0: عديت الباك.
1: وبعد
0: ما نجحتش فيها ما حبيتش تعاود.
1: حبيتش نعاود، حبيت نكمل معناها ما نضيعش الوقت
0: طريق الموسيقى.
1: طريق الموسيقى. وبعد ليله بعد الباك عملت في دومين سون.
0: سون
1: ليماج، معناها قريت التوزيع الموسيقي.
0: اي
1: معناها استغليت الوقت هذاك، ما حبيتش نخليه يضيع فهمت.
0: حسيت اللي بالباك معناتها ما فهمتش.
1: مش ولا باش الناس تفهم، راهي الباك حاجه اساسيه، راهو مستحيل راهو يقول لك واحد راهو ما غير باك معناها. اما لازم مش معناها تقف الدنيا على الباك زاده فهمت، تكمل تعمل اي حاجه اخرى معناها غير الباك فهمت.
0: واضح.
1: المهم ما تقفش وتنجم ما زلت. فما انا سمعت عندي جمعه فما واحد عمره 40 سنه خذ الباك، معناها تحدي.
0: اي معناتها شنو معناتها يوم من الايام نجم تظهر لك باش تعدي
1: يوم
0: الباك؟
1: يوم نجم حتى عام جاي نعدي
0: الباك. يعني حلمك قعد انك تعدي الباك وتاخذ الباك.
1: انا خذيت وعد على
0: روحي. حتى كونديدا ليبر معناتها.
1: حتى كونديدا معناها في الاخر راني
0: معناتها يوم من الايام نجم نلقاو على موقع جوهرة عنوان الفنان. ان شاء الله وقتها النجم محمد لبيب
1: ان شاء الله
0: دو بوان. يخوض غمار تجربة البكالوريا من جديد.
1: بإذن الله وذلك اللي مش يصير خاطر أنا حطيته تحدي
0: هذا وعد معناته وإلا
1: بإذن الله بإذن الله وعد بيني
0: وبينك وبين روحك ديجا
1: بيني وبين روحك
0: هي ما سمعوا الناس تو تسجل عليك
1: إن شاء الله إن شاء الله أوكي. نعملوا اللي علينا وأكثر من اللي علينا
0: في انتظار تلقى الوقت إن شاء الله به وقتش بدأ الغرام تاع الموسيقى
1: والله ملي أنا صغير في العمر الـ 12 سنة كما قلت لك بديت في نادي مع أستاذي ناس القوامي بديت من وقتها كنت راني لا نغني لا شيء كنت نحضر معهم في الكورال وكنت هكا كلمة خبي في هكا كوتي معينة
0: حشام حشام كنت حشام منزوي
1: منزوي نوعا
0: أنا كتشوف وكاو
1: يعني نشوف وكاو
0: معناتها حاطينك بسيف ولا أنت تحب تشوف
1: لي أنا وقتها حبيت نكتشف نحب نمشي أما ما نحبش
0: ما نحبش تواجه
1: ما نحبش نواجه
0: تقابل الجمهور ويحطوك مقدم وكذلك هكا هاني من تالي وأني نرى فيكم
1: هاني في الكواليس ما كانش عند المواجهة
0: شعر على الريدو برا
1: اكزاكتومون في يوم من الأيام سيدي الناصر قال لي تراه غني انت معني قاعد كيك فيش تعمل معني بلغتنا
0: مش بيك كل يوم تجي وقاعد كيك ترى سمعني صوتك
1: سمعني صوت وما راعوا إلا ما سمع صوت معني قال شنو هذا معني قاعد بحذينا ومتغنيش معني تلاه بيا وقتها
0: شجعني
1: نحالك
0: الحشمة وقال لك راك عندك صوت دوك أول من قال لك صوتك جميل
1: هاي.
0: وعندك مستقبل في الغناء هو أستاذك
1: أستاذي الناس القوامي نقدم له تحية
0: نسلم عليه برشا برشا
1: فضل ربي فضله هو خليني معناه ندخل في الدومين هذا
0: أول غنية غنيتها تذكر هيش
1: والله كنت في التراث نحن نقولوا القروي كما نقولوا يا صاحب الجاه يا سيد كانوا عاملين
0: كمل كمل
1: يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب الجاه يا صاحب

0: طيب
1: برافو محلاها ما شاء الله. لو كنت هكا معناتها في الحكاية هذه
0: كان فما كوبلي وقتها نتذكره كوبلي نبكي بالدمع هو فما صارت فيها معناها رؤية أخرى عملها
1: توزيع جديد
0: ورؤية أخرى
1: قراءة أخرى للصوفية هذه
0: هو أول من نعملها توزيع جديد
1: معناتها جاب برشا وكل واحد عطي كوبلي
0: صحيح كل واحد عطي كوبلي
1: وعطاك أنت كوبلي
0: عطاني أنا كوبلي قال لي ترى غني هذا بديت نغني تفاجئ هو معناه انت شبيك ساكت شبيك نحالي الحشمه وقتها واضطر
1: خدم عليك قال لك نحيو الحشمه نحيو الكديره وصوتك حلو
0: وبدينا
1: شجعك
0: واعطاني اغاني فرديه
1: أول عرض واجهت فيه الجمهور
0: والله في الكورال وقتها
1: في الكورال
0: في الكورال قال لي توا معناه راك مش تولي تغني معاهم تولي تواجه الناس معناه فهمت بديت الرحله والمسيره ما غادي
1: اول مره قابل جمهور كفنان مش كورال انت بالميكرو نتاعك وانت تواجه جمهور واقف باش تغني
0: اول ما قابلت جمهور في مسرح سيدي الظاهر 2013
1: اول هنا في سوسه
0: لنا في سوسه
1: اي
0: اول لقاء كان لقاء مش نقول لك اول فرحه في حياتي فرحه كبيره على الاخر
1: كان فما اطار
0: مع جمعيه الانس وقتها سي الاسعد المؤخر قدم له تحيه زاد هو زاد اطرني ما ننساوش أول ما واجهت تصور سيدي الظاهر
1: جمهور سيدي الظاهر
0: رهبة كبيرة أنا عمري وقتها 20 سنة
1: وجمهور ما يرحمش راهو في سيدي الظاهر الحقيقة معناتها
0: أول ما طلعت وقتها غنيت بداوا يصفقوا وقتها فهمت عطيت كونفيونس في روحي
1: غنيت تذكرش
0: زهر البنفسج وقتها
1: سي ترى خلنا نسمعوا
0: نستحضرها شوي زهر

0: الله الله.
1: شوف شكرا. انا راني كان شديد ضيفي قلت له كل مره غني شويه، راني عجبني الصوت محليه صوتك بالحق.
2: شكرا شكرا.
1: انا على الاقل عجبني، ان شاء الله الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا شيخين بالصوت، اما بالحق صوت جميل جدا. اما نرجعنا لبرشا ذكريات، دونك بديت وقت هالمشوار وبديت تقابل الجمهور، بديت تغني
2: الجمهور. خذيت وقتها العام الاول 2013 المرتبه الثانيه، جائزه المرتبه الثانيه، والعام اللي بعده 2014 حبيت نعاود، معناها حبيتك الجمهور هذاك نطلع منه بجائزة الأولى. شديد صحيح.
1: وخذيت الجائزة
2: الأولى 2014
1: في نفس المهرجان.
2: في نفس المهرجان
1: المسابقة.
2: المسابقة أي.
1: أي.
2: وبعدها
1: من غادي قلت أنا راني بديت تاخذ ثقة في روحي.
2: بديت ناخذ في ثقة في روحي، فما برنامج تلفزي أنت ستار.
1: أي.
2: 2014 قدمت فيه، قلت خلنا نتعرف نسبيا معناها
1: في وين فما
2: في
1: برنامج.
2: في ديمونش حنبال مع
1: عبد الرزاق الشابي.
2: قدمت فيه ووصلت لمرحله
1: متقدمه،
2: ما خديتش وقتها الجائزه، اما وصلت
1: ما وصلتش الفينال،
2: ما وصلتش الفينال لاسباب وقتها اسباب صارت لي نوعا ما صحيه شوي. وقدمت وقتها في قلت لك البرنامج وتعرفت نسبيا، فما برشا ناس يعرضوني وقتها. والله الحمد لله خديت وقت
1: اسم محمد لبيب يكزيستي على الاقل موجود. وقت اللي بديت نتصور كان ديما فمك الحلم نتاع الاغنيه الاولى الانتاج الخاص، معناتها نخرجوا من مرحله هاني نعاود في غنيه فلان وفلتانه وعلان والتراث وكذا، انتاجي الخاص. نعرف اللي سي با فاسيل،
2: سي با فاسيل.
1: كيفاش كانت الفكره وقتاش وشنية الانتاج الخاص نتاعك الاول؟
2: الفكره وقتها جاتني صحيت زهير، معناها مشيت عبر التسلسل انت تو. قلت انا الى متى معناها مش نقعد قاعد من غير انتاج، لازمني نعرف بروحي. ديت اول اغنيه مالك قلبي من الحاني وكلمات محمد بن سعيد صديق، توزيع منتصر محمد علي. كلمت منتصر قلت له عندي غنية نحب ننتجها. منتصر معناها تبارك الله عليه، منتصر أطرني في الوقت هذاك، صلحنا حاجات.
1: شكون كتبها وقتها؟
2: كتبها صديقي محمد بن سعيد.
1: دونك هو اقترح علي، قال لك هاو عندي غنية مكتوبة.
2: هو اقترح علي، هو صديق طفولة، نقعدوا مع بعضنا وكل معناها
1: بديتوا تخموا في كذا، قال لك هاو عندي الغنية هذي، سمعتها الغنية. عجبتك.
2: سمعت
1: شكون لحنها؟
2: لحنتها هنا
1: يا زعل. والله انت قريت موزيكا ولا
2: قريت موزيكا وانا لا قريت موزيكا.
1: قريت موزيكا، دونك عملت كونسيرفاتوار.
2: عملت كونسيرفاتوار،
1: قريت سولفاج والجو والكذا.
2: صحيت
1: بخلاف الصون اللي قريته.
2: بخلاف الصون هذاك في المرحله متاخره هذاك الصون،
1: دونك قريت موزيكا وليت نجم تلحن.
2: اي اكيد وليت نجم اللحن، معناها خذيت ثقه في روحي، في ثقه زاده عطوها لي الساده، نسمع على الساده نقول له هذه كيفاه كذا، ما شاء الله يقول لي حاجه باهيه، معناها بصدق مش كل معناها هانو مجامله وبرا، فهمت؟ بعد لحنت
1: لك خرجت مالك قلبي. اول ما خرجت كيفاش كانت رد الفعل معناتها؟
2: والله هي خرجتها وقتها في
1: الفيسبوك، خرجتها ديريكت يوتيوب
2: في الفيسبوك، وبعد
1: خرجتها فيسبوك.
2: هاي فيسبوك.
1: مش عملت على الفيسبوك؟
2: خذيت معناها استحسين برشا ناس، وبالحق ظهر الصدق مش مجامله، حتى برشا ناس يقولوا الغنيه دي مش عاديه معناها، فهمت؟ وبعد
1: معناتها الاغنيه الاولى ما عملتلكش ديسيبسيون، خليتك تزيد تحلم.
2: نزيد نحلم ونزيد
1: فما النجاح جاي
2: اكيد اكيد.
1: باه سامي خلنا نبداو ساعة بمالك قلبي، هذه ناخذوا منها اكستري وباش نسمعكم برشا اغنيات من انتاجاتك الخاصة، تحكيو عليهم بالوحدة بالوحدة، ما هوش برشا الحقيقة، ولكن في عمرك انت تسميه سبا، معناتها عامل ستة انتاجات والسابعة في الثنية، دونك جونا مش خايب بالكل. مالك قلبي
2: حاولوا
1: باه في انتظار انه تحضر لنا مالك قلبي وبقيت لي زكسري. من غادي قلت هيا توا ندخل للدومين نتاع الانتاج، ولكن دومين الانتاج كمان يلزمو مصروف.
2: لازمو مصروف
1: اكيد، يلزمو برشا اجتهاد. وغنية تتكلف كمان.
2: تتكلف بيان سور.
1: كيفاش عملت؟
2: والله
1: شكون اللي شجعك؟ شكون اللي عاونك؟ شكون اللي يقف معاك؟
2: هو عاوني منتصر، معناها منتصر تبارك الله
1: استاذك بقى معناتها.
2: اي ديما معناها انا وياه نتحدثوا، معناها يقول لي حسن في هذه، اعمل هذه، فهمت؟ بقينا على تواصل، فهمت؟ منتصر عاوني فيها برشا الحق، فهمت؟ معناها حتى في امور التلحين والتوزيع والتنسيق معايا، فهمت؟
1: استوديو
2: كل شيء معايا. سجلتها وقتها في ستار فويس تونس، ستار فويس. بديت أنا ومنتصر.
1: أما نصور قبل الإنتاج بديت في غمار الحفلات الخاصة الفروحات. مازال ما عندناش مهرجانات وقتها.
2: مازال.
1: أما بديت تمشي للفروحات.
2: من أنا من 2010 كيكة وأنا.
1: 2010.
2: 2010.
1: تعرفش معناه من 2010 16 سنة.
2: 16 سنة تقريبا.
1: ضحكة ولعبة معناتها 16 سنة.
2: عمر عبد.
1: بديت تغني في الفروحات.
2: أي بديت نغني في الفروحات.
1: كنت تغني الغناء نتاعنا التونسي ولا إيش تغني؟
2: بيان سور الغناء التونسي هو فما فرح من غير التونسي. أي
1: فما شكون يغني رغب عليه في الفرح التونسي.
2: أي فما
1: شكون يغني عمرو دياب، فما شكون يغني
2: هو انا نغنيهم تو
1: الطربي كلمه، فما شكون يحب ام كلثوم في فرح
2: صحيح
1: اول طريقه اخرى بتوزيع اخر
2: كاعطين ام كلثوم ماشي نغني تونسي نغني كل شيء معناها.
1: كيفاش بديت الفروحات؟ بديت بمنطق انه يعيطوا لك عرفوك وانت بديت تقترح على روحك في الفرق ولا كيفاش؟
2: اقتراح تجيني صعيبه، نجي حد نقول له مثال هاي خدمني تجيني صعيبه بصراحه. عرفني واحد صديق وقتها معناه سامع بيا وقتها قال لي يجي نعملوا بريف كذا معناه نشوفوا كيفاه معناها الخدمه معناها
1: بي
2: بالربنا بدينا
1: باش تنجم دخل شويه فلوس وتبدا في الانتاج نتصور اي
2: هذا في 2010 كيكه بدينا بالربنا كل بدينا في الدومين هذا دخلنا في السوق هذا
1: وكيفاش لقيتو الحقيقه
2: والله هو كيفاش نقول لك معناه بالتفاصيل هو متعب شويه تويراو الفنان يقول لك معناه سعيد وفي احسن صوره وكل
1: هاي.
2: يعرفوش الخفيه معناه فهمت ساعات تمشي مثل تبدا مريض معناها راسك يوجع مثال قريب معناها
1: مزنزن ولا مقرب ولا مكور
2: ولا صوتك يبدا نهارتها يبدا مش حاضر
1: هاي.
2: لازمك كمام لازمك تفرح الناس معناها ما فماشي ما عندك حتى حل اخر
1: سي بون عطيت كلمة دونك
2: صحيح أبار تبدا عندك نحن ما نحبوش ندخلوا في الأمور السلبية أما صعيب حتى في اللونتوراج زيدا يعرفوه
1: ايه.
2: فهمت اللونتوراج صعيب على الأخر وبدون ذكر التفاصيل زيد معنا
1: لا بالعكس أنا تو باش ندخل للتفاصيل داير باش نبداو نسألوا على أول طرفة صارت لك في الفروحات هكا حاجة غير متوقعة
2: والله أول طرفة
1: مش أول أكثر طرفة سيدي قعدت في بالك فازة هكا صارت في فرح
2: فازة ما نعرفش قاعدين وقت قاعدين نغني نغني ما حتى حد معامل جو وقت نغني في غنية معناها
1: تحس الناس الكل راقدة
2: جيت شوف قل لي يا أخي سبب في أنا بس هذا أكيد راه في البدايات معناها ما زلت معناها داخل الجديد جيتني ام العروسه قالت لي مش عارف ايش تغني معناها بدل شويه معناها فهمت
1: عطينا شويه زهو
2: وانا وقت ما عنديش الباجاج الكبير فهمت هزيت الميكرو عطيته لصاحبي قلت له برا تصر
1: شيخ وما هيجهم شويه ونرجع
2: هذيك خايبه هذيك كانت لي وقتها صلحت منها بالحق وصلت وقتها شهر كامل ما عجبنيش كيف انا نعطي الميكرو نتاعي ونسلم معناها فهمت اللي بعد بالوقت
1: وليت تفهم تقرا شو
2: بعد
1: الحضور
2: فماشي اذا كنت دخلت دار معناها لازمني نفرح
1: الحمد لله
2: الحمد لله اكيد هذا في عمر ونحكي لك 17 خويا زهير
1: مازال صغير صغير
2: كمان
1: هاي اعطيني مالك قلبي هذه اول انتاج اسمه هاي

0: على خاطر كنتي وعلى خاطر صوتك حلو وعلى خاطر محليك وجونتي هذه نكملوا بها. قداش فيها عطيني قداش فيها وقت؟ ثلاثة أربعة دقائق نخليه أربعة دقائق من عمر البرنامج معناتها 56 نسكر ولا أربعة دقائق نخليهم للغداء هذه كاملة. أي سيدي نلعبوا لعبة صغيرة في صفيصة ونختاروا وإني خيرتك فاختار بين الشهرة وراحة البال.
1: سؤال صعيب على الاخر. رحت البال خاطر
0: رغم اللي انت في حاجه كبيره للشهره اليوم.
1: رحت البال اللي بالحق في الدومين نتاعنا نحن معناه نسبيه نقولوا نحن نفضل رحت البال على الشهره.
0: نفضل رحت البال على الشهره. بين رحت البال والفلوس.
1: والله لأنها تتبدل المعطيات.
0: إني خيرتك فاختار.
1: شو هي الفلوس معناها أكيد
0: الفلوس نجم تعمل راحة البال نجم تعمل فرعيسة
1: ذيك شنو نجم شو يقول
0: بين راحة البال والفلوس إيش يختار محمد لبيب؟
1: هي الدنيا الفلوس لازم منها وراحة البال معناها
0: المال والبنون زينة الحياة الدنيا متفاهمين. علاش مو الفلوس وكاهو؟
1: والله مشي كل شيء الفلوس والله
0: مش كل شيء متفاهمين.
1: اي هي معناها
0: تنجم تكون تشري عندك راحتك باش تعمل اغنيه مزيانه كم بالفلوس
1: بيان سور هاي
0: خاطر تنجم تولي ستريسي من غير فلوس خاطر ما عندكش فلوس باش تنتج اغنيه اللي تحب عليها.
1: نص نص هكا.
0: لا اني خيرتك فاختار يا صاحبي بين الفلوس وراحت البال.
1: لا راحت البال مانيش
0: مره اخرى.
1: اي والله والله راحت البال.
0: بيه بين عربون ومهرجان.
1: خلينا نوضحوا حاجه. انت عربون مشي معناها
0: كلنا
1: ما يسب صح. لا مش عليك انت
0: باش نبداو الحين راهو في بوشنيخ يا اخو عربون.
1: لا
0: وزيد غرسه يخلي في الفرح
1: للناس
0: معناتها انا بين فرح صح يا سيدي انا حاكي كلمه عربون.
1: اي
0: بين فرح يكلمك عروس وعروسه وكذا يحبوك في فرحه وبين كلمك اداره مهرجان
1: فرح. فرح خاطر لا داعي اللي ذكر التفاصيل.
0: لا نحب التفاصيل. علاش؟
1: مالوريزمون في تونس معناها المهرجانات بون مش نحكي على الامور هذه تبع وزاره الثقافه لا. السيد اللي مش عايط لك تخدم معاه جو دي بيان نحكيو في الكوتي هذيك. السيد اللي مش يخدم معاه يقول لك مش نخلصك مثال راني بعد شهرين ثلاثه. به قول ما يسالش نصبر عليك الناس الكل. يفوت العام عامين ثلاث سنين
0: صارت لك التجربة هذه
1: صارت لي
0: مش بالضرورة راهو مش بكل المهرجانات.
1: لا مش كل المهرجانات
0: كل اللي نجم يستدعى.
1: أنا على خاطر أشخاص
0: مش وزير
1: مش على خاطر المسؤولين في المهرجانات راهو باش تتفهم بالصحيح.
0: هذوك السمسارة اللي برشا ما عادش يتعاملوا معاهم.
1: أنا كنت قبل في مهرجانات نغني معناها مش باش نقول سامحني مش باش نقول اسم الفرق مش فرقة نقولوا نحن المجموعة. المجموعة اللي كنت نخدم معاها كرهت حاجة اسمها مهرجانات. للأسف معناها كرهني في حاجة اسمها مهرجانات مستحقات المادية.
0: لكن نجي نقول لك راه واحد كي يعمل اكسيدون مرة بكهرباء مش معناها ماش باش يسوق الكهرباء
1: مش
0: معناها الكهرباء خايبة.
1: ناخذ في اكسيدون هدنة تو
0: تاخذ في هدنة ولكن
1: في هدنة ما ليه راجع بحول الله للمهرجانات
0: تحضر في بروجي نتاع
1: تو قاعد نحضر
0: تقدم روحك للمهرجانات. مهرجان سوسة مهرجان المنسير مهرجان الحمامات بن زرد
1: مش سنين على نخدم على العام الجاي.
0: تصور سيدي ظهر توحشتكم
1: على الاخر والله والله اللي وحشه المهرجان.
0: اوكي الفرح باهي والرشق باهي والفلوس باهي ولكن جمهور المهرجان جمهور اخر.
1: حاله اخرى حاله خاصه
0: جمهور بقى. اخر جمهور صوت جمهور طرب
1: جمهور اخر جمهور
0: تستمتع معاه. الفرح يعني حفالي يعني يحب يشطح يحب
1: والله ساعات وحقه ساعات تطلع في فرح تحس روحك في مهرجان
0: تنجم تسلطن ولكن مش بالضروره.
1: فما عباد يتقبلوك ويحبوك معناها هي الناس راهي الحاجه الباهيه.
0: وقتاش ناوي ترجع للمهرجانات وتحضر ان بروجي مش مهرجان؟ انا ضد فنان يقول لك عندي اربع غنيات نطلع نغنيهم ونغني كعبه ام كلثوم وكعبه عبد الوهاب وشويه عبد الحليم على شويه مزود على كذا يعني عملت مهرجان. لا يزم ان بروجي
1: بروجي كامل نتاع اقل حاجه نتاع ساعه ونص ساعه.
0: محمد لبيب يبدا يخدم في بروجي
1: ان شاء الله
0: يتقدم به للمهرجانات
1: باذن الله. باذن الله العام الجاي نكون حاضر.
0: ما تعملش برشا على ترين الوقت راهو ما تعملش على الوقت.
1: معناها مش وعود زيفة اما قاعد نحضر فيه معناها هو نوما ما نحكيش انت يعطيك صحه سالتني اما اللي قاعد
0: انا سحار راني نخلي العباد تنطق بالسيف
1: ما شاء الله عليك خويا زهير
0: نعمل البخوخ من العمر
1: خرجت مني كل شيء
0: احنا فهمنا في الصراحه والله لو قاعد تحضر في بروجي
1: قاعد نحضر
0: من غير ما نكشفوا تفاصيله اما عام الجاي ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: باش تقدم ملف للمهرجانات
1: ونتوكلوا على الله
0: فما مهرجان معين يعز عليك تحب تكون
1: والله مهرجان معين يعز علي سيدي الظاهر نحب نبدا بيه
0: سوسه ولو انه راهو النجم نقول لك خلطت مخر مانيش متاكد من المعلومه اسوقها بحذر يدور لي انطلاقا من الدوره القادمه مع السيدي ظاهر باش يولي المسرح الجديد يكون حاضر يهز 4000 و500 متفرج معاش 1700 لهو دونك سيدي ظاهر يمكن تخلطش عليه في الشتاء نقول لك
1: ان شاء الله
0: نتصور سيفيت الجاي المهرجان ينقل الى المسرح الجديد بطاقه استيعاب كبيره برشا 4500 متفرج معناتها حاجة هيلة خلينا في الاحتمالات وهذه ركزني فيها أنت عندك حرج أنك تقول عمرك ولا لا
1: مقربه
0: يعني قديش
1: يلا في
0: يعني في العشرينات ولا 30 في الثلاثينات
1: 30
0: في أولهم ولا في
1: أول
0: هو روى عمره متاع في العشرينات أنا كما قال ليش أنا حطيته 25 26 الحقيقة فوتهم دونك نمشيو في 33 32
1: في 30
0: ربي كبرنا في طاعته
1: الله يخليك وانت زين
0: أكبر مني أخويا في كل الحالات الحب ولا الفن يعني سهل عليك تجيك شريكة حياتك كان موجودة ولا مش موجودة تقول لك هذا الفن وسهريات وفروحات وتخليني يا أنا يا الفن
1: ملول بالكل معناه في
0: ملول بالكل بتبيع
1: ليه بتبيع الفن
0: الفن
1: بكل صراحة
0: تو موجود شكون ولا مش موجود
1: لا لا حاليا لا لا
0: حاليا
1: أنا باختياري
0: لبنات حاليا ما فهميش شو عمل هدنة زادة
1: هدنة
0: شو اختيار منك
1: نوعا ما اختيار مني واختيار معناها حسب الظروف
0: ايش معناها معناتها تعدينا بتجربة فاشلة وإلا
1: أكيد كنا تعدينا بتجربة فاشلة
0: كنت اليوم بعد التجربة الفاشلة اللي تعديت بها تقول خلني خو راحتي
1: بعد معناها ما عادش نحب ندخل في حاجة جدية معناها سيء معناها
0: اما رانا نحكيه زاد على الثلاثينات نتصور بدات جانجيم في الدار نتاع نهار كامل تغني في فروحات الناس وفرحة شكون شي غني فيه
1: اليوم نفس اللي صاير في الدار تحكي فيه
0: بالطبيعه يا اخي ما انا عشناه
1: بابا ايوا

0: يا من غير ما تقربني. معناتها هذا حاطه شرط اساسي من الاول ولا
1: هو مش شرط؟ معناها فما كما قلوها تفاهم من الاول انت وشريك حياتك، معناها اسكو هي تنجم تتقبلك معناها في الدومين هذايا، ماك تعرف انت الليل معناها معروف الفنان بالليل اولي، معناها عليه انا نقعد معناها نعدها وبعد نتعبها معايا بنت من الاول مفاهمه ايه هي
0: ان شاء الله وكل شيء يزمو بالحق من الاول مفاهمه، خاطر كان من الاول نمشيو بالعاطفه برشا ونحبك وتحبني
1: لا لازم مفاهمه
0: مهما صار وكذا ما تتبدل المعطيات،
1: خاصه نقولها في الحب راهو فماشي معناها
0: صحيح
1: يا ابي
0: وهي قادمه على اساس باش تاخذ فنان دونك متصورها باش تكون فان من الاول بالفنان الساعه قبل وبعد تطور المساله به. خلنا نرجعوا للمسيرة الفنية. شو أكثر عراقيل اللي لقيتها محمد لبيب؟ لي زوبستاكل اللي حسيتهم في الطريق
1: في الدومين نتاعنا أكيد فما الغيرة، فما اللي ما يحبلكش الخير، فما اللي يحب لك الخير، فما اللي دعمك، فما اللي ما يحبش يدعمك. أنا ما نحب نختصرها في هذه، فهمت؟ معناها عراقيل لقيت عراقيل خويا
0: أكيد مش الناس الكل باش تحبك، وأحيانا النيران صديقة
1: صحيح،
0: تعرف مانيش باش توقع لك مستقبل كبير تقول لك لا هذا نطيحوه قبل ما يجي ولا ياكل معنا السوق.
1: انا طموحي هكا لا يفك عليك من غيرك اش عمل هذاك الكل وليت نبعد عليهم معناها زي
0: لي زوند نيجاتيف.
1: لي زوند نيجاتيف
0: باني على المستقبل وكهو.
1: اي صحيح.
0: حاب نرجع بيك اول مره ونتصور راهي صارت اول مره جاك شكون قال لك نجم نعمل معك سيلفي؟
1: والله صارت في الحفلات الخاصة معناها في
0: شو الشعور اللي يجي؟
1: والله شعور محلي تروح فرحان معناها
0: معناتها يجي شكون يقول لك هيا نعملوا سيلفي
1: يرفع لك معنويات
0: تقول صحيت
1: تحس مع ساعات الفنان راهو يقولوا نحن سونسيبل شوية
0: سونسيبل برشا
1: باش ما يفهموهاش الناس معناها أكثر إنسان يفهم معناها إنساني نقولوا نحن فهمت كي حاجه تهز وحاجه تهبطوا معناها كلمه كليتو كلمه تهزوا وكلمه تهبطوا ساعه لساعه حد هكا تبدا في فرح ولا حاجه معناها يعملك الله مثال كلمه الله هذيك
0: وتحسه مستمتع معاك
1: مستمتع ومركز معاك
0: ويا معلم وبرافو
1: صحيت هذيك
0: بعد تشوف ستوري كيما هكا من بعيد
1: عندك مشاكل نفسيه ضغوطات
0: كله يتعدى
1: اي كل شيء يتعدى
0: محبه الناس محلاها
1: محبه الناس ما
0: شرطو كي تشوفها بعينيهم صادقه
1: والله
0: وما بينك وبينهم شيء كان المحبه نتاع فنك اهو
1: انا تو حتى كي ندخل ديار الناس معناها حاسبهم هذيك عيلتي والله
0: طبعا
1: عباره هذيك عيد عروس ويلزمك
0: تحسبهم هكاك لانه دخلك داره وامنك على اسرار يمكن ما يعرفوهاش برشا ناس في الكواليس
1: هذيك امي وهذيك بابا عباره
0: ان شاء الله خويا يعطيك الصحة وتكون من بين الناس اللي تهني على برشا عبيد راهو والله معناتها هي يسميوها فرحة العمر
1: أكيد
0: معناتها هي أنت باش تقدها بالقدا يا إما باش تهلك
1: بالله بالمناسبة نحب نقدم تحية لخويا عامر دواز وتروب المايسترو نقدم لهم أعضاء معناها أعضاء فرقة موسيقية تروب المايسترو نقدم لهم تحية الكل وإن شاء الله ديما من نجاح إلى نجاح شكرا
0: بيه خلينا نرجعوا نستعمل شويه سيونس فيكسيون توا قبل سيونس فيكسيون باهي خلينا في الواقع محمد لبيب الفنان نقابله محمد لبيب الانسان كان ياخذك كمحمد لبيب الانسان وتحط مقابلك محمد لبيب الفنان تاع اليوم باش توعدوا باش تحكي معاه شنو تنجم تقول له كرساله
1: نوعدوا نقول له لازمك خدمه اكثر لازمك بليتو مش وعد هذا معناها لوم مش نحط لوم انت اعطيتني الوعد نحط لوم وبعد الوعد اللوم كون اخدم اكثر وما عادش اسمع كلام حتى حد معناها السلبي اونتر جيمي معناها السلبي هذاك نحيه خاطر كنت نتاثر قبل وما نعرفش انا هو السلبي وانا هو اللي فهمت
0: تسمع الكل ويأثر في كل شيء
1: ويأثر فيه كل شيء وليت نفلتر تو
0: هذا الوعد رسالتك ليه اليوم
1: رسالتي ليه بإذن الله على خاطر أمي وبابا مش نكون معناها نجم تونس الأول بإذن الله
0: معناتها توعدوا بأنه العمل باش يكون أقوى برشا
1: العمل مش يكون أقوى برشا
0: والماكينة باش تبدأ تدور
1: الماكينة لازم صباح وعشية ولي
0: على ذكر اللوم أنت تمن بالنقد
1: بيان سور لازم نقد مالك كيفاه
0: النقد يجيك من ثلاثة من الناس مفروض معناتها ثلاثة شرايح فما نقد الجمهور العادي البسيط اللي تنجم تلقاه في مهرجان في فرح في حفلة خاصة هذا الجمهور العادي نقد إعلامي والإعلام أنواع نجم أكيد. مكتوب نجم
1: أكيد
0: صحافي يقول كلمة في ميكرو نجم فما نقد المختص

0: اللي قارئ موسيقى أستاذ في الموسيقى أقرب لك نقد وأهم نقد بالنسبة لك أنت تاخذه بعين الاعتبار ما هو
1: بالترتيب
0: أي.
1: المختص خاطر هو يعرف الخفية متاع معني عالم
0: الموسيقى يعرف اللي ما يعرفوش الناس
1: أكيد والإعلامي وبعد سمحني شقد
0: الجمهور
1: والجمهور جمهور خاطر ينجم واحد يحبك ويحبك أما يكتب
0: هو رأى جمهور أكثر منه نقد رأي ولي
1: خطر صحيح.
0: غير مطلع على الكواليس
1: نجم يعجب معناها جمهور أنا اليوم عجبته غدر حي يبدل رأي معناها يقول لك ليش ذكا ليه حكيته في رغم
0: فهم الجمهور التونسي اليوم اش يحب فهم الجمهور التونسي شنو طالب للسوق لعودة الأغنية التونسية وإشعاع
1: رأى جمهور التونسي عنده ذوق للأمان نحيو الفئة الأخرى نقوله نحن
0: اللي ما تسمعش عنا فيهم
1: أما راو التونسي راو إذا كان سمع وكما بكري حكينا إذا كان صوتي عجبه جمهور
0: إذا حبوك ارتاح
1: صحيت
0: إذا صوتهم عجبك
1: راو ديريكت يقول لك يعمل لك هكا ولا
0: أنا فما راو فاتنا أي مستمعة تسمع فينا قالت لي صوته حلو وظيفك الليلة
1: شكرا
0: ومش ديما تبعث معناتها سلموا على الناس اللي عجبهم صوت بعد شوية باش نزيد نسمع من عندك الحكاية أما باش نسمع أغنيتك بيان سور باهي ندخلوا للسيونس فيكسيون المرحلة الأصعب في هذا الحوار ما زالوا لنا دقيقتين نحاولوا نزربوا فيهم نبدأوا بالأسهل كان أنت شكانوا يتربجوا بيك صايرون
1: زاير فما شكون قال لك فما شكون معناه
0: والله ما قالوا لي شيء كلنا كان أنا مثلا كنت صغير يعيطوا لي الزو أنت شكانوا يتربجوا بيك وانت صغرون
1: ننو
0: كان ننو طوى تحطه قدامك ايش تقول له وانت كمحمد لبيب في عمرك هذا اليوم في الثلاثينات ايش تقول له تقول له حققت له احلامه تعتذر له كنت قاسي معاه كسرت له بعض الاحلام بالعكس حققت اكثر من اللي كان يتمناه هو ايش تقول لننو في عمرك هذا
1: نقول له الحياه مش كيما كنت نتصورها
0: مش كيما كنت راها يا ننو
1: مش كيما يا ننو راي اصعب بياسر استجيت وشنو اخر قلت لي سؤال معناها
0: قول أي رسالة إذا كنت حتى تعتذر له على شيء ما
1: نعتذر له على
0: الطيبة ما حققتوش
1: نعتذر له على الطيبة زيادة اللي قعدت قعدت مرافقتني إلى معنى هذه اللحظة معنى ونعتذر له فما ساعات ما لقيتش وقت الروحي معنى
0: ما لقيتلوش وقت
1: ما لقيتلوش
0: كله نعتذر لك إنه راني ما خليتكش تلعب كما صغار ما خليتكش
1: تلعب معنى
0: ضيعت لك وقت في حاجة أخرى
1: أما نقول له راهو ماشيين في طريق صحيح الحمد لله
0: زيد اصبر عليه شوي
1: زيد اصبر عليه شوي حققنا حاجات الحمد لله وفما حاجات ما حققتهمش وقاعدين نخدموا عليهم ان شاء الله بالتوفيق مع عند ربي برضايه ربي والوالدين وان شاء الله كل شيء يمشي
0: ما كنت سيونس فيكسيون اللي جبنا بها ننو صغيرون نعطيك فرصه الان تعمل تليفون واحد تليفون برك لشخص متوفي شكونه وايش تقول له
1: ربي يهديك خالي
0: شكون ها شبيتي من السؤال هذا يا كاسح
1: خالي
0: قلت لك راني بديت بالسؤال
1: عفوا جمهور
0: نتجاوز السؤال خالي تحبش تعملوا تليفون
1: نسيش نعملوا تليفون خالي نقولوا توحشتك
0: خالك الله يرحمه إن شاء الله الله يرحمه بيه كان حياتك اللي وصلت ل 33 32 31 35 المهم في أول الثلاثينات نعملوها غنية شنو عنوانها
1: غنية شنو معناها أنا نعطي تيتر معناها عندي
0: غنية تعبر على حياتك نجد تكون غنية موجودة نجد تعطيني عنوان من عندك توا نجد تكون حكايتي
1: حكايتي حكايتي أما مشي كما اللي المضمون متاع الغنية حكايتي معناها في العموم حكايتي معناها تحكي حكاية فيها البيه وفيها الخايب
0: كما أي حكاية
1: كما أي حكاية
0: أما هو أكثر البيه ولا الخايب
1: والله
0: توا
1: نسبيا الحمد لله
0: البيه
1: فما البيه
0: الحمد لله كلمة الختام أي
1: كلمة الختام نحب لك تحية كبيرة خويا زهير ميرسي على الاستضافة وأنت راهم الإعلاميين اللي نحبهم برشا لرمي ورود أو مجاملة
0: شرفني
1: ونعتبر روحي سعيد معاك اليوم والله بالحق فرحان على الآخر شكرا على الاسئله اللي قدمتهم، برغم سمحوني شويه الببليك على اخر سؤال، خاطر التو معناها
0: متوقع مشكل. انت البارح رامي جاب له هيب بلانتا غادي وبكي، دونك عادي
1: الله يرحمه. نعم خالي، نحب معناها نقول للناس كل بلي ترحموا عليه، خاطر كان
0: الحن خالي، وهي فرصه باش نترحموا على الميت هذاك بالذات.
1: نحب نقدم تحيه لامي وبابا، ربي يفضلهم وربي يطول في عمرهم، وان شاء الله يعطيهم يا ربي الخير والصحه والسعاده. هذاك شنو نتمنى،
0: ان شاء الله ربي يقدرك ترجع لهم شويه من
1: مزاياهم. انا علاش عايش في الدنيا على خاطرهم،
0: نعرف راهم في الاستماع اكيد نسلم
1: عليهم، انا عايش على خاطرهم.
0: ربي يفضلهم لك ان شاء الله. عايشك
1: الله يخليك،
0: ان شاء الله تجيني نجم النجوم خويا،
1: ان شاء الله اكيد.
0: في حلم كبير جدا هذه حكايتي نكملوا بها. شكرا محمد لبيب، شكرا سامي طويري في الاخراج، هجر نوالي بعد شويه اخبار العاشره، وانا زهير جيس نقول لكم نقابلكم غدوه مع العظيم القدير المتميز اللي يعود من جديد بالزردة، عبد الكريم الباستي، في غدوة إن شاء الله 9 تاع الليل. صباح الخير.

0: 24 بخلاف
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: موج مع الموجة، آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. اندلع مساء هذا اليوم حريق بغابة وادي التوت بمنطقة الفروحة ببوهارتما من معتمدية فرنانة بولاية جندوب، ألحق خسائر بغابة الصنوبر والغابة الشعراء الكثيفة بالمنطقة. وتتواصل مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات لإخماد الحريق والحد من انتشاره، خاصة في ظل اقترابه من المناطق السكنية القريبة والمتواجدة وسط الغابة. وأمام صعوبة السيطرة على الحريق وسرعة انتشاره بسبب هبوب رياح الشهيلي، تم الاستنجاد بمروحية عسكرية لمعاضدة جهود الأطفاء، وتم إجلاء عدد من العائلات بعد تضرر منازلهم والتخوف من حدوث كارثة، وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال إشرافه على افتتاح الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، دعا المندوبين إلى الانخراط الفوري في التحضير للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. وثمن الوزير في كلمته جهود الإدارات المركزية والجهوية والمحلية في إنجاح السنة الدراسية هذا، وقدم المندوبين الجهويين تقارير حول الوضع التربوي بجهتهم، شملت تقييم نتائج الامتحانات الوطنية والمكتسبات المحققة والاحتياجات العاجلة لعودة مدرسية تليق بالأسرة التربوية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية. دعا وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى تطوير التشريع الوطني لتنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية بهدف احترام مقومة العمل اللائق، وذلك خلال كلمة ألقاها أمس بمناسبة افتتاح أشغال ورشة عمل حول حوكمة إدارة العمل في ظل أنماط العمل الجديدة، تحديات تعزيز مقومات العمل اللاحق. وانتظمت هذه الورشة بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، وذلك بحضور خبراء في مجالي الشغل والعلاقات المهنية وعدد من إدارات الوزارة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية. نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وعددها 17 مركز اقتراع تشمل 8 عمادات. ودعت هيئة الانتخابات في بلاغ أصدرته بالمناسبة، دعت الناخبين المعنيين بالتصويت إلى التثبت من مركز الاقتراع الخاص بهم عبر طلب الخدمة الهاتفية #195 نجمة رقم بطاقه التعريف الوطنيه دياز. وستجرى الدوره الثانيه للانتخابات التشريعيه الجزئيه بهذه الدائره يوم الاحد القادم الموافق لل 19 من جويليه الجاري، وسيتنافس فيها كل من محمد صالح سالمي وشاكر بوثوري المتحصلين على اعلى عدد من اصوات الناخبين في الدوره الاولى التي انتظمت بتاريخ 28 من جوان الفارت. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تمتد الحملة الانتخابية للمترشحين من 7 إلى 17 من جويلية الجاري على أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين الموافق لعشرين جويلية 26 و2000. ومن أخبار العالم الآن، أعلن الجيش الكويتي اليوم أن قوته تصدت لصاروخ باليستي وخمسة صواريخ جوالة و33 طائرة مسيرة معادية. والمتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يقول في بيان أن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية وسقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفري انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. قبل ما نحكيه على المونديال نبدأ بأخبار كرتنا في تونس. لجنة الاستئناف قررت تقليص عقوبة لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي من 12 شهر إلى 4 شهور الحد من العقوبة، بالتالي باش يكون على ذمة الترجي الرياضي التونسي بداية من 11 سبتمبر القادم، وأيضا تقليص عقوبة لاعب النادي الإفريقي فراس شوات بعد العقوبة اللي كانت بثلاثة مقابلات، العقوبة ولات مقابلة واحدة، وبالتالي فراس شوات باش يكون على ذمة النادي الإفريقي منذ الجولة الأولى في البطولة بعد غيابه على مباراة الأولمبي البيجي في الجولة الختامية في الموسم الفارطي. النجم الساحلي رسميا التعاقد اليوم مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني لمدة زوز مواسم. براكوني 65 سنة، عنده خبرة كبيرة في الملاعب الفرنسية، خدم مدرب مساعد مع أندية ميتس، أجاكسيو، باستيا، سوشو، درب أيضا أولمبيك مارسيليا كمدرب أول أقل من 19 سنة، درب لوبوبو الكونغولي، وفي الموسم الماضي كان قائد الترجي الرياضي التونسي في عدد من المقابلات قبل ما يصح اليوم رسميا في ليتوال. رائد الشيخاوي اوفيسيالمون في الاسبيرانس لمده 3 مواسم، قادم من الاتحاد الرياضي المونستيري. الشيخاوي 22 سنه، يشغل خطط مدافع محوري، في المقابل مهاجم احمد بوعصيد انتقل من الترجي الرياضي التونسي الى الاتحاد المونستيري لمده 3 مواسم. نمشيو الى مونديال 2026.

مخلفات ما بعد مونديال 2026 بالنسبة للمنتخبنا الوطني التونسي. الفيفا راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص الفحوصات اللي خضعوا لها 8 ملاعبية خلال المونديال واللي جات نتائجها إيجابية. الفيفا في مراسلتها للجامعة التونسية لكرة القدم علمتها أنه مش بشتم معاقبة 8 ملاعبية متاع منتخبنا الوطني بعد ثبوت تناول لحوم محلية تحتوي على مواد محظورة تستعمل لحرق الدهون. تشويق متواصل في المونديال من خلال مقابلة غدوة 8 متاع الليل الدور نصف النهائي الثاني، الأرجنتين تلعب ضد إنجلترا مقابلة زفرها الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح. رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال اكشف على مفاجأة اليوم أثارت الجدل الواسع بعد ما أكد أنه طبيب المنتخب الأول ما كانش عنده التخصص الطبي المناسب للعمل مع منتخب أسود التيرانجا، خاصة أنه يعمل في السنوات الأخرى الكل، وتبين أنه مختص في أمراض النساء والتوليد ومش في الطب الرياضي، وقال اكتشفنا الأمر رتار شوية، والملعبية قال ما شعروش بالثقة الكاملة في تلقي العلاج والمتابعة الطبية تحت رعايته. بعد استبعاده من كاس العالم بتهمة اعتداء جنسي، الاتهامات هذه خلت الحكم الهولندي اللي هو دي راينايك يغيب عن المونديال، ورسمي الاتحاد الهولندي كان هبط اليوم وفاة الحكم هذا عن عمر 38 سنة، وتقدم بالتعازي للعائلة متاعه دون إيضاحات وأيضا من غير ما أعلن على تفاصيل الحادثة هذه. نختم المونديال بعودة منتخب النرويج اليوم لبلاده، القى أكثر من 100,000 مشجع يستناو فيه بعد الإنجاز التاريخي بالوصول لربع نهائي كأس العالم.

0: نحكيو على الميركاتو الرسمي ترجي جرجيس تعاقد مع المدافع صادق غتوج لمدة زوز مواسم. أيضا من بين الانتقالات اللاعب عامر العمراني رسميا في المستقبل الرياضي بالمرسى لمدة زوز مواسم. ديبورغ الدنماركي أعلن عن تعرض منتدبه الجديد عياض الرياحي لإصابة خطيرة على مستوى الركبة باش تخليه يغيب عن التحضيرات وأيضا باش يغيب لمدة طويلة. في بطولة الرابطة المحترفة الثانية باش تبدا نهار 19 و20 سبتمبر القادم بزوز مجموعات. نعطيكم التركيبة نتاع زوز مجموعات. المجموعة الأولى فيها مستقبل سليمان مستقبل جابس اتحاد تطاوين سكك الحديد الصفاقسي سبورتينغ بن عروس قرقنا هلال الشابة هلال مساكن بوحجلة مجرين المهدية كوكب عقارب النجم الخلادي والملعب السوسي. المجموعة الثانية فيها الشبيبة القيروانية الملعب الجابسي مستقبل القصرين جندوبة الرياضية النادي القربي أمل بوشمة جمعية أريانا قواف القفصة قصور السيف هلال الرديف القلعة الرياضية سبورتينغ المكنين أولمبيك الكاف وأولمبيك مدنينة. في كرة اليد الشرق الإماراتي أعلن تعاقده مع الملصق علي مصطفى اللي كان فسخ مؤخرا عقده مع النادي الإفريقي بالترفي. كانت هذه جولة سبور قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فام بو نيتو أي نعرف باجي متاعنا سبور جهرة فام في لمن.
1: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة FM. تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي. المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي. باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل. بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني. ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس. جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي. كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف. كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد. نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس. نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي. نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا. من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف جوهرة
2: The Summer Station
1: موج مع الموجات.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد وسهرة جديدة من جوهرة باي نايت. سارية تبدأ معكم من توا تتواصل حتى الماضي ساعة مع مختلف فقراتنا اللي عنا متابعة العدد هام من المهرجانات سواء بالحضور في نادي الصحفي اللي كانت اليوم في جمال ولا في المكنيم، بالإضافة لآخر أخبار المهرجانات والبرمجة الرسمية لعدد آخر من مهرجانات صيف 2026. نحكيه ثقافة، نحكيه فن، نعرفه شنو قال فنان تونسي أرماستا على الفساد والرشوة، شكون يقصد بهم وعلاش وجه الرسالة هذه، بالإضافة بيان سور لأخبار حول الفنان فضل شاكر. الموسيقى تسمع معنا برشا جديد برشا قديم في السمر نايت ميكس. استناو موعد مع أرون سيفيا ميكس يعمل 66 كيف، استناو زادة الفلاش باك تسلطينا والسهرة العالمية مع الفوجيز تكون الليلة يسهر معكم في جوهرة باي نايت. سيسامي بيري في الإخراج، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. تحياتنا لكل مستمعينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، خليكم على الموسيقى وراجعين.

0: انفو فيستيفال. رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت أول 10-30 دقيقة. ما زلنا مواصلين مع الموسيقى اللي تبع في الكورة بيان سور في لو يعرف بنتيجة نتاع دور نصف النهائي ترشح اسبانيا بعد الفوز على فرنسا في مليش ما يعرفش كرف المعلومة دونك في انتظار الطرف الثاني من دور النهائي بين الأرجنتين وانجلترا. مواصلين معكم في جوهرة باي نايت والحدث يكون والحديث يكون على المهرجانات اللي تنطلق في المدة الجاية. باش نحكيه على زوز مهرجانات عقدوا اليوم ندوة الصحفية الخاصة بكل مهرجان منهم. مهرجان أم الزين بجمال عقد اليوم ندوة صحفية الحديث على برمجة صيف 2026. كانت حاضرة شيراز التزركي زميلتنا صديقتنا وحكيت مع مدير أو كاتب عام المهرجان اسمه أهم تفاصيل الدورة الحالية.
1: ماهر عباس كاتب عام الجمعية. بالنسبة للدورة السادسة دوليا وال51 منذ انطلاق المهرجان إن شاء الله الدورة باش تكون متميزة كالعادة. الدورة حبينا ننوع فيها الأذواق, حبينا ناخذ بخاطر الشباب من خلال زوز ولا ثلاثة عروض راب جنجون والنوردو وآو يونغ أرزاد طلب شبابي, مسرحية ياسين الصالحي اللي لاقي رواج كبير وقاعد يخدم على روحه وربي يوفقه إن شاء الله, عرض العائلات اللي هو صورة المهرجان عرض الافتتاح باش يكون مع آية دغنوش, عرض عربي إن شاء الله نسبة مئوية كبيرة إن شاء الله بقدر ربي 95% الأمور ماشية كما نحبه أحنا, وإن شاء الله بقدر ربي نلقاه التسهيلات الكل بقدر ربي ونفسحه عليه إن شاء الله في خضم الأيام القادمة. عرض أي بالنسبة للعرض العروض الصوفية, وإحنا مهرجان مزين للشعر الشعبي انطلق بكونه معنا الشعر الشعبي مهرجان التراث, فعندنا ثلاثة عروض زيارة كالعادة في جمال ديما بقدرة ربي نعمله كومبلي. عندنا عرض أم السفساري فوزي بن قمرة وسمير روسيف, نجلة تونسية عرض بقدرة ربي تنشيطي هكا ونجلة بالروح الخفيفة متاحها وبقدرة ربي الجمهور يلبي الدعوة ويجي يحضر العرض هذا. عرض زادة كيف كيف بالنسبة لنجلة بون البوز عاملة البوز ونجلة بروحها الخفيفة وفهموا صارت اقتراحات من خلال صفحة الجمعية علاش لا احنا ناخذ بخاطر العباد وفي عود 10 سهرات بشي يولي 11 سهرة والجمهور يفرهد معناها على روحه والترفيه هذاك المطلوب احنا بالنسبة للأنشطة الثقافية والمهرجانات الثقافية.
2: تعطينا فكرة على الميزانية في العموم كنت
1: نجم تقول لنا
2: على البارتي
1: الثقافية تذاكر هي كما قالت رئيس الجمعية المندوبية الثقافة معناها المؤسسة إن شاء الله 25 في حدود 25 ألف دينار العروض الميزانية العامة استيماسيون بالنسبة لنا احنا ديما من خلال تجربتنا العروض السابقة والدورات السابقة نعطيه استيماسيون شكون احنا مش مضمون معناها الجمهور واحنا نطمحوا باش نعملوا كومبلي في العروض الكل كي في حدود فوق 300 ألف دينار إن شاء الله فهمتني. وبالنسبة لأسعار التذاكر في المتناول من 10,000 إلى 30 دينار من 10 دنانير إلى 30 دينار. أنت كما تلاحظ العنصر الشبابي في الهيئة المديرة معناها متواجد بصفة تقريب 60%. الحقيقة في العروض في الدورات السابقة هو مش سوء تنظيم, هو سوء تعامل بين بعضنا فقط. وإحنا الحقيقة سنة حبينا نكلفوا مدام أختنا هيبة باش يكون هي الملحق الصحفي وتبارك الله الوجوه نشوفها في الإذاعات اللي اليوم فرحان برشا اللي متوما معنا نورتونا في الندوة الصحفية هذه ونعملوا على تعاونكم ونعملوا على صبركم واحنا تهنا وما تراو منا كان الخير ان شاء الله.
2: وانا سمعت اللي باش تكون في دي كونديسيون ديجا
1: ان شاء الله ان شاء الله السنه لي كونديسيون يكونوا خير من الدورات السابقه بقدره ربي ان شاء الله.
0: ان شاء الله كل التوفيق بالنسبه للدوره 51 مهرجان ام الزينه الدولي بجمال الافتتاح 16 جويليا بعرض الكرنفال 25 جويليا ايه دغنوش 29 جويليا مسرحيه ياسين الصالحي ما يضحكنيش نهار 31 جويليا سهرة فنية طربية موسيقى الروح نهار 2 أوت زيارة سامي اللجمي 3 أوت نوردو نهار 6 أوت جنجون نهار 9 أوت نجلة تونسية في عرض الزردة 13 أوت بنت الحي ومسف ساري بيان سور يحكيو على سامي روسيف وفوزي بن قمرة المحافل الجربية نهار 15 أوت 19 أوت يونغ إرزاد وسهرة الاختتام حتى التوا اكتفاو بأنه لأول مرة في الساحة نستناو بيان سور الاسم هذا وشنو باش يكون أول مرة في الساحة الفنان وإلا الفرقة اللي باش تكون موجودة في سهرة الاختتام للدورة 51 مهرجان أم الزين بجمال من جمال في المكنين. كان اليوم موعد مع الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان ليالي المكنين، كان موجود في المتابعة صديقنا أخونا وليد الجزيري وكان حكى مع مدير الدورة الحالية سي مراد باشا على تفاصيل الدورة الحالية ليالي المكنين.
3: شكرا على مواكبتكم ومتابعتكم لمهرجان ليالي المكنين الصيفية. اليوم قدمنا البرمجة من خلال 12 عرض تمتد من 24 جويلية بافتتاح للفنانة القديرة نبيها كراولي، اللي تم الاختتام مع القدير لطفي بوشناق يوم 19 أوت. تم العروض في هذا المسرح مسرح لو الطلق بالمكنين لتسع 2000 متفرج. إن شاء الله شنعملوا على إنجاح المهرجان من خلال تهيئة هذا الفضاء، والحقيقة مشكورة بلدية المكنين اللي واقف على كل كبيرة وصغيرة باش يكون على أبهى حلة. كذلك هو المهرجان بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبدعم كذلك من بلدية المكنين. إن شاء الله شنحاولوا أنه احنا نوفقوا في المهرجان هذا من خلال عروض مختلفة متنوعة مسرحية، فالمسرح فما فن الراب، فما العروض التونسية الأصيلة، كذلك حبينا ننفتحوا على العروض الأجنبية اللي طلبها الجمهور من خلال عرض إيهاب توفيق ولا عرض الفنان اللبناني فتوش. الحقيقة تحدي كبير، إن شاء الله الجمهور يكون معنا سند من خلال اقتناء للتذاكر والاشتراكات اللي شتكون الاشتراكات في قيمة 150 دينار، وهو اشتراك الحقيقة يكون معقول خاصة مع 12 عرض بقيمة كبيرة بمعدل 12 دينار للعرض. إن شاء الله ما بعدنا الكوليكية نجحوا مهرجان ليالي المكنين الصيفية، لأنه المكنين الحقيقة تحتاج للفن والثقافة، وهذا المسرح هو شيء اللي يكون قبلة الجماهير من كل مكان، خاصة بعد ما نجحنا في 2023. إن شاء الله نعود النجاح معاكم في 2026.
0: بالنسبة للدورة الحالية كما قال سي مراد باشا تنطلق 24 جويلية بعرض أو حفل نبيها كراولي، 26 جويلية مسرحية ولد الطلياني، من ذلك نلقاو نهار 28 جويلية أغاني كرتون، 31 جويلية إيهاب توفيق، 3 أوت ستو ومؤمن، 6 أوت نلقاو عرض مسرحية بسي لجعفر القاسمي، 7 أوت مرتضى، 11 أوت تونسي ونص لنبيل بن نمسية، 13 أوت المرأة تغني في عيدها، 15 أوت روني فتوش، 16 أوت عشاق المحفل، و 19 أوت الاختتام للقدير الكبير لطفي بوشناق. هذا ما فكرة بيان سور على المهرجاني أم الزين بجمال وكذلك ليالي مكنين الصيفي. بعد شوية نحكيه على بقية المهرجانات والبرمجة الرسمية لمختلف المهرجانات سواء العبيد لا في سبيتلا وإلا جابس الدول. يبقى معنا في الاستماع والمتابعة، موصلين معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة. باي نايت.

هذا المغربي لا زارو هنايت زومبي هنا نصف معها للعشرة 53 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي نايت صاريتنا بدأت معكم العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة استنعوا بقية فقراتنا وأخبارنا متابعتنا.

اللي باش تونسكم وترافقكم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق وتسمعوا فينا زادا في تونس ولا خارج تونس. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. شوية أخركم وعدكم مع موجز لحداش الأخبار وهجر نويل، نرجو احنا نكملوا معكم سهريتنا وفقراتنا في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: مريم نور الدين،
2: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي،
0: غازي العيادي،
3: شفتي القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
0: ونوردو موعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم.

0: المواعيد تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة عقدتها اليوم على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الخاص بأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره وذلك برمته في صيغته الجديدة مع إقرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب. وخلال الجلسة استعرض رئيس اللجنة رياض جعيدان مسار دراسة مقترح القانون مبينا أن الصيغة الجديدة تضمنت تعديلات جوهرية من أبرزها إلحاق المجلس برئاسة الحكومة اعتبارا للطابع الأفقي لملف التونسيين بالخارج وتشعب المتدخلين فيه بما من شأنه تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية والحد من تداخل الصلاحيات. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم زيارة ميدانية إلى ولاية نابل خصصت لمعاينة سير تنفيذ برامج صيانة المنشآت المائية وتأهيلها وتعزيز جاهزيتها من مخاطر الفيضانات. وشملت الزيارة وفق بلاغ صادر عن الوزارة بعض البحيرات الجبلية والسدود التلية ومتابعة تنفيذ جهر وتهيئة مجاري الأودية وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من خطر الفيضانات وضمان حسن استغلال الموارد المائية المتوفرة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. وطنيا أيضا اتفقت وزارة السياحة واتصالات تونس على إعداد مخطط عمل مشترك يهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية وذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير السياحة سفيان الطقية بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات تونس وعدد من ممثلي الوزارة والمؤسسة. وخصصت هذه الجلسة لمتابعة اتفاق التعاون المشترك بين الجانبين وبحث سبل تطوير الحلول الرقمية الموجهة للقطاع السياحي وتعزيز البنية التكنولوجية بما يساهم في تحسين الخدمات وتطوير آليات الترويج للوجهة التونسية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة السياحة. دوليا أعلن الجيش الأمريكي اليوم استئناف الحصار البحري الشامل عن السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتراجع عن اقتراحه فرض رسوم 20% مقابل حماية مضيق هرمز في إطار الحرب مع إيران. وقال ترامب أنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاقات استثمارية وفق قوله. نهاية هذا الموجز الإخباري. الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في مواطن إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا

0: 19 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. نجدوا التحية لكل مصنعاتنا ومصنعينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. كان في الطريق فما شوية امبوتياج، متقلقين برشا، فما شوية زحمة، تحموا تبدلوا الجو. الحل سهل وبسيط. سمر نايت ميكس، ليتس جو. فرناند بروديكتور من أصول مكسيكية، أرون سيفيا معروف برشا في الهاوس أفرو والموزيك لاتين، ودي جي قوي الحقيقة. اختار أغنيات حلوين برشا وخرج لنا ميكس تو سويت تسمو تستمتعوا به، ونرجو نوصلوا معكم في جوهرة باي نايت.
1: Guys, Marika, with your mama.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام، واصلين معكم حتى الماليزيا.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نبدأ بالثقافة، نحكيه على تواصل استعدادات لمشاركة تونس كضيفة شرف الدورة 69 المعرض بلغراد الدولي للكتاب اللي بتقام الدورة هذه بالعاصمة الصربية بلغراد من 23 حتى 31 أكتوبر 2026، وهذا عبر استكمال مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالحضور التونسي. الموعد الثقافي هذا إن شاء الله بتكون عندكم مشاركة طيبة بالنسبة لتونس، باعتبار أنه تكون ضيف شرف دونك تكون محور الاهتمام والتركيز من المشاركين وزادة من الضيوف. فضل شاكر عندك لي خبير سمين جملة خرج بري. فم برشا فيديوهات الحقيقة، نيشان شر فيديو، فما شكون شر فيديو هو في الحجام وغيره، لكن ولد فضل شاكر محمد فضل شاكر انفى ظهور والده بعد حصوله على إخلاء سبيله بسبب حالته الصحية، وأكد أن كل الصور والفيديوهات اللي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي من ذكاء الاصطناعي. وقال في ستوري كل الصور والفيديوهات اللي عم تنتشر الفترة هذه على أساس أنها الوالدي الفنان فضل شاكر هي إما قديمة أو معمولة بالذكاء الاصطناعي، وما فما حتى ظهور جديد أو رسمي لي حتى التوا. وتمنى من الجميع تحري الدقة وأنه ما يتم تداول المحتوى اللي ثبتوا فيه قبل النشر امتعه. وقال هذه مرحلة حساسة، واعطاه فضل شاكر الوقت والراحة اللي يطلبهم قبل ما يرجع يلتقي مع الجمهور، وهذه حاجة بتبيعة عادية وطبيعية. فضل شاكر اللي كان خرج من السجن في 8 جويلية الحالي على وبعد ما تحصل على خلال سبيل بسبب حالته الصحية. نكملوا سي سامي مع أرمستا. أرمستا اللي كان انشر شر تدوينة خلينا نقوله، حكى فيها على ناس وعلى الناس واصلة بالفساد والرشوة كما يقولوا المحسوبية، والحقيقة مش واضح برشا في شكون قاعد يقصد وإلا غيره. بالنسبة لرياض البرتاني المعروف بأرمستا كاسم فني، وقعدت الحكاية بتبيع لقات برشا تعليقات بالنسبة ليه وش قال هو. قال حسب إعلان عمل الوكيل في تونس تونس والمعارف والرشوة، وافرح بيا والاستغلال والظلم عيني عينك، إن شاء الله بيسهل لي في خدمة حلال بعيد عليهم وعلى عالمهم الخايب في بلاد أخرى ما عاد عندي منزل. دونك بشكون بيان سور قاعد يحكي، مما ماهوش قاعد على ماهوش مبرش مهرجانات وإلا شنو الحكاية بالضبط، انتوكا يبقى موضوع للمتابعة. وإلا قاعد يحكي لأنه بشي غادر تونس في اتجاه وجهة أخرى، ربي سهل له في اللي فيه الخير وفي اللي راه هو أصلح له وأصلح للأمنيات متاعه. مازال عنده طموح بيان سور، وقاعد حقق حق نجاحات وقاعد يحقق في نجاحات فنان عنده جمهوره وعنده نجاحاته. بالنسبة لأرمس تبقوا معنا في المتابعة والاستماع، مواصلين مع الموسيقى ومختلف أخبار المتابعات نديمة في جوهرة باي نايت.

0: The Summer Station. موج مع الموجة.
1: لحظة 56 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. دينا معكم العشرة، ما زلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في سهرة جوهرة باي نايت. شوية أخركم وعدكم مع نشرة الأخيرة للأخبار. بالنسبة اليوم مهاجر الهنويلي، بعدها نرجع نواصل معكم سهريتنا ومشوارنا في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة.

0: الاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة.
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي.

0: القوارب.
1: ناديه خالص
2: يا والله ليلى مهبوله،
3: يا والله ليلى
1: ونور دو. الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
4: جوهرة FM.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. مسعد الله مساءكم وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير الداخلية يطلع على مدى جاهزية وحدة الحماية المدنية لمجابهة الحرائق. والولايات المتحدة تبدأ فرض حصار بحري شامل على إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحول وزير الداخلية خالد النوري أمس إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة المجهودات المبذولة وسير عملية التدخل لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغابية إثر موجة الحر الأخيرة. وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للديوان الوزير اطلع على مدى جاهزية مختلف الوحدات والإمكانيات المادية والبشرية المسخرة لضمان نجاعة التدخل وسرعته، وتابع بصفة مباشرة تطور الوضع الميداني وآليات التنسيق بين الأطراف المتداخلة. وأكد الوزير في سياق متصل على ضرورة المحافظة على أعلى درجة الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل لحماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابية والفلاحية، مشددا على أهمية مواصلة المتابعة الحينية لتطور الأوضاع واتخاذ الإجراءات الوقائية والعملياتية اللازمة. دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال إشرافه أمس على افتتاح الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج المندوبين إلى الانخراط الفوري في التحضير للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. وثمن الوزير في كلمته جهود الإدارات المركزية والجهوية والمحلية في إنجاح السنة الدراسية. هذا وقدم المندوبين الجهويين تقارير حول الوضع التربوي بجهاتهم، شملت تقييم نتائج الامتحانات الوطنية والمكتسبات المحققة والاحتياجات العاجلة لعودة مدرسية تليق بالأسرة التربوية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية. أيضا نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وعددها 17 مركز اقتراع تشمل 8 عمادات. ودعت هيئة الناخبين في بلاغ أصدرته بالمناسبة الناخبين المعنيين بالتصويت إلى التثبت من مركز الاقتراع الخاص بهم عبر طلب الخدمة الهاتفية نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز. هذا وستجرى الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بهذه الدائرة يوم الأحد القادم الموافق ل 19 من جويلية الجاري، وسيتنافس فيها كل من محمد صلاح سالمي وشاكر بثوري المتحصلين على أعلى عدد من أصوات الناخبين في الدورة الثانية التي انتظمت بتاريخ 28 من جوان الفارط، على أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين الموافق ل 20 جويلية 26 و2000. دوليا الآن، أعلن الجيش الأمريكي أمس استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد قالت في بيان إن الجيش يوجه مزيدا من الضربات لإيران. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحصار لأول مرة في منتصف أفريل الماضي، ثم رفعته في منتصف ماي بعد يوم واحد من توقيع الاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل كامل. هذا ووصلت القوات الأمريكية أمس قصفها لمواقع في إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء سريان الحصار على الموانئ الإيرانية. ومع استمرار التصعيد في المنطقة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أمس تراجعه عن اقتراحه فرض رسوم 20% مقابل حماية مضيق هرمز في إطار الحرب مع إيران. وقال ترامب أنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاقات استثمارية. دوليا أيضا، وقع الاتحاد الأوروبي يوم أمس معاهدة تاريخية مع بريطانيا بشأن وضع جبل طارق، وذلك في خطوة لإنهاء سنوات من الضبابية القانونية والسياسية التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020. ويتيح الاتفاق تسهيل حركة العبور بين جبل طارق وإسبانيا عبر ترتيبات جديدة تعفي السكان من بعض الإجراءات الحدودية مع الحفاظ على إجراءات مراقبة القادمين عبر المطار. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

هذه كنت متوغنا مستمعها نص الليل 14 دقيقة على موجة الجوهرة فهم تسمعوا في جوهرة باي نايت بكري شوية إدارة مهرجان صفاقس الدولي أعلنت بشكل رسمي على برمجة مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 تحت شعار من سورها تاريخ ومن بحرها فن. المهرجان يبدأ 21 جويلية ويكمل نهار 17 و21 جويلية. الافتتاح نبيها كاراولي نهار 25 جويلية عرض شريط سينمائي لقشة مسماء وكذلك 29 جويلية لطفي بوشناق. 31 جويلية يكون الموعد مع أوبرا كارمن نهار 3 أوت الشامي 6 أوت سمارة بلينغوس أو 6 أوت عرض الحضرة لمرشد بوليلة 8 أوت بوتشار المغربي 12 أوت يكون الموعد مع عرض الزيارة 15 أوت مسرحية جعفر القاسمي بسي ويكون الموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي كذلك 27 جويلية وائل جسار 30 جويلية كازو 2 أوت يكون موعد مع عرض خلينا غني جهاد جبارة 4 أوت عرض استعراضي المحفل الجربي 7 أوت صنفرة بلينغوس المهف و10 أوت مرتضى 13 أوت أمينة فاخت وكذلك 16 أوت عرض نوردو وسهرة الاختتام صابر الربيعي نهار 17 أوت فما زيارة فما زادة أمينة فاخت اللي يكونوا موجودين كما قلنا في مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 فلاش باك في الفلاش باك نرجو كالعادة للتسعينات مع أبرز أغنيات الـ MTV أورو دانس نسمعوا نستمتعوا بأجمل الأغنيات ونرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت.

لكم أبرز أغنيات الأردن في سنوات التسعين، مجموعة من أغنيات الفنانين ومجموعات صنعوا الحدث في وقت مع نمط الموسيقي اللي كان سائد وقتها بين الأوروراب وبين البوب والدانس. تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت من إيقاع لإيقاع، لكن دي بنبقاو في الموسيقى إن شاء الله تكون عجبتكم ومنسيتكم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. الحب كله المقدمة الموسيقية الشهيرة الواحدة من أروع أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، نسموها بصوت واحدة من أبرز الأسماء وأبرز الأصوات الموجودة في العالم العربي.

0: عربية عالمية.
1: صارية عالمية ترجعنا في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فم. سنة 1996 كان مهرجان للبوب في ألمانيا، كانت حاضرة المجموعة العالمية الفوجيز وقدمت واحدة من أروع السهرات الموسيقية. نسمع شوية من السهرة هذه، سهرة الفوجيز في سهرة عالمية.

0: Where's Ella?
1: You know I'm right here.
2: Where Ella?
1: Right here.

هذوما الفوجيز في سهرتهم اللي كانت بمناسبة مهرجان البوب في برلين في ألمانيا. سمعناهم بالطبيعة في الحفل هذا اللي رجع لسنة 1996، ومعهم نوصل لدقائق الأخرى من موعد ليلة من جوهرة باي نايت. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابلوا معكم أنتم في أحسن حال، ربي يحفظ الجميع. شكرا لاختيار موجات الجوهرة فام وسهرة جوهرة باي نايت. أجمل تحيات سامي الوهري في الإخراج، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

موج مع الموجة شو هذا؟ ما تنور